0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام، لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية.

0: اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدينة، لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: أنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله عليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا بهم ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
1: نعم.
2: ما يجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لترى حليب متاع فرس، يقول اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، يقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
1: نعم.
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون.
1: نعم.
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
3: نعم شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
4: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال.
3: نعم.
4: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية وجهه في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عند مخطط من السبعينات قاعد ينفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بس الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة، يعني بيتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
3: ده هو الألف متر غير ملاصقة
4: بعيدة، يعني
3: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
4: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي، فإذا المكان آية للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه، وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. ما لم تأتي الطريق فلا يمكن. الله أعلم أن القول بالجواز يعني، لأن زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش. وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
3: نعم شيخ بارك الله فيك.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكرا لك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة وحذره فيها من إبليس وحذره فيها من عداوة إبليس له، وحتى بعد اقترافه للخطيئة بعد يعني بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا، اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة. وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام، اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباه هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناه الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو في العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة اجتباء فتاب عليه وهدى، ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة اللي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء أن مر على نبي من الأنبياء، فكان من بين الممرور بهم آدم في السماء الدنيا، ولم يمر يعني في تلك الرحلة على غير الأنبياء، ما مرش عليه غير الأنبياء، كلهم أنبياء. يعني دل هذا على أن آدم عليه السلام هو من هؤلاء الأنبياء، بل هو من طليعتهم عليهم السلام، لأن ابتدأت الزيارة به قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
1: نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله، يعني
0: فأول
1: ما جو لآدم، يعني جو لآدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جو إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في وجود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم، هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
0: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
1: هذا الحديث، هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها، فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يجوا لآدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه، شوف إحنا اللي وصلنا له، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني ثلاثة كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقها إلى مريم وروح منه، وأنت كلمت الناس في المهدي صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. فقال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فيقول عليه السلام فأرفع رأسي فيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني والذي نفسي بيدي إن ما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
0: نعم بارك الله فيك شيخ، هذا هو يعتبر من الأدلة على نبوة آدم.
1: نعم
0: عليه السلام.
1: نعم من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني منين تعلمه؟ تعلمه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه شنو؟ أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
1: نعم، هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه وهذا ثابت، يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أو ثم في ذريته تانية.
0: نعم شيخنا، ما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
1: نعم، هذا يعني أن يعني معلوم أنه مش باستطاعته أن هو أن يعبد الله جل وعلا دون إذن من الله تبارك وتعالى في نوعية العبادة وفي كيفية العبادة. ما يصحش من أي عبد أن يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لابد أن يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى إلا من الله جل وعلا. فإذن تعين أن يكون آدم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة، يعني تخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه رهي يعني نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني، وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصوات الخير في الإنسان وفي الأرض، ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى النظريات اللي هي المادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر، وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم، يعني واللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذا كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به عليه، تنظيم علاقته مع زوجه، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، لي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
0: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصل لنا كيف هي الفرق بين النبوة، النبي والرسول؟
1: نعم، العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة، اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال. أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل ما نوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زمان قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به، والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما أعتقدك نكون تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
1: نعم صحيح.
0: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
1: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية، وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفاها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق، وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان. وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين، ويعني وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار. ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف، وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جت تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فابط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية. فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشمس، بعدها عن الشمس والقمر ودورتها، وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب. يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك، لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها. وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية، كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تصغير لا يعتبر فيه قهر للطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. هذه تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة يعني خبيثة يعني فوق منها يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا في كون معادي له بدون إرادة وراها أصلا، وما يستطيعش الإنسان أن يمضي في الحياة حتى عليه اللي فرض أنه وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذا التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة. وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ، يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها باش ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعلكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعلكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعلكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كله ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناهم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة، وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا ذكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني في صلتها بالله عز وجل الله عز وجل. فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا، الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصرف يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لأن فيها اعتراف بالنعم لمن أسدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم للشكر، وهذا يعني من ضروب للعبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض.

0: عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: نعم شيخنا. نعم. شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه نعم. عايش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فلتبقوا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق بقاع الأرض وتتناسق وتتكامل، ففي التراب الأحمر وفي الأسود وفي الأبيض وفي الرمادي، وتراب فيه سهل وفي تراب يعني صعب شوية ولين، وفي لقاسي وفي هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة فقبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب الاختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبض التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وأعطى الله يعني كل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لونه اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان، يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، اللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين

0: ممارسة التمييز ضدهم بأبشع الصور وبأبشع الأشكال. وشفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي يسموه في الجنس الآري، اللي يعني فضلوه على سواه من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلوسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
1: هذه العنصرية.
0: نعم احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهم مش دم إلا لأن لونهم أسود فقط.
1: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إنها أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود. في عند المسيح في طوائف من المسيح عندهم شيء،
0: تفاصيل بسبب ذلك يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك المحرف هو أصلا الإنجيل. لكن المعروف الآن هو، وهذا معروف في تاريخ أمريكا وقصة العنصرية يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهنود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به. فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم حاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجل الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين هو أعلم بنا، كما ذكر الله جل وعلا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. نعم. هذه مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت مرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. كاد الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء. ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين وهو ماء الرجل المني، وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء. كذلك يعني الماء هو معروف حتى الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق آدم من تراب ومن ماء، خلط بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم وهي الطين. وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين، إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد فاحتاج لمعالجته يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفاسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات: فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو هو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت، يعني المتماسك، يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة مرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لازقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون. الله جل وعلا ذكر هذه، ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من صلصال من حمأ مسنون، كلمة يعني حمأ هذه جت في القرآن يعني في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت ومسبوقة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحمأ المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى، من صلصال من حمأ مسنون يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت يعني زي صوت الفخار. الحمأ المسنون هو الطين المتغير لونه وريحه من طول المكث، وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق. ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس، تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقرأ لما تضرب به كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا حتى حصل جفة وجيل. المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
1: اللي يصنع منه في
0: يشبه الفخار اللي نصنع منه الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء وينمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال: إني عبد الله لا خاتم النبيين، وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته. يعني كلمة المنجد على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، ثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني، وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. فهذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات التي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق. فأخبرت آية عن خلق من تراب، والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
1: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
0: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان. مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمام مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار، وأصبحت متال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة، هي مرحلة التصوير، يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام. لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفعل، اللي هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين وبين والتصوير اللي هو في الآية. هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار، صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه. هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة. التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية هي من التصوير، وفإنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل، واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال مجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويره اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه ينعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد اللي هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
0: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصعص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحقيقة قال منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصعص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة اللي هي الصلصالية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بيّن لنا الموت، فبذلك يعني بيّن لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديل، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما ردوا عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مات العلمانيين واللادينيين
1: والحوثيين.
0: نعم هذه وردوا على بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرة داروين وغيرها اللي تقول لا هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد قديم. عليهم نعم رد عليهم رد واضح.
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
0: نعم هذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشغل المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، سواء في الشريط الأول هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مسألة تلقيح البويضة وغيرها، وبعدين يعني بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن نرجع إليه. حتى حاول مجموعة من علماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصعص، حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده، ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعث للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فيموت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهره الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقفة المباركة مع أول إنسان خلق وأول نبي اصطفاه الله عز وجل آدم عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لقصص القرآن المتعظين بها. فباسمكم مستمعين الكرام أقدم جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر المتون
2: 90.9 FM.
3: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق وعندهم حق في الأرض ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على يقولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
0: هو التاريخ واضح في هذا الأمر. وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية، وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن، أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحاموا دون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واتبت لأن التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد. يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية. هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قومية لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذا يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود وتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونفرض نبدأ عنه ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
3: بارك الله فيك شيخنا.

0: كثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج. هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد، ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عادش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عادش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قاعد في بيتك هو أفضل لك، معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك وأفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل، باش يرتب أموره، ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير، يجمعه جمع تأخير، ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
1: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم يا إخواننا. والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا، بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
2: نعم تفضل شيخنا.
1: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا، يقول واحد هو اثنين الآن،
2: يدير 14
1: هو المشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط، هو يحسابها زي الطواف. الطواف من الركن إلى الركن شوط،
2: نعم
1: من الركن إلى الركن شوط،
2: نعم
1: فهو يعملها زيها. فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط، وهو يعني حوالي 400 متر ما بيناتهم تقريبا، قريب نص كيلو. فهي متعبه، وهو شيخ كبير او عجوز، او احيانا يعني يدفع عربه، يعني ما يتم الاشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله. لو تعلم، لو تعلم لقيل له ان ذهابك من الصفا الى المروه شوط، وانت عائد الى المروه الى الصفا شوط، والميزان والضابط انك تبدا بالصفا وتنتهي بايش؟ بالمروة.
2: نعم
1: تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. هذا العلم. في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة، تدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو حط يده على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء. كذلك قد يبيت خارج الحدود في منن، إلى غير ذلك من الأشياء، ربما نتطرق إلى بعضها. فالعلم، وأكبر من ذلك أنه إذا تعلم، إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر،
2: طيب
1: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
2: جميل.
1: الحج، الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة، مراعاة فيها المسألة، الأعراض والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج،
2: نعم
1: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام، العرق، كل ذلك في ميزاني. مقصود انت ما ماشي لسياحة لبلد اخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب ان تتدافع مع المسلمين وان تتضايق معهم، لكن بلطف ومحبة. وكلما تعبت واصابك لأواء او مشقة او تعب او نصب قلت هذا مطلوب في الحج، هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين والمشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج إذا ما لقاش مع من يتعارك يتعارك مع الزاد متاعه مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم. صحيح. لو تعلم صحيح. والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على قال، والله
2: فعلا
1: سب دين الله.
2: نعم
1: نعم
2: فعلا شيخنا بارك الله فيك.
1: دين الله في
2: مثلا
1: من أجل قهوة
0: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج وبعدين تقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
3: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه باش يعطيه يعني حصته من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج ومطلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف أن يمشي للحج يطلب السماح من الناس والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
4: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة، ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره، لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت مليون مرة وما يصيرش، لك حجيت مليون مرة، هل يوم القيامة يقول له والله أنت حجيت مليون مرة عادي هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبيني، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا ولا متخالف هو وياهم ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني، باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصه، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمه من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.

0: في عشر ذي الحجة.
1: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا حل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية. واحتج بحيث عائشة أنها كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه. قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا. فهذا يعني مما حله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتاج السادة المالكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب. نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم. فهذا القول. وغير أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة. ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
2: والإباحة.
1: هذه ما سألت هذا قول أهل العلم وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوص هذا يعني أنه والحديث الهدي البعث هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم أذكر. لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم. لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن فليأخذ من أظفاره ولا من شعره. بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة. وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب. فلست بعلم منهم. فإذا أردت أن هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر لأنك أنت شخص عامي لأنك أنت شخص من عوام الناس لست من أهل العلم الشرعي وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام ترجح قول لا ماذا قال رسول الله دائما ماذا قال رسول الله وكيف نحن نذهب أو نقول بقول رسول الله على فهم السلف مش بفهم نحن فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين وهكذا معي نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن. نحن لا نأتي مع فهمهم شيء. فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي انشر الحديث ولك أجر النشر ما دام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به كونه يعمل به. لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم سمعني في الكلمة هذه معي وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي هذا ليس لك فتأخذ الإثم لأنك تضيق على الناس تضيق على الناس فترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن الأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف فما كل له دليله كما سمعت كما سمعت يعني فهم لم يأتي من فراغ كلهم اتبعوا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة. من أراد أن يأخذ به فله الأجر ومن أخذ به أخذ بالأحوط. حتى ربما الإنسان يعني هذه ربما هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني.
2: ويكون مأجور على كل ذهب.
1: نعم على كل جهر نعم أخذ من أراد أن أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك. فله في ذلك يعني سلف ومن أخذ بالوجوب يقول الحنابلة فله سلف ومن أخذ بالاستحباب على قول السادة المالكية الإمام مالك والإمام مالك والسادة المالكية فله أيضا سلف وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أدب التضييق في هذا الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم

0: هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح الذي اشتراها بماله ويذبحها، والمضحي حكما أهله
1: من أدخلهم معه.
0: علماء من المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا. يعني فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابي وكذا فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط، أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار إن شاء الله.
1: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
0: نعم.
1: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما يكمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم الاثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبقى طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه فرق بإيجاز.
0: قران النسكين بنية واحدة،
1: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
0: واضح شيخ، بارك الله فيك.
2: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب في الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسأل الحكم فعلها.
3: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع.
2: نعم.
3: وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير.
2: نعم.
3: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم مش واضح سؤال، مش قال
4: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الأذان هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن تماشي لزم الصلاة، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكنهم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني أن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
9: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
8: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، بعدما أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الصيام وباب الاعتكاف من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، ولما قرب موسم الحج ناسب أن نشرع في شرح باب الحج والعمرة، خاصة أنه موال لباب الصيام في ترتيب الكتاب. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الحج والعمرة قبل أن يعرفهما، فقال رحمه الله: فرض الحج وسنة العمرة فورا على المكلف المستطيع مرة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله بالإشارة إلى حكم الحج وحكم العمرة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذلك عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المشهور بحديث جبريل، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرنا عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه، إلى نهاية الحديث حيث سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. والشاهد في هذا الحديث هو أنه ذكر فيه أركان الإسلام الخمس، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس هو حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاث مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. ثم رد عليه بعد ذلك وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وفاجتنبوه. فهذا الحديث يدل على أن الحج من الواجبات، وهو واجب مرة في العمر كما أشار إليه المصنف. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، وسنأتي عليها. فإذا عندنا الحج واجب، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا الواجب ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وأشار المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى حكم العمرة، فقال: فرض الحج. وهنا لما يتكلم على الفرض، الفرض والواجب بمعنى واحد، وإنما في تفصيلات في يعني واجبات الحج فيها تفصيل، أو أركان الحج فيها منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب، وسيأتي التفريق بينهما. لكن هنا يعني لما نتكلم على أن الحج سواء قلنا إنه واجب ولا قلنا فرض بمعنى واحد، وهو عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض عند المالكية وعند جمهور أهل العلم، وإنما فرق بين الواجب والفرض علماء الحنفية، وسنأتي عليه عند ذكرنا للأركان ولواجبات الحج. وسنة العمرة، العمرة ليست واجبة في مذهبنا، وإنما هي سنة مؤكدة، ولأجل كونها سنة وليست فرض فإنه يشترط فيما يتعلق بالمرأة يشترط لها المحرم، بخلاف حج الفريضة. الحج عندنا إذا كان أول مرة المرأة تحج حج الفريضة ولم تجد محرم فلا بأس إذا وجدت رفقة مأمونة أن تذهب مع الرفقة المأمونة، أما بالنسبة للحج إذا كان مرة ثانية أو ثالثة هذا حج نافلة، لا لابد من محرم. وكذلك العمرة باعتبار أنها سنة وليست فرض فلا بد من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ثم قال المصنف فورا فرض الحج وسنة العمرة فورا، وهذا يسوقنا للحديث إلى الحج. عرفنا أنه واجب مرة في العمر، هل هو على الفور أم على التراخي؟ عندنا روايتان عن مالك، الرواية الأولى اللي هو على الفور هذه رواية العراقيين، ورواية الأخرى هي رواية المغاربة أنه على التراخي لا على الفور. ولو معنى الفور يعني الآن لابد، متى ما استطعت، لأنه واجب على المستطيع ليس واجب على غير المستطيع، متى ما استطاع المسلم الحج فيأثم إذا أخر،
0: عليه أن يعجل يعني يعجل تعجيل.
1: هذا اللي هو قال على الفور. واللي قال على التراخي لا بأس إن أخر ما لم يخشى الفوات. ومما استدل به من قال إنه واجب على التراخي لا على الفور، قال إن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقال ولم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور أو غير مستطيع في تلك الأعوام، فقال هذا يدلنا على أنه واجب على التراخي لا على الفور. ومما استدل به من قال إنه على الفور لا على التراخي، قال الذي نزل في السنة السادسة من الهجرة هي قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه ليس فيها إيجاب للحج وإنما فيها وجوب الإتمام لمن شرع فيه، وهذا حتى العمرة التي نقول إنها سنة من دخل فيها فواجب أن يتمها، فهذا قال فيه وجوب الإتمام، ولكن فرضية الحج إنما كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ومما استدل به أيضا من قال إنه على الفور هو القول الذي رجحه الشيخ الدردير رحمة الله عليه، وهو الأشهر في المذهب، وما قولان عندنا مشهوران أنه على الفور وأنه على التراخي، لكن الذي رجحه يعني الدردير رحمة الله عليه هو أنه على الفور. ومما استدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل، وحج قبل أن لا تحج، وأحاديث أخرى فيها يعني حث على المبادرة إلى الحج. فعلى هذا من استطاع، كان هذا العام مستطيع، الاستطاعة الجسمية والمادية والوسيلة التي يتوصل بها إلى هناك ولم يخشى قطع الطريق ولا غيره، فهذا قالوا يجب يعني إن أخر يأثم على التأخير، هذا على القول بالفور،
0: يعني مستطيع يجب عليه المبادرة أن يبادر مباشرة،
1: فإن أخر فإنه يأثم. وعلى القول بالتراخي قالوا لا يأثم إن كان مستطيع هذا العام لا بأس، لأنه فرض مرة في العمر يستطيع يحج العام القادم أو الذي يليه، إلا لمن خشي الفوات اللي كبر سنه وخشي العجز أو الوفاء أو كذا، فهذا يقولون إنه يتعين عليه حتى على القول بالتراخي. ومع ترجح القول بالفورية عند علمائنا للمستطيع أنه قالوا مع ذلك إذا أمره أحد والديه، يعني لم يأذن له بالحج، إذا لم يأذن له للحاج أحد والديه بأن يذهب، قالوا لا بأس أن يؤخر العام والعامين، وبعد فإن استرضاهما ذهب برضاهما فهو أفضل وهو خير، وإلا فيذهب بعد عامين حتى ولو لم يأذن له لا بأس أن يذهب، بل عليه واجب أن يذهب، لأنهم يقولون إنه واجب على الفور، أما من قال أنه واجب على التراخي فلا بأس بالتأخير ما لم يخشى الفوات.
0: شيخنا ذكرت أن رواية الفور، أن رواية الفور هي رواية العراقيين، وأن رواية التراخي هي رواية المغاربة. ما المقصود بالعراقيين والمغاربة؟
1: نعم، المقصود بالعراقيين هو من اشتهر من من يتمذهب أو من علماء المذهب المالكي من العراقيين، وكذلك في المغرب اشتهر علماء في المذهب المالكي في المغرب. مثلا عندنا العراقيين منهم القاضي عبد الوهاب، ومنهم القاضي إسماعيل وابن القصار، مثلا هذا في العراقيين. وفي المغاربة بالمقابل، فلما يقول لك الرواية يعني رووا عن مالك، ولما يقول لك قول يعني هذا اجتهاد من التلاميذ وكذا، وهذه رواية عندنا. إذن عندنا رواية العراقيين عن مالك، هذا رووا عنه الفور، والمغاربة رووا عن مالك الترخي، أنه على الترخي، واجب على الترخي. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله: على المكلف المستطيع مرة.
1: نعم، هنا فيه إشارة على أن إلى أن الحج لا يجب على غير المكلف، ولا يجب أيضا على غير المستطيع. فإذا شرط وجوب الحج هو أن يكون مكلفا، وعندنا التكليف: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول أنظار، يقول ابن عاشر. فإذا لابد أن يكون بالغا عاقلا، هذا حتى يجب عليه، لكن يصح منه، يصح من الصبي، وسيأتي تفصيل ذلك، وكذلك من غير العاقل يحرم عنه وليه وكذا، وستأتي التفاصيل، لكن لا يجب عليه. وحتى إن حج الصبي في حال صباه، فإنه لا تسقط عنه حج الفريضة لما يبلغ، قاعدة متعلقة بذمته حجة الفريضة، لأن الحج التي فعلها حال صباه أو حال جنونه بالنسبة للمجنون أو غير العاقل، هذه نافلة تقع. أما الفريضة فإنها لا تسقط إلا، لا تبرأ ذمته إلا إذا فعلها وهو بالغ وهو عاقل، لابد من البلوغ ولابد من العقل، فهذا المقصود بالتكليف. وبالنسبة للاستطاعة، هذا وقع التصريح بها في كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج، روايتان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك وقع التصريح به في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيله، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. وسيأتي تفصيل الاستطاعة وما يتعلق بها من زاد وراحلة، وهل يشترط، أو حتى إن كان قادر على التكسب والاسترزاق وكذا، يعني عنده الصنعة أو حرفة، قالوا لا بأس حتى وإن لم يكن معه زاد. والراحلة من كان قادرا على المشي من الرجال ليس من النساء، قالوا يذهب. لكن تجدر الإشارة في وقتنا الحالي اللي مسألة التأشيرة الوقت الحالي تعتبر من الاستطاعة. من لم يستطع التحصل على التأشيرة سواء بالقرعة من عامة الناس، أو من كان مليا وميسور الحال ويستطيع أن يشتري هذه التأشيرة، مش تزوير واسطة وغيرها، لكن عن طريق
0: التأشيرة السياحية.
1: التأشيرة السياحية، نعم، يعني مثلا بمية ألف أظن في أحيانا تصل أو كذا، وهو كان المبلغ هذا عنده يعني بالمتناول وعنده أكثر منه بكثير، فهذا نقول له واجب عليك الحج، ما تنتظرش القرعة. تو عامة الناس اللي ما يقدرش المبلغ هذا والتأشيرة السياحية، نقول له لا عليك إلا كل عام أنك تقدم على التأشيرة، ومتى ما تيسر الأمر تحج، لم يتيسر لا إثم عليك،
0: يقدم على القرعة يعني يقدم على القرعة وخلاص،
1: معلش اللي يقدم على القرعة، ومتى ما تيسر له يحج. أما من كان مستطيع للتأشيرة السياحية اللي ذكرتها وكذا، فهذا يجب عليه أن يبادر ولا ينتظر، خصوصا على القول بالفور وهو مستطيع الآن، فنقول له لا ما تستناش هذا القرعة وكذا، قدم القرعة، حصلت باهي ما حصلتش تقدر تقدم بشرائك، طالما أنت مستطيع أن تشتري التأشيرة السياحية.
0: قال المصنف: مرة.
1: نعم، وهذا فيه يعني إشارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال، يعني وجاء التفسير هذا أو التصريح بالسائل عندما قام رجل وقال أفي كل عام، هذا الرجل جاء في حديث ابن عباس أنه الأقرع بن حابس، وقال يا رسول الله أفي كل عام، كررها ثلاث مرات أفي كل عام، وسكت، لم يجبه إلا في بعد المرة الثالثة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما التصريح أيضا بأن الحج واجب مرة في العمر، فهذا حديث صريح واضح، وحصل الإجماع على ذلك أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا هو مذهب مالك. نعم.
0: ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الحج بقوله: وهو حضور جزء وهو حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعة، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام.
1: نعم، عرف المصنف رحمه الله الحج بذكر أركانه أو فرائضه، وينبغي هنا أن نفرق بين الفرض وبين الواجب في باب الحج. فمن المعلوم ومن المقرر أن عند علماء المالكية وجمهور أهل العلم لا فرق بين الفرض والواجب في أبواب في الأبواب كلها غير باب الحج، فالتفريق عندهم حصل في باب الحج. فعندنا علماء الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب في باب الحج وفي غيره من الأبواب. فالفرض عند علماء الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ويمثلون لذلك مثلا في الصلاة قراءة شيء من القرآن في الصلاة، قالوا هذا فرض تبطل الصلاة بتركه، وقد ثبت بدليل قطعي وهو قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة سورة الفاتحة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرض، ولماذا؟ قالوا لأن ثبتت بدليل ظني عندهم وهو قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورتبوا على ذلك أن من لم يقرأ شيء من القرآن وهو قادر على القراءة هذا تبطل صلاته، ومن قرأ ومن لم يقرأ قرأ شيء من القرآن ولم يقرأ سورة الفاتحة فقالوا هذا صلاته صحيحة لكن مع إثم يلحقه، ويمكن التدارك يعني أو ترقيع الصلاة بسجود السهو كذا. فهذا تفريق بين الفرض والواجب، وهذا التفريق عندهم في جميع الأبواب. أما علماؤنا فلم يفرقوا بين الفرض والواجب، بل هما بمعنى واحد، ولهذا قال الشنقيطي في مراقي السعود والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام. يعني هذه الخمسة اللي هي الحتم واللازم والمكتوب والفرض والواجب كلها بمعنى واحد،
0: مترادفة كلها
1: مترادفة. نعم بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج. في باب الحج ميزوا، قالوا عندنا الفرض هذا هو الذي يبطل الحج بتركه، لما يقولوا فرض ولا ركن، فرض وركن هذا يبطل الحج بتركه. أما الواجب فهذا لا يبطل الحج بتركه، يعني يأثم الإنسان، يلزم الإنسان الحاج أن يأتي به الواجبات، ليس معنى هذا أن التفريط فيها، يلزم الحاج أن يأتي بها ويأثم على تركها متعمدا، ولكن لا يبطل الحج بتركها، وإنما تنجبر بالدم سواء كان هدي أو فدي، سيأتي على سنأتي على تفصيل ذلك. ولعل يا شيخ لو تسمح أن نبدأ بشيء من المقدمة المختصرة اللي هي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه، ذكر فيها أركان وفرائض الحج الأربعة، وذكر 11 واجبا من واجبات الحج، حتى تكون مقدمة لنا نبدأ بها قبل أن نخوض في التفاصيل، لأن درج علماؤنا في يعني في كتاباتهم في باب الحج أن يذكروا الأركان الأربعة هذه، لأن عندنا أربعة أركان للحج: الركن الأول الإحرام، والركن الثاني اللي هو الطواف، والركن الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والركن الرابع اللي هو الوقوف العرفة. هذه أربعة أركان، فيأتون بهذه الأركان، مثلا الإحرام، شروط صحة الإحرام، واجبات الإحرام، سنن الإحرام، مندوبات الإحرام،
0: محظورات الإحرام،
1: ما يتعلق به من تفاصيل. وهذا يحتاج إلى حلقات ليس حلقة واحدة. قبل أن نخوض في هذه التفاصيل لعل من الأجدر أن نذكر هذه الأركان الأربعة بشيء من الإيجاز، وكذلك الواجبات 11 التي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله صيام، قال رحمه الله الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردي. فهذه الأركان إذا لم يأتي بها الحاج وفات وقت تداركها، لأن مثلا طواف الإفاضة هذا ركن عندنا، لكن لو لم يأتي به الحاج مثلا في يوم الحج الأكبر ولكن أتى به بعد ذلك، المهم قبل خروج شهر ذي الحجة، فلا يجب عليه دم، لكن لا يجب عليه دم ولا يبطل حجه. احنا نتكلم على أنه يبطل الحج بترك هذه الأركان، لكن
0: وقته موسع يعني في
1: وقت
0: فيه
1: موسع. لكن مثلا مثل الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة علماؤنا فصلوا فيه بين وقوف الليل عندنا هو الركن في مشهور المذهب، ووقوف النهار يعني من زوال الشمس يعني من أذان الظهر يوم عرفة إلى الغروب هذا واجب ينجبر بالدم لو لم يأتي به، يعني من وقف في الليل دون النهار فحجه مجزي أو جزء من الليل دون النهار حجه مجزي وعليه دم،
0: لكن وقته محصور يعني نعم. سواء في النهار والليل وقت محصور من الظهر إلى المغرب ومن المغرب إلى الفجر نعم.
1: ولهذا
0: وقت ضيق محصور
1: الحج عرفة فإذا فات بطل الحج، يعني لأن هذا من الفرائض اللي هو علماؤنا كما ذكرنا فصلوا بين وقوف الليل فهو ركن ووقوف النهار فهو واجب، وإن كان بعض علماء يعني جمهور أهل العلم على أن الوقوف يتأدى به الركن سواء في الليل أو النهار، من وقف جزءا من النهار يعني من يوم عرفة أو من الليل فإنه قد تأدى به الركن، وعندنا من وقف في النهار دون الليل لا يتأدى به الركن وقد بطل حجه، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم بعد ذلك أشار إلى الواجبات قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. الطواف يا شيخ عندنا في الحج هذه لابد نديرها في ذهننا من الآن، عندنا ثلاثة أنواع من الطواف في الحج، طواف واجب وهو طواف القدوم هذا ينجبر بالدم
0: نعم.
1: وطواف القدوم يا شيخ لا يجب على كل حاج، إنما يجب على من أحرم مفردا أو قارنا من الميقات، أما من أحرم متمتعا فلا يجب عليه طواف القدوم، وكذلك من أحرم من البيت كونه من أهل مكة أو كذا أو مقيم فيها فلا يجب عليه طواف القدوم. فإذا وكذلك الذين يجب عليهم طواف القدوم يسقط على اثنين منهم، وهو من يعني لا يسعف الوقت خشي فوات الوقوف بعرفة وهو داخل من الميقات وأحرم مفردا مثلا، هذا نقول له لا بأس لو ذهب مباشرة للوقوف حتى لا يفوته الحج نقول له مش واجب عليك دم. وكذلك المرأة الحائض أحرمت هي مفردة أو قارنة، ولكن نظرا يعني كونها في فترة الحيض وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة اصنعي كل شيء أو افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالمرأة الحائض تفعل جميع المناسك اللهم إلا الطواف بالبيت تؤجله إلى أن تطهر فتطوف بالبيت، فهذه أيضا يسقط عليها الطواف القدوم بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا. وغير ذلك إذا من وجب عليه طواف القدوم ولم يفعله هذا ما نقول لاش بطل حجك، وإنما نقول له ينبغي عليك أن تقدم واجب عليك تجبر هذا الواجب اللي قصرت فيه وما أتيتش به، فيجب عليك أنك أنت تقدم هدي. إذن أول واجب من الواجبات عندنا من واجبات الحج يا شيخ اللي هو طواف القدوم، وقلنا أنواع الطواف الأخرى هذا الطواف، وعندنا نشير إلى أنواع الطواف الأخرى، عندنا طواف الركن وهو قد ذكره في الأركان،
0: طواف الإفاضة
1: اللي هو طواف الإفاضة اللي هو يوم الحج الأكبر يكون وقته، لأن عندنا يوم الحج الأكبر أربعة أفعال ينبغي أن نضعها في ذهننا، رمي جمرة العقبة، وعندنا
0: نحر الهدي
1: وعندنا الحلق، وعندنا بعد ذلك اللي هو طواف الإفاضة، فهذه على الترتيب وترتيبها سيأتي تفصيله، منها ما هو ترتيبه على الآخر واجب فإذا خلفنا يجب الهدي، ومنها ما هو ترتيبه على الآخر مندوب وليس واجبا وسيأتي تفصيله في محله. المهم أن نعلم أن هذه الأفعال هي في يوم عيد الأضحى هي في يوم الحج الأكبر، منها طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة هذا ركن يبطل الحج لمن تركه، طواف الإفاضة ركن أو فرض بخلاف طواف القدوم، طواف القدوم واجب ينجبر بالدم. وعندنا النوع الثالث من أنواع الطواف هو طواف الوداع، فهذا طواف الوداع عندنا في المذهب سنة وليس بواجب، ينبغي الإتيان به حتى يتحصل الإنسان على الأجر وكذا، وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهده هو الطواف بالبيت، لكن لو لم يفعله لا يجب عليه دم، إذن هو أقل منزلة. وعندنا الطواف الآخر باقي الطواف اللي هو نافلة وتطوع، لكن في الحج هذه هي الثلاثة، إذن عندنا طواف ركن وفرض يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب ينجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه فهو لا يجب على المتمتع ولا يجب كذلك على من أحرم من البيت به، وعندنا كذلك الطواف اللي هو سنة وهو طواف الوداع. إذن بدأ بأول الواجبات وهو الطواف، منها طواف من قدم،
0: نعم،
1: ووصله بالسعي من الواجبات أيضا التي يترتب على الحاج إن قصر فيها يترتب عليه الهدي، هي مسألة أن يصل السعي بالطواف، والطواف هذا يكون محتم، سواء طواف القدوم إن وجب عليه، وإن لم يجب عليه طواف القدوم فلا يسعى في الأول، وإنما يسعى بعد طواف الإفاضة. فالوصل هنا لو ترك فاصل طويل بين الطواف الواجب هذا أو الركن وبين السعي، هذا نقول له يلزمك هدي، واجب عليه هدي، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. ووصله بالسعي مشي فيهما، المشي سواء في السعي بين الصفا والمروة أو في الطواف واجب من واجبات الحج، على من؟ على القادر، غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما فتها آتها، حتى في الصلاة يعني واجب القيام، ولكن يسقط هذا الواجب لغير القادر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب، هذا الصلاة. وكذلك الحج أيضا، الحج لمن عجز عن المشي في الطواف أو السعي نقول له ما عليكش دم، مع أنه واجب هو المشي، لكن واجب على من؟ واجب على المستطيع. فمن يستطيع المشي في الطواف وفي السعي ومع ذلك ركب الكروسة ولا الدراجات هذه ولا غيرها، هذا نقول له يجب عليك دم. طبعا أمتى يجب عليه دم؟ كان هذا هو الطاف راكب ولم ينتبه لذلك، ولم يعلم مثلا إلا بعد ما رجع أو رجع إلى بلاده، لكن إن كان هو موجود هنا فنقول له عاود الطواف أو ولابد وصله بالسعي، طبعا عاود الطواف وعاود السعي ولا دم عليك. نعم.
0: عفوا شيخنا، استاذنك في الخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد، والمرجعية الفقهية التي شكلت وجه البلاد.
1: وتطوع قبل واجب غير معين.
2: نعم، عندنا الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون غير معين، وأنا علي.
0: نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك الشرح الصغير للعلامة الدردير، في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نستضيف في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس على تمام الساعة 6 مساء، فكونوا في الموعد، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل يعني شرعت في بيان واجبات الحج، وذكرت منها طواف القدوم ووصل الطواف بالسعي والمشي في الطواف والسعي للقادر المستطيع. تفضل شيخنا بالإكمال.
2: نعم، إذا هذه ثلاثة يا شيخ عبد الرحمن.
1: نعم،
2: اللي هي طواف القدوم ووصل السعي بالطواف والمشي فيهما للقادر. نعم. فمن لم يأتي به إن أمكنه التدارك، وسيأتي تفصيل ذلك كله، إن أمكنه التدارك يأتي به، وإن لم يمكنه على مثلا من ركب وهو قادر على المشي، إن أمكنه التدارك فيأتي به ماشيا ولا شيء عليه، وإن لم يمكنه التدارك بأن رجع إلى بلاده وكذا، فهذا نقول له واجب عليك دم. ووصله بالسعي مشي فيهما، يقول ابن عائشة رحمة الله عليه، وركعة الطواف إن تحتم. الطواف سبق أن ذكرنا عندنا طواف ركن، وعندنا طواف واجب، وعندنا طواف سنة، وعندنا طواف نافلة وتطوع، وكلها فيه يحتاج إلى ركعتي الطواف. واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، خلف المقام ركعتين أوقع، يقول ابن عائشة رحمة الله عليه، بالكافرون ثم الإخلاص هما، يعني هذه كلها حبذا فيما يتعلق بسورة الكافرون والإخلاص وغيره، وإيقاعها خلف المقام وكذا، هذا سيأتي تفصيله. الذي يهمنا الآن أن ركعتي الطواف التطوع من تركهما، يعني وإن كان سيبطل مثلا طوافه، لكن لا يترتب عليه دم لأنه ليس واجب. وكذلك ركعتي طواف الوداع، من تركهما نقول له ابطل هو طوافك، لكن لا يجب عليك دم. من يجب عليه دم أو يجب عليه هدي؟ قالوا هذا من فرط أو ترك ركعتي طواف محتم، إما طواف القدوم فهو واجب، وإما يعني ركعتي طواف القدوم، وإما ركعتي طواف الإفاضة، فهذان محتمان، أحدهما واجب والآخر ركن. فمن ترك ركعتي الطواف الواجب أو الركن فهذا يجب عليه يعني أن يقدم هديا جبرا لهذا الواجب الذي فاته. وركعة الطواف إن تحتم، هذا الثالث، الرابع نعم، والخامس قال نزول مزدلفة في رجوعنا، نزول مزدلفة في رجوعنا، يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد أن يدفع الناس منه، واجب على الحاج أن يقف وينزل بمزدلفة، ينزل بقدر حتى الرحال حتى يتأدى الواجب، هذا أقل شيء، ويصلي طبعا المغرب والعشاء.
1: شو المقصود شيخنا بالرحال حط الرحال؟
2: يعني الأمتع اللي معاه، كان هو معاه ساك ولا شنطة ولا فراشة ولا غيره، ينزل وكان فيه يعني بعض الأكل ولا حاجة، يأكل وجبة خفيفة، هذا حتى يتأدى الواجب. لا يكفي مجرد الصلاة ويعني مباشرة 5 دقائق 10 دقائق ويتوكلوا على الله يمشوا للمبيت في منن، لا، وهو طبعا هذا الواجب. من لم يأتي بهذا الواجب مثلا مباشرة خرج من عرفة ولم ينزل بقدر حط الرحال نقوله احنا نصف ساعة ولا كذا، وحتى يصلي المغرب والعشاء ويجمع بينه، هذا الواجب. هذا من أداه سقط عليه الدم، مش واجب عليه الدم. لكن من ذهب مباشرة من عرفات ومر عليها مرور بس مزدلفة لم ينزل بها وهو في السيارة، ولا وقف وهو في السيارة ما نزلش، هذا نقول له واجب عليك دم، لأنه فرط فيه شني في الواجب.
1: الواجب نعم.
2: أيوة، لأنه ذا به هذا الواجب يا شيخ، اللي هو النزول بقدر حط الرحال. لكن الأكمل والأتم هو المبيت بها.
1: سنة. نعم.
2: نعم، الأفضل والأتم للأجر وغيره أن يبيت بها، وأن يصلي بها الصبح، وأن يقف للدعاء بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: قف وادعو بالمشعر للإسفار، وأسرعا ببطن وادي النار. فإذا المبيت بها وإحياء الليلة بالذكر والتهليل والابتهال إلى الله والدعاء إلى الإسفار وكذا، هذا كله مطلوب، وحبذا أن يفعله الحاج. لكن لا، إن لم يفعله وقد نزل بقدر حط الرحال فقد أدى الواجب الذي عليه، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. الآن يعني هي مقدمة مختصرة على ما يتعلق بالأركان والواجبات.
1: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
2: نعم، هذا كما فيه إشارة لهذا، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد ذلك قال: نزول مزدلفة في رجوعنا، هذا كم رقم يا شيخ؟
1: الخامس.
2: نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنن. يعني المبيت بمنن يا شيخ هذا ليس فرض وإنما واجب، كل ليلة من هذه الليالي. يعني من لم ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه دم، أو ترك الليالي كلها وجب عليه دم. فإذن المبيت، وكم سيحتاج الحاج إلى ليلة؟ الحاج إن تعجل يحتاج إلى ثلاث ليال المبيت، وإن تأخر يحتاج إلى أربع ليال كلها، يعني بما فيها يعني يوم الحج الأكبر، لأنه بيذهب وبيرمي جمرة العقبة يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد الأضحى يوم عشرة من ذي الحجة، بيرمي جمرة العقبة وبينحر الهدي، وبعد ذلك يعني بيقصر أو يحلق، وبعد ذلك طواف الإفاضة، وبيبيت الليلة هذيك جمرة واحدة بس، جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، هذا اليوم الأول بيرميها، وهذا بيتحلل بها التحلل الأصغر به. واليوم بعتالي بتجينا أيام من اللي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام بعد الليلة الأولى اللي بتناها احنا. هذه الثلاثة الليالي المبيت بها بمنن واجب، فمن ترك المبيت ليلة أو أكثر الليلة لم يبته بمنن، فهذا نقوله له واجب عليك دم. وطبعا قلنا عندنا المتعجل هذا بيرمي يوم الحادي عشر يعني ثاني يوم العيد، ويوم الثالث عشر اللي هو
1: يوم الثاني عشر
2: اللي هو ثالث أيام العيد، فهذا يومين كان بيتعجل يطلع قبل المغرب، كان هو أذن عليه المغرب غربت الشمس وهو قاعد ما طلعش، فهذا نقوله له ينبغي عليك أنك تبيت الليلة هذه وترمي من الغد، وبعد ذلك يعني تنصرف منن. وقد أشار الله عز وجل في ذلك إلى ذلك بقوله: واذكر الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منن. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما نجيبوا لها الليلة الأولى مع الليلتين هما يعني بيكونوا ثلاث، وبالنسبة لمن لم يتعجل هذا يحتاج إلى أربع ليالي بما فيها الليلة الأولى، ثلاث ليالي منن والليلة الأولى اللي قبلها. نعم، مبيت ليلات ثلاث بمنن.
1: هذا السادس، الواجب السادس.
2: تو السادس ولا
1: نعم.
2: السادس
1: مبيت الثلاث ليالي بمنن، هذا الواجب السادس. والآن نعم. السابع. نعم.
2: إذن السابع اللي هو الإحرام من الميقات. يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، يقولوا لها بيار عليها ما يسمى ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة أو من جاء أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، لأن أحيانا عندنا في العمرة ولا حتى في الحج ولا غيره، مثلا في الغالب في الحج لا نذهب إليه من المدينة، لكن المهم سواء حج أو عمرة المهم نسك، من أراد أن يذهب إلى مكة من المدينة فيحرم منين؟ من أبيار علي، فيحرم من أبيار علي. طبعا هو مع أنه سيمر في طريقه على رابغ، ورابغ هذه هي ميقات نحن الأصلي اللي هو أهل المغرب وكذا، فهو يندب في حقه بالنسبة لوضع نحن، لأن عندنا سنمر على رابغ، وهذا رابغ هو ميقاتنا الأصلي إحنا رابغ، لأنه من أعمال الجحفة.
1: نعم.
2: فيندب أن يحرم من أبيار علي، فلو تقدموا أحرم من رابغ فما فيش، بس خالف المندوب بس مش خالف الميقات، لكن نرجع تول للمواقيت. إذن عندنا ذو الحليفة هذه لطيبة أبيار علي، وعندنا يلملم لليمن، وعندنا ذات عرق للعراق، وعندنا الجحفة لمصر والشام وللمغرب العربي، ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وكذا. هذا الجحفة لأن بنمر على مصر، هذا ميقات نحن الجحفة. فيجب
1: قرن المنازل لنجد.
2: نعم قرن لنجد. هو قال ابن وهذه أقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذات عرق. ذات عرق للعراق هذه أقتها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد. نعم. وباقي المواقيت أقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الميقات المكاني يجب على مريد الحج أو العمرة ألا يتجاوزه، وهو حلال يحرم منه، ينبغي أن يحرم منه. فإن تجاوز نسيانا أو عمدا تجاوز، فهذا نقوله لا يجب عليك أن ترجع للميقات. تجاوز بمسافة معينة 10 كيلومترات أو أكثر أو غير، نقوله لا ارجع إليه، وينبغي أن تحرم من هناك، ولا شيء عليك، لا دم ولا شيء. لكن إن أحرم بعد أن تجاوزه أحرم ورجع، لا ينفعه رجوعه. ومن باب أولى إن لم يرجع، يعني أحرم واستمر إلى حجه أو إلى عمرته، فهذا نقول له واجب عليك دم، لأن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إحرام ميقات، فذو الحليفة لطيبة، للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد، ذات عرق للعراق، يلملم اليمني، آتها وفاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن. يعني المواقيت التي ذكرت مثلا ميقات المدينة هو لأهل المدينة ولمن جاء من جهة المدينة، الجحفة هو لمصر والشام ولمن جاء من هذه الجهة، يعني يلملم لليمن ومن جاء من اليمن، ليس شرطا أن يكون يعني من أهل اليمن. بعد ذلك
1: الواجب الثامن،
2: الواجب الذي يليه، قال: تجرد من المخيط تلبية. الواجب من واجبات الحج والعمرة كذلك، وإحنا الآن نتكلم على الحج، سنأتي على العمرة، أن يتجرد من المخيط والمحيط. ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، يقول ابن عاشر. وهذا التجرد من المخيط والمحيط هو على الرجال، أما بالنسبة للمرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب. لا بأس أن ترسل شيء، يعني تو عندنا مثلا الملاية يلبسوا فيها وفيها إرسال، مش نقاب. النقاب ما تلبساش المحرمة بحج أو عمرة، وإنما ترسل شيء من أعلى الرأس ينزل على الوجه، يعني عندما يكون خشية أن ينظر إليه الأجانب وخشية الفتنة وغيره، لا بأس أن تفعله المحرمة، لكن لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. أما الرجل ما يلبسش الثياب هذه العادية اللي نلبس فيها القميص والإزار، يعني السروال وغيره، لا يجوز أن يلبسه، وإنما يلبس لباس الإحرام اللي هو يأتزر بالمنشفة هذه، ويعني يلف الأخرى على أعلى جسده، وهذا هو الذي عليه، ولا يعني ما يكونش بخياطة ولا يعني يكون فيها كم ولا كذا، هذا كله لا يجوز، وهذا هو الواجب من واجبات. فمن أخل بهذا الواجب وجب عليه دم. قال: تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفيق.
1: يعني التلبية هو الواجب التاسع شيخ.
2: نعم، تجرد من المخيط تلبية. التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا

0: أركانه وما يتعلق به، قال قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل. قال التجدد يعني عند الصعود مثلا لمرتفع تلبي، عند النزول، عندما تلتقي برفاق أو بناس آخرين، عند بعد الصلاة، فينبغي أن يجددها كلما تجددت به حال. فإن تركها بالكلية ما لباش نهائيا نقول له واجب عليك دم، أو يعني طول الفاصل بعد الإحرام من الميقات أحرم وما لباش حتى فات نصف النهار أو أكثر، فهذا نقول له واجب عليك دم. أما من يعني ذكرها في البداية ويخللها من حين إلى آخر ويجدد فيها من حين إلى آخر كلما تجددت به حال، فهذا قد أتى بالواجب. ولهذا ذكر علماؤنا قالوا ينبغي يعني في هذا أن يتوسط، لا يكثر حتى
1: يتعب نفسه
0: ويصيبه الملل
1: ويتعب كده.
0: نعم، وبالمقابل لا يترك الشعيرة بالكلية، فيأتي وهي ذكر عظيم وينبغي الإكثار منه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن احنا ندعو أو نتحدث عن الحد الأدنى،
1: خاصة الآن شيخنا مع وسائل النقل يعني فيها راحة ومريحة ومكيفة، سواء بالباصات أو الحافلات أو حتى الآن بالقطار السريع.
0: نعم،
1: يعني هو في راحة، يعني في خلال ساعتين يوصل لل
0: الإكثار منها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، لكن نتحدث عن الحد الأدنى الذي إن قصر فيه وجب عليه دم، إما بالترك كلية، أو أن يتركها يعني وقت طويل يدير فاصل بين الإحرام وبين التلبية. نعم،
1: هذا الواجب التاسع شيخ.
0: نعم،
1: إذن شيخنا الواجب التاسع هو التلبية، ما الواجب العاشر؟
0: قال رحمه الله: تجرد من المخيط التلبية، والحلق مع رمي الجمار توفية. الواجب العاشر هو الحلق، فهو واجب، فلو لم يحلق طبعا، وهذا يعني فيما يتعلق بالحج هو من أعمال يوم الحج الأكبر، يوم العيد، عيد الأضحى، حيث يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي، وبعد ذلك يعني الحلق أو التقصير، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فمن لم يحلق حتى رجع إلى بلاده أو طال ذلك فعليه الهدي.
1: إذن شيخنا ما هو الواجب الأخير من واجبات الحج؟
0: أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: والحلق مع رمي الجمار توفيه. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، بل كل جمرة من هذه الجمرات، لأن عندنا يوم الحج الأكبر هذا عندنا جمر رمي جمرة العقبة فقط، وفي اليومين التاليين لمن تعجل هذا يرمي ثلاث جمار، اللي هو وكل جمرة يرميها بسبع حصيات، وكل الحصى حتى تجزي يعني تكون مثل الفول أو الأنملة أو النواة، يقولوا الكبيرة مكروهة، لو أكبر من ذلك وكبيرة جدا تجزي لكنها مكروهة، والصغيرة الأصغر من ذلك يعني مثل الحمص أو أقل فهذه لا تجزي. فينتبه لهذا الأمر وينتبه لعددها، وخصوصا فيما يتعلق بالجمار التي هي لرمي جمرة العقبة، يعني يحبذ أن يأخذها من مزدلفة، عندما ينزل في مزدلفة يأخذ تلك الحصى، وقليل حتى يعني في منن يعني تقعد تدور عليها وتتعب حتى تحصلها غادي، فلهذا وبينما هي كثيرة في
1: مزدلفة
0: فيأخذها معه من هناك. وقلنا التي تجزي يعني مثل حصى الخذف كما ورد في الحديث، وقلنا هذه تكون مثل الأنملة الإصبع وكذا. لو ترك جمرة كاملة، يعني رمي مثلا اليوم الثاني رمي جمرة واحدة بس، مرميش لم يرمي الثلاث جمرات، فهذا نقول له وجب عليك دم أنت، لأنك أنت أخللت بواجب من الواجبات. وهذا إن فات الاستدراك، طبعا هو يستطيع القضاء، يعني الوقت الذي هو ليس وقت قضاء من الزوال مثلا في اليوم الثاني والثالث، اللي هو من الزوال إلى الغروب، هذا لو أداها هذا وقت أداء معلش دم. ولو مثلا أخل هو رمى ببعض الحجرات أو بعض الحصى ورمى ستة مثلا وتذكر بعد ذلك بعد أن رجع، نقول له ما دامك أنت قاعد في منن لا بأس أنك أنت تمشي وتعودها وترميها بسبع، وترميها الثلاث يعني كل جمرة بسبع حصيات ولا دم عليك. لكن من الذي يجب عليه الدم؟ هو الذي أخرها حتى خرج وقتها، ولم خروج الوقت يعني تكون

0: من قضاء في الليل هي أو من الغد هي قضاء ويجب عليه دم. فكل جمرة من هذه الجمرات، بل كل حصى من هذه، كل جمرة ترمى ب7 حصيات، لو قصر في واحدة منها فإنه يكون قد أخل بواجب ويجب عليه دم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 9 من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM، لنبين فيه ما يجب على الحاج فعله ليكون حجه مبرورا. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
3: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله.
1: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عما يجوز للمحرم فعله من أمور العادات وما لا يجوز له فعله، وذكرنا أنه يحرم عليه قتل الحشرات والحيوانات وأن لقتل الحيوانات جزاء وعرفنا ما هو، لكن ذكرت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الحيوانات المؤذية وأباح قتلها، فما هي؟ تفضل شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من خلال حجه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول خذوا عني مناسككم، فجاءت مجمل هذه الأحكام، منها ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها أحكام دلت عليها السنة النبوية المطهرة، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية. ولما كان المحرم ينبغي أن يرقى في أعلى درجات التعبد، وأن تسلم منه الخلائق، لعله يصل إلى مصف قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمر بهذه التجربة العظيمة التربوية بأن يكف أذاه عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى مما لا يضره ومما لا يحتاج إليه في قوته، فنهي عن قتل النملة والذباب والصرصور وغيرها من الكائنات. والشرع الحكيم استثنى له ما يحتاجه من القوت كالدواب التي تؤكل عادة ليست من باب الصيد، يعتمد عليها في القوت، فتذبح الدواجن الداجنة غير البرية، والحيوانات التي كالأغنام ومثلا الضأن وغيره. وكذلك الجانب الآخر وهو ما يحتاط منه لأجل الضرر، ولعل هذا السؤال الآن ينصب على هذا الجانب.
1: نعم،
3: ما يخشى ضرره. وكما هو معروف في الشريعة أن الشرع رفع عن هذه الأمة الحرج والضيق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بحسب وسعهم، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من لطيف الشرع ومن جميل الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. فهذه يا شيخ عبد الرحمن كلها أصناف تلحق الضرر بالآدمي، وهذه الواقع نص الفقهاء على العلل كل واحدة من هذه الأشياء، لأن النهي قد لا يختص بالمذكور فقط، وإنما قد يلحق به غيره.
1: شيخنا، لو نعرف المقصود بكل واحدة منهم، يعني الحية يعني شو المقصود بها؟
3: نعم، أولا لما ذكر وصف هذه الخمس بأنها فواسق، والفاسق هو الخارج عن الحدود المتعدي، فكلها فيها صفة جامعة، وهي صفة الخروج عن الحد والحاق الأذى. فبدأ أولا بالحية، فذكر العلماء قالوا الحية هو ما يضر بالإنسان على وجه الاختلاس والخفاء، ما يضر بالإنسان على وجه الاختفاء والخفاء، يعني بحيث قد يؤدي بالناس إلى الموت أو الضرر الكبير، والحال أنه لا يصادمهم كما سيأتينا في الكلب العقور، وإنما هو عادة يتخفى. فلا شك أنها تلحق بالحي العقرب مثلا، ولو كان طبعا الدواب هذه أحيانا بحسب ما يقولون قد يكون المذكور ما هو معروف عند الناس، وهذه يعني لربما نجد بيئات أخرى توجد فيها أشياء هي سامة، نقول إحنا من دوات السموم، من دوات السموم، وإن كانت لا يصدق عليها اسم الحية من حيث التسمية، ولكن من حيث العلة هي داخلة في هذا الحكم.
1: قد تكون من حيث الشكل مختلفة، لكن من حيث العلة هي نفس العلة.
3: يعني. نعم نعم. ولهذا توحني من عظيم قدرة الله عز وجل الآن من خلال هذه الصور التي تأتي، والعالم الحيواني يقول إحنا تأتي صور غريبة، وبعضها من دوات السموم يعني.
1: نعم.
3: وبعضها من دوات السموم.
1: وشيخنا في بعض الناس ممكن يعرفش المقصود بالحية نفسها، يعرفش إن هي شو المقصود بها الحية.
3: نعم، الحية هي الثعبان.
1: الأفعى يعني.
3: الأفعى. نعم. نعم. الحية هي الثعبان أو الأفعى، يعني الناس بتسميها بحسب بعض العرفهم، نقول الحنش والحية والثعبان واللفعى عفانا الله إياكم من كل أذى.
1: يلحق به يعني زي ما ذكرت شيخنا العقرب. ولا شو اسمه العنكبوت السام
3: والعنكبوت السام. نعم. ذكر الفقهاء حتى اللي سموه وهكذا أطلقوها هي حتى في بعض كتبهم سموها الرتيلة.
1: رتيلة.
3: نعم. إحنا تو نسموها في عرفنا بالرتيلة.
1: نعم.
3: ولكن يوجد في بعض المصادر بهذا الاسم. قد يكون لها يعني أصل عربي بهذا الاسم، وقد يكون هو يعني يجري على عرف الناس من قديم. فعلى كل حال هو العنكبوت السام هذا إذا كان هو معروف بأنه سام، زي اللي يسمى بالرتيلة ذكرت في بعض المصادر الفقهية، وهو معروف عندنا إلى اليوم، يخشاه الناس، يخشى الناس ضرره، يخشى الناس ضرره، وبالتالي لو وجد منها شيء الثعبان شريحة التعابين كلها الحياة السامة، وكذلك تلحق بها العقارب، وكذلك هذه العناكب السامة، فكلها تدخل في هذا الضابط، وهو أن كل ما يلحق الضرر خفية بالإنسان
1: يجوز للمحرم قتله، يعني
3: يجوز للمحرم قتله سواء هذا قصد المحرم أو لم يقصد المحرم، لأنها يأتي بعض الأشياء اختلف فيها لو لم تقصده، يعني دابة ماشية لحالها نقول إحنا، لكن هذه ولو لم تقصد الناس وجدت في جنب حجر، وجدت متجهة في اتجاه عكس الناس مثلا، ولعل هذه باعتبار طبعها أنها لا تؤذي الناس هكذا مجهرة في الغالب، وإنما تتخفى، فأحيانا حتى اتجاهها على خلاف الناس هو من قبيل المكر والتخفي، فهي لعلها تؤذيهم، وبالتالي هذه كلها تقتل. هذا
1: المقصود بالحية.
3: هذا المقصود بالحية.
1: أما الغراب الأبقع.
3: نعم. أما الغراب الأبقع، الغراب عند الناس معلوم وهو الحيوان الطائر الأسود هذا.
1: نعم معروف عند
3: نعم.
1: الناس.
3: لكن وصف بكلمة الأبقع، بعضهم قال لا مفهوم لها، وبالتالي كلمة تطلق على أي غراب، وبعضهم وهو شيء طيب معنى حسن قال الأبقع هو المعني بالنهي بجواز القتل، أما غير الأبقع فلا. وذكروا من الفروق من الفرق بين الأبقع وغير الأبقع، قالوا غير الأبقع هذا لا يأكل اللحوم، وإنما هو يقتات عن الحبوب، يأكل الشعير والحبوب في المحاصيل الزراعية، ولا يتعدى على الإنسان، ولا يتعدى على لا يأكل اللحوم.
1: وشيخنا شو المقصود بالأبقع؟
3: الأبقع هو لعله فيه هو يغلب عليه السواد، ولكن لعله فيه بقع مخالفة لهذا اللون، مخالفة لهذا اللون، فهذا اللي موصوف بهذا الوصف هو اللي بعضهم قال هو المعني بالإذن بالقتل، لأنه كان يحط حتى على الإبل من شراسته، يحط على الإبل، ولربما فقع عين الدابة، فقع عين الناقة ونقرها في سنامها وكذا،
1: مفسد يعني.
3: مفسد. نعم مفسد. فهذا يفسد على الناس يعني نقول إحنا دوابهم وأموالهم علانية، علانية يسطو عليها علانية، وبالتالي بهذا المفهوم هو شيء طيب. لو كان بيئة فيها غربان منها الأبقع هذا الذي يأكل اللحوم، ومن أبرز العلامات أنه يسطو على الدواب، ينقر الإبل في الناقة في عينها، يفقع عين الناقة، ينقر الدابة وهي واقفة في سنامها، البقرة في ظهرها حتى يذميها ويخرج منها الدم وينقرها، فهذا هو المعني بأنه يقتل. لكن لو وجدنا إنسان يعني نوع آخر أليف هكذا ماشي على حاله يأكل في الحبوب، فهذا بعضهم قال لا يقتل، هذا بالنسبة لقضية الغراب الأبقع.
1: والفأرة هي الفأرة المعروفة يعني.
3: نعم الفأرة هي معروفة هي باسمها القديم ولا زالت إلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم. وبعضهم عندما يذكر الإنسان الفأرة بعضهم يذكر إحنا بلغتنا نقول إحنا الجنشة وغيرها طبعا هذه من باب أولى لأنها هي جنس واحد هي كلها تصدق عليه هذا الاسم. بل بعض العلماء الحقيقة قال كما أن الغراب من الأشياء التي يسطو على الأموال يعني جهارا هكذا يفر فوق ويسطو عليها جهارا أمر بالقتل. فالفأرة مثل ما أن الحية تتخفى في قتل في أذى الناس كذلك الفأر يتخفى في أذى أموال الناس
1: صحيح.
3: يأتي خفية في أذية الأموال خلاف الغراب ومعها ولذلك حتى هو يقتل الغراب الفأر لأجل أنه يفسد الأموال خلسة فيتخفى في الأموال الثياب والطعام يفسدها ويقوم بقرض الأحمال. وبالتالي قالوا تدخل فيها كل القوارض ليست خاصة بما يصدق عليه اسم الفأر. والعامة عادة يذكروا الجنشة وهي إحنا داخلة عندنا حتى ولو لم يذكروها فهي داخلة. ولكن لو تصورنا أن في بيئة من البيئات وجدوا دويبة كذلك هي تقرض الأموال وتفسد عليهم الأحمال والتياب وكذا فهي تدخل من حيث العلة من حيث العلة. فالعبرة بأنها تفسد عليهم الأموال هذه بالنسبة للفأرة. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الكويسقة نعم لما فيها من إفساد. نعم.
1: أما شيخنا الكلب العقور شو الوصفة لش نيجي
3: الكلب العقور كذلك هو لا يختص بهذه الدابة المعروفة عندنا كرم الله كرمكم الله وكرم الله السامعين هذه الدابة اللي الحين نطلق عليها اسم الكلب هو لا يختص بها دون غيرها. وإنما الكلب هو ما كل ما فيه من تعدي وافتراس الكلب. واستدلوا على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على بعض مشركي مكة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقالوا هذا الرجل خرج في سفر من الأسفار مع أبيه وهم كانوا يوقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو حق ولكن العناد ضيعهم. ولذلك قالوا جاء الأب وهم في سفر أخبر القوم بأنكم قال لهم تعلمون بماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خشي على ابنه من افتراس الكلب. فطلب منهم قالوا بأن يضعه على أحمال البضاعة ويلف الناس حوله يعني يبقى هو في وسط الدائرة من الناس. ونعم قالوا في آخر الليل
1: حماية له يعني
3: نعم
1: حماية له يعني
3: حماية له نعم يعني حاطوا به لأنه من كبار القوم أخذوا بخاطر أبوه أو حطوا في وسط حماية اللي بشي حتى يطمئن الأب. ولكن يعني تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاءه في آخر الليل جاءهم أسد في آخر الليل وصار يشم الناس حتى وصل إليه يعني وكأنه مرسل إلى مهمة معينة
1: خصوصا مخصوص يعني
3: مخصوص يعني بهذا الرجل. قالوا بدأ يشم اللي هو في طريقه ويتخطاه حتى وصل إلى هذا الرجل فافترسه. فقالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصل عليه كلبا من كلابك ولكن الذي جاءه هو
1: أسد,
3: يعني. أسد. والتالي قالوا الكلب نسأل الله العافية للجميع هو كل حيوان يعني يفترس ويعقر هو يصدق عليه هذا. وهو
1: شو المقصود شيخنا بالعقر أو العقور
3: هو أن يعقر الدابة ويفترسها ويأكلها وبالتالي يدخل فيه كل هذه الحيوانات المفترسة مفترسة. وإن كان هذه الشريحة اللي هي نقول الذئاب وتدخل فيها هذه الشريحة الضباع والذئاب وغيرها وغيرها ذكر الفقهاء قالوا هل يقتل المتعدي منهم أو حتى اللي هو يعني لم يتعدى على الناس وهل يقتل الصغير كذلك أم حتى الكبير. طبعا هذا خلاف جاري أما الذي هو من الكبير والحال أنه قد قصد الناس فهذا لا خلاف
1: لا خلاف في
3: قتله. يبقى بعد ذلك البعيد الذي لم يقصد أذى الناس يعني يبقوا الناس في سفر الحجاج محرمين وهم في حال تلبية ويشبحوا في بطن الوادي من بعيد ذئب ولا ضبع ما شعر حاله هذا هو محل الخلاف. هل يقولوا ماذا ما هو ما شعر حاله خلوه والله يقتل هذا جاري في الخلاف. ثم بعد ذلك ذكروا الصغار منهم لو أن واحد لقيه جراء للذئاب ولا الضباع طبعا هذا الخلاف يتقوى بالخلاف السابق.
1: نعم.
3: إذا كان الكبير فرقوا منهما فرق بين
1: متعدي وغير المتعدي
3: متعدي يعني. بين المتعدي
1: أو الصغير يعني والشبل والجار والصغير
3: تو اللي بيقول لا يقتل إلا المتعدي هذا هل يستطيع أن يقتل الجراء؟
1: لا
3: لأن هذا هو يعني لا قدرة له على الافتراس.
1: نعم.
3: ومنهم من قال يقتل الكبير والصغير. نعم
1: آخر هذه الخمس شيخنا الخمس الفواسق هي الحدية. ما المقصود بالحدية؟
3: الحدية هو حتى هو حيوان طائر يطير ولكن يختط في الأموال اللي هو اللحوم وكذا من من من الحجاج ومن الناس يضيع عليهم الأموال. فهذا حتى هو كذلك من الدواب التي تقتحم جهرة هكذا يعني لا تتخفى. فالفأر يفسد الأموال خلسة وهذه تفسدها علانية، والحية والعقرب يعني نقول احنا تؤذي الناس خلسة، والكلاب كرمكم الله تؤذيهم جهرة علانية.
1: نعم
3: علانية. فهذه كلها إنما قتلها لأجل ما يحصل منها من ضرر. وبالمناسبة لما ذكروا الوزغ، لما ذكروا الوزغ
1: بوبريس يعني
3: اللي هو بوبريس، فرقوا بينه وبين هذه الأشياء لم تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا أمرنا بقتله.
1: نعم
3: أمرنا بقتله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله. وهذا رد حتى على بعض المغرضين اللي يقول والله خيركم عليه يأكل في الذباب ويأكل في الناموس وذويبة ماشي لحالها. نقول لهم من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بها وبما فيها من ضرر. والشرع هذا منين؟ هو من الله. فالشرع هو شرع الله، والخلق هذا كله خلق الله عز وجل. ولهذا ننظر حتى للحكم الشرعي المتعلق بالوزغ، يعني غاية الحكمة وغاية الإنصاف. فقالوا الوزغ لا يقتله المحرم ولكن يقتله من كان متحلل. لماذا؟ قالوا لأن الوزغ هو فيه ضرر، ولكن ضرر الوزغ بحسب كثرته وبحسب طول مكثه، بحسب طول المكث وبحسب الكثرة. وهذه العلة حتى تتحقق لابد أن تعطي فرصة للمحرم أن يتحلل.
1: نعم.
3: يعني تقول أنه محرم أجر بيت مثلا، دخل بيت لقى فيه بوبريس نقول إحنا في الحيط، يسيد أنت كده شو محرم؟ لو كان غير طولت في الحجرة الضرر هذا مع كثرته، كثرة وجوده وطول مكته، وانت تتحلل يقتلته انت يجي حد حلال قتله.
1: نعم.
3: لكن بخلاف هذه الذواب التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه لا تعطي فرصة في الأذى.
1: نعم.
3: هي من اللحظات الأولى ولو كانت قليلة الوجود، قليلة الزمن ومع قلة ذاتها. فهذا من حكمة شرع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا إذا خاف الإنسان على نفسه من غير هذه الحيوانات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قتلها، يعني إذا صالت عليه يعني من مثل الظباء أو القرود، هل يجوز له قتلها؟
3: نعم. هذا الصائل نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن الصائل هذا وصف يطلق على الآدمي ويطلق على الدابة، كل من هو متعدي. الصائل الذي جاء هاجم على إنسان، هذا لا شك أنه يريد أذى الناس في ذواتهم. لكن الصائل عندما يطلق على الآدمي إنما إما أن أراد أذية الناس في أنفسهم بقتلهم، أو أذية الناس في أعراضهم التعدي على النساء والغيرة، وإما أراد أن يتعدى على أموالهم من غصب الأموال. فهذا كله يسمى صائل. ونحن بهذه المناسبة دائما الفقهاء يقولوا ذكر الحكم يعني الأهم يسبق المهم. وبالتالي توصائل نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. كم من إنسان نسمع به يقول والله جاء سارق في البيت، خشنا في جنانه قعد يتصيد فيه من الشباك، والله أصحاب المزارع، وأحيانا يضرب بإطلاقة بسلاح الآن. فنقول الحكم الشرعي الصائل اللي هو جاي مهاجم، إذا كان يرد، إن كان يرد من غير القتل بموعظته يقول اتق الله يا فلان عيب عليك مثلا، أو بتهديده يقول يا فلان أرجع وستر الله نقول حين مسؤول عليك، وكان لا أرى
1: نكلم الشرطة ولا
3: نكلم الشرطة ويصير أو بإطلاق ضرب نار في الهواء، أو أقل ثم ذلك آخر الأشياء أن يضرب في غير محل القتل بمكان عادة لا يموت به. إن كان إن أمكن هذه السبل فلا يحل قتل الإنسان، لا يحل قتل الإنسان ولو كان صائل، يعني يصرف بالوعظ بالتهديد بالتخويف بإطلاق النار في الهواء. آخر شيء
1: يستنفذ يعني جميع الطرق المتاحة، يعني
3: قال جميع الطرق المتاحة. لكن لو أن هذا الإنسان هو هاجم على صاحب هاجم، لو درنا مثلا تصوير نسأل الله العافية واقعي، واحد طير شر في رمانة بيحذفها، ضربوه في ده الأخرى، ضربوه في رجله، يعني هو قصد اللي بيحصل منه الأداء.
1: نعم.
3: يعني بأي وسيلة بيعظوه بيخوفوه، حتى ضربوه في رجله ضربوه في أي جهة، مدام عنده بقية حياة هو
1: بيؤذي
3: بيؤذي. نعم. بإلقاء شيء معين.
1: نعم.
3: فهذا الذي يقتل، هذا الذي يقتل ودمه هدر، إذا كان لا يمكن لا يرد إلا بالقتل، لكن إذا كان يرد بغير القتل لا يحل قتله هذا الآدمي. أما بالنسبة لهذه الدواب يعني أحيانا كما ذكر بعض الناس قال مثل يجيهم نقولوا إحنا ذكر البقر ديما التيران تبدأ هي يعني أحيانا متعدية الوحشية هذه أو حمير الوحش أو الضباء وغيره، يعني جاهم شيء من هذا القبيل وقصد أذية الناس يعني يسعى خلف الناس ليلحق بهم الضرر، فهذا يرد ويقتل حتى بالقتل، يعني يرمى بالسلاح ولا بالسهام ولا بأي طريقة بحيث يعني يكفى شره، فهذا لا بأس به ولا جزاء على الناس. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا عرفنا ما يتعلق بالحيوانات من أحكام للمحرم، فهل هناك أحكام خاصة بالأشجار والنباتات؟
3: نعم هناك أحكام خاصة، يعني الأحكام المتعلقة بالشجر لا يحل للمحرم أن النبات الفقهاء قسموه إلى نوعين، نوع هو من شجر البوادي الشجر النبات والشجر اللي ينبت بنفسه هكذا
1: البعلي نقوله إحنا
3: بعلي يعني ينبت من عند الله عز وجل شجر البوادي هذه، وفيه نبات آخر هو يعني
1: يحتاج لسقي
3: نعم هي مش حتى قضية تحتاج، هو مغروس من الإنسان يعني زي اللي غرست نقول إحنا تو الرمان ولا غرست المأكولات هذه اللي تأكل، هي مرة هي نفسها من جنسها نلقوا منها أشجار برية مثلا، فهي الأشجار البرية هذه اللي تنبت بنفسها هذه هي اللي يمنع قتلها يعني كسر أشجارها أغصانها أو قلعها، بل الفقهاء قالوا حتى رعي الدواب في الأعشاب أنها لا تحصد حتى لأكل على في الدواب، قالوا قد مخافة قتل بعض الدواب اللي فيها حشرات لكن كونها ترعاها البهائم لا بأس، أو من الأشياء التي استثنيت إذا كان الإنسان يحتاج منها لعصا شجرة البوادي بديرها عكاز، أو مثلا الناس اللي يمشوا يديروا يركبوا في الخيام ويركبوا في الأشياء هذه جت في طريقهم أشجار يعني يحتاجوا لإزالتها وقطع الأغصان هذا لا بأس عند الحاجة، كما استثنيت بعض الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها كالإذخر والسنمكي وغيرها، أما الإذخر فهو من قديم يستعمل، لكن السنمكي ذكره الفقهاء ولكن الله أعلم هل كان يحتاج إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن الفقهاء ذكروه بأنه مما يستثنى وأنه مما يجوز للإنسان أخذه، لكن النباتات الأخرى التي يقوم الإنسان بزرعها وغرسها والعناية بها فهذا يجوز للإنسان يقوم بحصد الخضروات وأخذ الفواكه التي هي من غرس الإنسان هذا لا بأس به، وهذه المسألة هي كما تتعلق بحرم المدينة مكة كذلك بحرم مكة، إلا أنها لا جزاء فيها نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا مما ذكرناه في حلقة ماضية أن مما يمنعه الإحرام ويفسد الحج الجماع، لكن هل إفساده للحج بإطلاق ما دام وقع قبل التحلل أم هناك تفصيل في الأمر؟
3: هناك تفصيل في الأمر، هو ينبغي للمحرم بصفة عامة ألا يقترب من زوجته لأن الجماع هو ممنوع من حلال ولا من حرام، لكن إحنا بندور أخف الصور المتوقعة من المسلم أن يأتي للمسألة هذه من مباح من حلال وهي الزوجة، فنقول ينبغي ألا يقرب الزوجة إلا بعد التحلل الأكبر وهو بعد الانتهاء من أعمال جميع الحج بعد طواف الإفاضة وبعد السعي إذا كان مازال عليه سعي، هذا الذي ينبغي أن يكون وانتهى من جميع الأعمال، لكن بعد ذلك على وجه التفصيل الدقيق الذي يحتاج إليه عند الفتوى نقول إحنا. أما بالنسبة للمحرم من حيث العمل ينبغي أن يبتعد كليا عن الزوجة حتى ينتهي من جميع أعمال الحج ولا يجازف، لكن من حيث الفتوى طبعا الفقهاء بيّنوا بأنه ما كان قبل عرفة هذا اتفقوا على أنه يفسد الحج، ومن خطورة الموضوع في قضية الجماع أو الإنزال، الإنزال المراد به هو أن يداعب الرجل زوجته أو يتأمل فيها أو يتحدث مع الناس حتى ينزل يخرج منه المني، هذا معنى الإنزال، حتى يخرج منه المني، فهذا في حكم من جامع، إلا من جاءه في النوم وهو الاحتلام، من خرج منه شيء في نومه هو الاحتلام فهذا لا حرج عليه، يعني يغتسل لأجل الصلاة ولكنه لا يضره في حجه ولا يضره في عمرته ولا في صومه إن كان من الصائمين، لكن إن كان في اليقظة والحال أنه تتبع النساء وأخبارهم والله جسم زوجته ولا غيره حتى خرج منه شيء فنقول هذا مما يفسد الحج كالجماع، ومن خطورة الأمر أن الإفساد يعني لا يستطيع معه الحاج أن ينفك أو يخرج عن ذلك النسك ويجدد نسك جديد. هو الحج أو الإحرام بصفة عامة حج عمرة مما تميز به عن سائر الأعمال أنه لا يرفض. ومعنى كون هذا النوع لا يرفض بخلاف الصلاة، تو واحد خش للصلاة قال الله أكبر وبدأ يقرأ وشبح طفل بيطيح في نار ولا شبان كبير بيؤذى، يخرج من الصلاة يتركها ولا ما يتركها؟
1: يتركها نعم،
3: يترك الصلاة يخرج منها، يرفضها ويخرج بمنافي ولا بسلام ولا اللي هو يخرج. وبالتالي بعد ما كمل شغله انقد الطفل الصغير ولا انقد المال اللي بيسرق ولا غيره بيولي للصلاة مجددها باهي بيمشي على حال على كيفه. لكن بالنسبة للإحرام لا، بالحج والعمرة لا يرفض مهما كانت الظروف. حتى نسأل العافية للجميع، سمع بخبر مهم في أهله ولا غيره ما يجيش يقول والله ما أنا بطلت بنروح، لا ما تروح، أنت الآن ملزم بالإتمام. حتى ولو فسد الإحرام بالجماع يلزم أنه يمشي مع الناس بعرفة والحج فاسد، يمشي معهم المزدلفة والحج فاسد، يمشي معهم لرمي الجمار لين ينتهي من جميع الأعمال وهو الحج وهو يعلم أنه فاسد. والعام الذي يليه يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. وهل يحصل فرصة باش يولي يقضي ولا ما يحصلش هذاك هو نصيبا نقول احني. فإذا الأمر خطير جدا وهو الأمر الذي يفسد الحج قضية الجماع هذا. وبالتالي من حيث الفعل زي ما قلنا ما إنسان لا يجازف حتى ينتهي من جميع الأعمال. لكن لو بعد الوقوع النزول من حيث الفتوى إذا كان قبل عرفة اتفقوا على الفساد
1: قبل رمي جمرة العقبة يعني،
3: لا احنا هذا قبل عرفة محل اتفاق
1: مطلق، مع الاتفاق مطلق
3: نعم قبل عرفات وقبل وبعد عرفات وقبل رمي الجمار كان تكون ليلة يوم النحر الناس ماشي لمزدلفة والله بعد مزدلفة قبل رمي الجمار هذا حتى هو يفسد، هذا حتى هو يفسد كما أخبر الإمام مالك أنه ما يفسد الحج عن الحاج. لكن بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة لأنه ينبغي أن ينتظر حتى التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة، ينبغي يجب عليه ما نعبروش ينبغي يجب عليه ينتظر قضية العلاقة الزوجية إلى أن التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، كونه يقدر يلبس ملابسه يكره له الطيب كراهية يقدر يتطيب. لكن الممنوع صيد النساء، فالمرأة ما زالت ممنوعة لأن يطوف طواف الإفاضة وإذا كان عليه سعي يسعى ويكمل. فلكن لو أنه فعله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة هذا يلزمه هدي وهو آتم، والإنسان لا يستنقص الإثم حتى قالوا عليك هدي وهو آتم. يعني شنو هو نقول إحنا عنده بهيك يعني راه الإثم مرات ينافي الأجر والتواب. ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله
1: من المتقين
3: وهذا قصد يعني المعصية لله عز وجل، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه مثل هذا المحظور.
1: نعم شيخ.
3: وهذه لابد من توظيف الرد الشبهات يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك.
1: نعم شيخ.
3: وهذا من عفة الإسلام ومن طهر الإسلام ومن حكمة الإسلام أن المسلم ما هوش يعني يوصف فيه بعض المفسدين هذوما اللي بيلبسوا على الناس ويبدي يتهجموا على الإسلام يقول والله الإسلام أهل الإسلام شهوانيين، وإذا ذكرت المرأة يوصف حتى يتكلم بألفاظ قبيحة، لو ذكرها غيرهم يقولوا كيف يتكلم بالكلام هذا، وهم لما يتكلموا به عندهم شيء معلش ما فيش بس، فيقول والله يرى وما يعرف الرجل المسلم ما يعرفش إلا المرأة يعني من نصف فلوطي دي عدا عيب. هذا شوفوا أنتم الآن الأحكام الشرعية كيف منعت المسلم وطلبته بالعفة وطلبته حتى عن الزوجة، هي حتى عن الزوجة مش غيرها، حتى عن الزوجة يقول ممنوع أنت بل تعينها. ومسأل الرجل من حق الناس بحسن صحابة يا رسول الله قال أمك، قالت من قال أمك درجة الثانية، قال من درجة الثالثة أمك، البول اللي هو الرجل جعله في الدرجة الرابعة. وحتى في بعض الأثر الآخر قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك.
1: نعم
3: قدم
1: صحيح.
3: الأخت
1: صحيح.
3: قدم الأخت لحاجتها. فهذا هو الإسلام، بر وإحسان وعفة، وكيف أحكام الشريعة ضبطت حتى الشهوة هذه اللي خلق الله لأجل أن يعمر بها الكون، ولكنها انضبطت عند أهل الإسلام بصوم رمضان، انضبطت بحج بيت الله الحرام، انضبطت حتى عند السير أمر المسلم بغض البصر، أمر بغض البصر وأمر بعدم التكلم بالكلام الفاحش في الطريق. هذا كله من باب ضبط هذه الشهوات وعدم انفلاتها، وهي تمثل عفة وكرم الإسلام. فينبغي اللي بيحاول يشوه الإسلام بهذه الأوصاف القبيحة لما يذكروا في تعدد الزوجات وغيره ينبغي عليهم أن يكونوا منصفين وحياديين ويتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا إذا أكره الرجل وزوجته على الجماع فما حكم إحرام الزوجة في هذه الحالة وماذا يجب على الزوج؟
3: هو الحق أنه يفسد عليها حجها، لأن يفسد الحج بالجماع سواء كان مقصود ولا غفلة ولا نسيان ولا في حال نوم، كله يقع، إلا أن الرجل لما هو تسبب في هذا فهذا يقع عليه الجزاء المادي، يطالب بتحجيجها وهكذا يعني حتى الهدي، فهذا الجانب المادي هو الذي يطالب به، لكن من حيث التطبيق والفعل هي مأمورة بأن تعود وتحج حجة القضاء.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتحلى بها عند دخول مكة المكرمة؟ وهل يعني هل يندب له الدخول من مكان معين؟ هل هناك ذكر خاص لذلك؟
3: نعم، بالنسبة للكعبة المشرفة هو وصل إلى المقصود، وصل إلى المحل المقصود، لأنه عندما قالوا له أنت يا فلان من البيت تبي تطيب وتبي تطهر يعني من مرادنا يعني إزالة الشعث، قلم الأظافر، حلق العانة، نصف الإبطين، وهذا الاستعداد وهذه التلبية، هو وين ماشي بها؟ ماشي بها البيت الحرام.
1: نعم.
3: فهو وصل إلى المقصود الذي عظم الله قدره، لأن الله عز وجل عظم قدر البيت الحرام وخصه بأحكام، وبالتالي من أبرز الأداب، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أن الحاج اللي متوجه الآن إلى مكة المكرمة عليه أن يذكر مثل هذه الأحكام، ومن أبرزها استشعار تعظيم البيت الحرام، يعني لما يدخل البيت الحرام يشبه الكعبة المشرفة، عليه ألا ينشغل. الآن الناس ابتليت الناس بالنقلات ومتابعة الأخبار وكل شيء،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكذا،
3: التواصل الاجتماعي والنقل المباشر، يعني يشغله النقل المباشر عن استشعار هذه المعاني. لا يا سيدي، أنت احنا ما نتكلم عن حكم التصوير حلال ولا حرام، لكن نقول لك ما تخليش يطغى إلى أنه يضيع عليه هذه المعاني. فمن إذن لابد له من استشعار حرمة البيت، وأنه يعلم أن هذا البيت دخله من قبل يعني أهل الفضل، من قبل الأنبياء والرسل، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما راه، قال وكأني أرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام ويونس عليه السلام وهو يلبي على ناقته. ومما ذكره القرآن أن هذا البيت بناه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام، وطاف حوله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة أبو بكر وعمر. فهذه معاني ينبغي للإنسان أن يستحضرها. كذلك تعظيم البيت، أن هذا المكان هو ليس كبقية الأمكنة، حتى أن الله سبحانه وتعالى خصه بمن أراده بسوء أنه يعاقب عليه أشد العقوبة، عندما قال جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. أهو مجرد الإرادة، أن إنسان يخطط، نقول إحنا غادي ويخطط أنه بيسرق حد، بيؤذي حد، بيقتل حد، بيضرب حد، بيكيد لحد، حتى مكيدة ماشي غادي لمكة وبيكيد لحد، بيدي له مكيدة مهما كان نوعها المكيدة، في فلوسه، بيخن بقى في ذاته، بورطة في حاجة معينة، هذه يجب الانتباه لها.
1: نعم.
3: بورطة في جدل معين، أي نوعية من أنواع الضرر، وأراده بيته أن إنما بيش غادي بيحاول كيف يكيد له، بيتلف منه ورقيه وكذا، يشوش عليه، يبي يسرق منه فلوسه، يبي يكيد له في ذاته، يعني في أي وجه من الوجوه، نقول اتق الله سبحانه، فإن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مكان هو للتواضع، أن مكان تسكن فيه العبرات، مكان للعبرة، مكان للموعظة.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخله متواضعا متخشيا، يعني
3: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير دخله متواضعا متخشيا، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه، هو المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وترحاله. نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ودقنه على رحله متخشعا، يعني الإنسان لم يبدأ ماشي ما يبدأش يعني متعاظم ومتفاخر، وخاصة كان هم من أصحاب الولايات ولا من أصحاب المال ولا غيره، يده نقول يمشي بكتافه
1: ورفع خشمه فوق
3: وأنه هو كلمته وكذا وغيره، لا هو أنت من اللي هو نقول له أفضل منك. أهو انظر كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل متخشعا، ووصفه أصحاب السير لما نزل صلى الله عليه وسلم بذي طيون يوم الفتح وقف على راحلته قال وإنه ليضع رأسه تواضعا، يعني أخفض صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذا على خلاف الجبابرة الذين دخلوا للحرم وحاولوا أنهم يعني يؤذوا، حاولوا اقتربوا من الكعبة وحاولوا أن يؤذوا البيت الحرام، فقتلهم الله سبحانه وتعالى مثل ذلك الحبشي الذي جعل الله الآن ذكره قائم في وادي محسر لما أمرنا بالخروج المسرعين منه. فهذا إذن مما ينبغي أن
1: هل هناك شيخنا يعني ذكر خاص عند دخول مكة المكرمة؟
3: نعم، هو الحق أنه أذكار كثيرة، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن الذكر اللي هو مطلوب في عامة المساجد ومن باب أولى المسجد الحرام فهناك أذكار عدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان إذا دخل المسجد
1: شيخنا قبل المسجد يعني دخول مكة نفسها يعني في لها ذكر خاص.
3: دخول مكة هو جاءت أثار تفيد بأن الإنسان لما يدخل أي مدينة له أن يقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا ذكر عام لكل مدينة ومنها مكة. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا فإنه لا يؤذى، يعني لا يصيبه أذى ماذا ما يعني قال هذا الذكر العظيم. هذا ما يتعلق بدخول المدينة وروي عن بعضهم، ذكر بعض الفقهاء عند دخول مكة له أن يقول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك، متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك، أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك.
1: الشيخ كله مع التلبية يعني ما هو قاعد يلبي يعني.
3: وهو قاعد يلبي لما ماشي، هذا جزء من بعض الأذكار، هذا طبعا ذكره بعض الفقهاء في كتبهم. لأن الإنسان يعني يأتي بالأذكار المشروعة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وله أن يناجي ربه بما تيسر له بلسانه كالتي جاءت على لسان الفقهاء هذه، أو أنه يسأل الله أن يعينه ويوفقه في هذه الطاعة.
1: شيخنا أيضا هل يندب من أداب دخول مكة المكرمة الدخول من مكان معين؟
3: الحق أنه ذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما
3: نزل أولا دخل إلى ذي طيون وهو المكان المرتفع الآن يبعد عن مكة حوالي كيلو وكسر، ثم مال من جهة يعني كذا وهي الثنية العليا، وطريقها الآن من جهة المعلى من جهة
1: المقبرة
3: الطريقة التي وين في مقبرة المعلى، هذه الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل من جهتها ونزل من تلك الطريقة التي الآن هي في طريق زبايق وسوق غزة وتنزل عليه المسعى. ثم لما اللي نازل من الثنية العليا وداخل من جهة غزة وبيدخل المسجد الحرام من جهة الصفاء، وفي ذلك المكان كان باب يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل منه لعله كما ذكر العلماء في حجة الوداع وكذلك في فتح مكة، دخل من هذا الباب وهو باب السلام. فالفقهاء قال يستحب للإنسان أن يدخل من هذا الباب، ولكن كذلك نص بعض العلماء قال إذا كان الإنسان يعني محل إقامته لم تأتي في تلك الجهة فله أن يدخل من أي جهة كانت، أحيانا يكون داخل من الجهات الأخرى غير جهة المسعى، أو اللي نازل من فوق نقول إحنا جيت سكناه من الفنادق الفوق يا بيدخل من جهة المسعى، هذا هو جاي من جهة باب السلام، لكن اللي هو جاي من الجهة العكسية على خلافها نعم فهذا يجي من جهة الأبواب الأخرى. إذا كان هو بيكلف روح العناء وبيلف حول البيت من الخارج حتى يدخل من جهة المسعى فهذا طيب ما في شك، وإذا كان بيش يكلف نفسه وخاصة إن في مواسم الحج مع الزحمة ومع وأنه خاصة مش بروحه يعني تقول كان شاب بروحه سهل سهل يمشي من خلف الجدار الخلفي لين يصل يدخل من جهة المسعى، لكن لما يبدأ معاه نقول إحنا نساء ورجال كبار عزيز نقول إحنا شابين وغيره فهذا لا بأس أن يدخل بهم من أي جهة تهيأت له وتيسرت.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن دخل الحاج مكة المكرمة وعرفنا بعض الآداب والأفعال التي تندب له تندب في حقه إذا أراد دخولها، فهل هناك يعني آداب أو أذكار خاصة عند الدخول لبيت الحرام نفسه؟
3: نعم، بعض الأذكار ذكرها العلماء، وهي الحق كما تقدم هي عامة في المساجد، وبابي أولى أن تذكر في المسجد الحرام. فمنها أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. هذا كأنه ذكر عام، لأن لما نجول الذكر التفصيلي هذا قال أبواب رحمتك وفضلك، يعني فيه إجمال. لكن هناك أذكار أخرى رويت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الداخل إذا دخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تو هذا الذي يذكره عند الدخول يسمي الله.
1: نعم.
3: يسمي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله والسلام على رسول الله، ثم يدعو الله المغفرة، يطلب الله من المغفرة، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، وهو في دخوله يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: نعم.
3: مثلها في الخروج مع فارق في بعض الجمل، أنها مثلها في قوله عندما أراد أن يخرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي.
1: نعم.
3: تو هذه في الدخول والخروج بيقولها بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. هذا بيقولها الداخل والخارج.
1: نعم.
3: الفرق أن الداخل لما يقول اغفر لي ذنوبي يقول وافتح لي أبواب رحمتك.
1: نعم.
3: أما الخارج لما يقول بسم الله والسلام على رسول الله ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي، يزيد عليها وافتح لي أبواب فضلك.
1: فضلك. نعم.
3: صار إذن الداخل مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته.
1: الرحمة. نعم.
3: والخارج عندما يخرج مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب
1: الفضل،
3: أبواب فضله.
1: نعم.
3: ولا بأس أن الإنسان في قضية الفضل أن يقصد فضل الله عز وجل، وهو عظيم في الدنيا، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا المعاش والعافية والصحة وجميع ما يحتاجه كله من فضل الله، وفي أمور الآخرة أن يوفق الإنسان لأعمال أعمال صالحة، أعمال أهل الجنة، لا يشغل بغيرها، فهذا كله من توفيق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ينبغي أن ألا يغفل عنه الإنسان.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت في حلقات ماضية أن الركن الثاني من أركان الحج هو طواف الإفاضة، فما المقصود بالطواف ابتداء؟ وهل يفهم من كون الركن هو طواف الإفاضة أن هناك أنواع أخرى للطواف؟
3: نعم، الطواف هو بعينه كونه في طواف الإفاضة هو الركن باعتبار احنا لما تقدمت الأركان.
1: نعم.
3: الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف عرفة والسعي.
1: نعم.
3: فهو الطواف كونه إفاضة هذا هو الركن، ولكن تشاركه أنواع أخرى، تشاركه في الصفة وفي تكميله من حيث الفعل، من حيث الشروط والواجبات والمندوبات، تشاركه ولكن تخالفه في الحكم، هي أقل منه درجة. نعم.
1: نعم.
3: نعم. عندنا كطواف القدوم وطواف الوداع. نعم.
1: نعم. يعني هي أنواع الطواف، هي طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة.
3: نعم، هي ثلاثة.
1: نعم.
3: وكل واحدة اختصت ببعض الناس، يعني بعضها اختص يعني وبعضها عم الجميع، بعضها اختص ببعض الناس وبعضها اختص بوقت نقول إحنا وعبادة معينة. فلما نجولي
1: طواف القدوم ابتداء، يعني
3: طواف القدوم هذا واجب من الواجبات، ولما نقول واجب ما هوش ركن، ليس ركنا، بأنه إذا تركه الإنسان وهو مخاطب به فإنه يجبر بهدي.
1: هل شيخ واجب على جميع المحرمين أم خاص بأنواع معينة من الإحرام؟
3: لا، خاص بأنواع معينة، هذا يخص المفرد والقارن.
1: نعم.
3: من دخل إلى مكة بنية الإفراد أو بنية أنه قارن بين نية العمرة ونية الحج، فهذا يجب عليه أن يطوف طواف القدوم. أما من دخل متمتعا وهم كثير الآن، نسأل الله لهم التوفيق جميعا.
1: نعم.
3: من دخل متمتعا بعمرة فهذا لا يؤمر بطواف القدوم، وإنما يؤمر بطواف العمرة ثم سعي العمرة ثم يقصر، يتحلل بالتقصير.
1: نعم.
3: لكن من دخل بالإفراد أو دخل قارنا فهذا يجب عليه.
1: طيب شيخنا، يعني من وصل مكة يوم عرفة متأخرا، يعني
3: نعم،
1: هل يبدأ بطواف القدوم أم يتوجه لعرفة مباشرة؟
3: الحق أن هذه المسألة
1: هو يعني كان في والحال أنه يعني محرم إحرام إفراد أو يعني قارن، يعني
3: نعم، في حال أنه إفراد أو قارن، الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، ذكر ابن عبد البر هذا الفقيه العالم الجليل المعروف صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار، ذكر عن مالك رحمه الله قال من ذكر من قدم يوم الثامن وذكر من قدم يوم
1: التاسع يوم عرفة.
3: فأما الذي جاء يوم التروية ويوم الثامن قال هذا لا يترك الطواف، يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يذهب. لكن قال الإمام مالك رحمه الله من جاء يوم عرفة إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى. قال كان هو يعرف روحه يبي يطوف طواف القدوم ويسعى باهي ويمشي يلحق بأهل عرفة، هذا اللي مشي يوم تسعة. وكان هو بيتوجه مباشرة لا بأس من نقول إحنا من جدة خذ سيارة رفعته لعرفة طول. لكن يعني من جميل التفصيل الفقهي تلميذ الإمام مالك أشهب أشهب رحمه الله قال له وجه فيه تفصيل، قال من قدم يوم عرفة فالتوجه إلى عرفة أولى من الانشغال بالطواف. يعني تو الإمام مالك قال كان هو بيجي باهي يطوف ويسعى وكان بيمشي طول
1: على التخير، يعني
3: على التخير. لكن أشهب خالف الإمام مالك وقال كان هو يوم عرفة ينطلق مباشرة من مطار مثلا إلى عرفة، وجعل هذا هو سبب، قال لأنه يوم في عرفة ويوم عرفة اختص بهذا النسك، فالأولى له ألا ينشغل بنسك آخر. هذا قول أشهب. باهي عرفنا هذا رأيه في عرفة. باهي اللي جاء يوم التروية حتى هو كان قول أخف، قول أخف، قال هذا يعني ينظر في حاله، من جاء ينظر في حاله، إن كان هو منفرد، إن كان منفرد فيقدر يؤدي، يؤدي هذا
1: طواف بسرعة يعني
3: نعم نعم ويطوف ويسعى ويمشي لخفة حاله. ولكن إذا كان معه أهله مثلا هو نازل في جدة يوم 8 ولكن معه رجال ونساء والله حتى أصحاح ولكن مجموعة كبيرة أو شوية ولكن العزوز والشباني ولا غيره، قال لهم أنتم مهلبة والله شيابين وعزائز، لما نمشي بكم المكة يوم 8 هل نحصل سيارة والناس كلها متوجهة إلى يوم التروية؟ هل نلقاهم كلهم مشغولين السواقة والحافلات ولا نحصله؟ يا سيدي كان هو خايف، هذا اللي قال إذا كان مع أهله خير لانشغاله غالبا لهذا الانشغال اللي ممكن يخشى يقوله برا من غادي الغادي اللي بتمشي لمنان برا ولا بتمشي لعرفة مثلا هذا يوم 8. وكان هو يعني بروحه أو يعرف أن لأن اللي بروحه مرة تمشي حتى لأجله بيضطر، وهذه من الأشياء اللي ينبغي يحسبها الحاج، يعني لما بينطلق من مشعر إلى آخر والحال أنه ما عنده السيارة ترفع مع الأفواج لابد ينظر في المسافة هل لو اضطر الذهاب راجلا يستطيع أو لا يستطيع، لأن فيه ولذلك نقول إحنا مجرد الممارات وأنه يماري غيره ويقلده الفعل مرات يصلح فيه ومرات لا، مرات أنت اللي تبعت شاب صغير ولا مرة صغيرة تمشي حتى 10 كيلو وهذا اللي معاه مع عزوز كبيرة ولا شباني كبير خطوتين ويقع مزلة في الوطأ، فهذا ينبغي أن يرعى. فهذا إذن قضية القادم
1: يعني طواف القدوم، يعني
3: طواف القدوم. ومما ذكر في طواف القدوم أنه قد تعفى منه المرأة الحائض، لأن المرأة قد ممكن لما دخلت إلى مكة يعني تفاجئها الدورة الشهرية، فهي بتصبر بتوعد في حجرتها وممكن وتقدر تنزل وتنزل معاهم في الطرقات وكذا، هي الممنوعة منها أنها ما تخشش داخل البيت. حتى جيت في الساحة البرانية اللي فيها الحمامات ودارت كرسي وقاعد من سعلنا معنا سعل كيفها، لأن هذا الحمام لا يمنع منه الجنوب الورا هذا نعم، لكن الممنوع أنها تدخل داخل تتخطى عتبة الباب وتدخل داخل البيت. فهذا المرأة نقولها انتظري لأن تطهري وبعد ذلك طيفي طوفي طواف القدوم أو طوفي طواف العمرة. بهي كان هي استمرت معها الدورة إلى يوم 8 وبيطلعوا تسقط عن يسقط عنها طواف القدوم. ومنها لو كان حتى رجل أصابات علة
1: عليها شيخ هدي في الحالة هذه،
3: لا ما عليها شهدي،
1: عليها
3: شهدي هذه ترى تترك طواف القدوم ولا هدي عليها لأنه الوقت ضاق عليها بسبب الحيض. وكذلك حتى الرجل أو مثلا إنسان نزل هو نزل ومرض مشوا به المستشفى والله قعد في حجزة ما عادش يقدر يتحرك والحال أنه ضاق الوقت يمشوا به لعرفة محمول هذا يسقط عنه طواف القدوم ولا هدي عليه.
1: حتى شيخنا في الحالة الأولى اللي هي لو الحاج يعني جاي وصل يوم عرفة أو في يوم الثامن وذكرنا أنه يمشي لعرفة طول،
3: نعم هذا كلهم ضاق عليهم الوقت،
1: إيه ضاق عليهم الوقت يعني سقط عنهم طواف القدوم ولا هدي عليهم،
3: ولا هدي عليهم يعني سقط عليهم بوجه مشروع زي الحائض وغيره، هذا ما كلهم ينطلقوا ولا هدي على هؤلاء الناس. نعم
1: نعم شيخ.
3: لكن اللي قعد متكاسل انزل في مكة وهينوط طوف طوف، له مريض وله مرأة حائض وله شيء وعنده من الوقت، ولكن تكاسل حتى جاءه يوم عرفة، هذا يلزمه هدي،
1: هذا فرط يعني،
3: هذا فرط
1: تكاسل.
3: نعم
1: نعم شيخنا، نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. انتهى الوقت المخصص لحلقة اليوم شيخنا. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى لقاء قادم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد أنهم يجمعوا في مبلغ مبالغ مالية من أجل مثلا برنامج رمضان، إفطار صائم والتنظيف وكذا. فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياة اذا كان الناس يتحشموا كذا؟
6: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الايام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات، والنظر إلى الفقراء والمحتاجين، وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم، انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية، فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة، فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي. هذا من باب جبر الخواطر، ومن باب فعل الخير، ومن باب النصح. فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام، وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير، ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام، مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
8: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000

لبنان ولم ينتقل، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله لا شك. أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم، والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها

0: الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما كالبنيان المرصوص لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
1: أخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
2: هي الحقيقة هذه تحتاج إلى رجوع إلى عرف الناس. هل هو جايبها هدية للأسرة والزوجة، والله هو هدية لزوجته، يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته. لكن لما تملكها الزوجة، إذا كان هي ملكة الشيء هذا، يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا تضحي به ويمشي عليه كامل الأسرة، لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت، يعني تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
1: وفي حال أنها وهبتها لولدها، يعني
2: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين للأضحية، لم تتعين، وبالتالي وهبته
1: أو مطلق الهدية،
2: يعني مطلق هدية، مطلق هدية وهبته، والله باعتها بالفلوس، والله اللي هو الأمر فيه مرونة، لأن باعتباره ما أصبح هي ملك لها، وبالتالي لها أن تتصرف في الأمر هي إن شاء الله.
1: نعم واضح شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: دولة أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا شفت أحيانا ماشي تونس، فقعدت أصيم ثلاثة أيام، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت على ما كنت بعد صبراتة والصرمان في الحدود هذه، ما عادش نفكر. وأنا سمعت عند برنامجكم توا إن لا إله إلا الله، إنك كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، داية عملية لعيني، الرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فحكم قص الشعر، فلما تنبت العين تنبت العين لازم نحولها.
1: الرموش من ده يعني
2: لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع لداخل تضرب في العين.
1: انت نعم، درت عملية انت عليها هذه؟
2: لو فهمتها
1: ان شاء الله بإذنه تعالى ان شاء الله.
2: تمام، بارك الله
1: فيك. بارك الله ان شاء الله. إذن السؤال السائل الكريم يقول: أني سافرت في 2011 إلى تونس وفي شهر رمضان، و الذي أعلمه أنه يجوز للمسافر أن يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أني طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم، ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في السفر في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 8 كيلو، وهذه أنت كنت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر. بعد الفجر أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام، لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة قصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال. أخ صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
3: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
3: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. فهي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في طرابلس نحسبهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم قال يعني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروف إحنا الآن أبسط حاجة يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينها حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كل إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. أخ عبد الله السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم الشيخ إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جزاكم الله أخي الكريم.
4: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
4: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المأتم قاموا للصلاة، بقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلوا قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشأن.
1: نعم.
4: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا من جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي نعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي بتدفعها عطيه لي كاش انه مستحق لي الكاش، فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى في حوار الله. ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره، الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه، مثل أي مسألة أخرى. دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن، ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
5: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك من اللي اتصلت بيك دور وضح لك نقطة. السؤال الثاني الرموش قاعدين يطلعوا توا، يعني هو حادث كان حادث وخيطول
1: نعم
5: الشفن، هو فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توا؟
1: نعم ان شاء الله باذن تعالى
5: نحيهم عادي ولا لا؟ بارك الله
1: ان شاء الله باذن تعالى. نكملوا عفوا هذه المقولة. فينبغي المستمعين الكرام أو أي إنسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره ليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاءك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاءك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد القوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم زي ما قلت، لأن لما أقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل وكلو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاءه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله، يعني كان احنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن نفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، قول لا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله، والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
6: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
6: حياك الله ومتق الله بالصحه
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالتعالى
6: يا علمان الجاه المنبر الطيب وجزاكم عنا كل خير
1: اللهم
6: اتق ان شاء الله ومن النصر والعزه وتفتح القاهره امور ربنا
1: اللهم امين.
6: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحه وتوضيح، يعني السفر رسول وصف لي قطعا معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة مقصين سواء في الأذكار وفي المعمدية ويعني
1: الصوت عالي صوت شوية أستاذ يونس، يعني
6: على السفر أستاذ محمد
1: الصبر
6: سفر سفر
1: السفر نعم
6: يعني هل الوسائل يعني سهولة، لكن نوفل على الأذكار ونوفل عليها ورغم أنها يعني هي ما في شركة شكل من صفة رسولنا العظيم قطع من عذاب في الصلاة وفي يعني أمور كريمة. أتمنى منك حتى ورسول الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
6: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم على هذا والله أعلم، لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن أن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد مدة العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسك ومن كان له أضحية فليأخذ أظفاره وشعره، حديث الأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
7: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
7: الله يبارك فيك وباركم الله فيك في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: الله
7: يبارك فيك. الشيخ عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على الكرسي،
1: نعم
7: وأنا جيت فجدة،
1: نعم
7: كيف ندير؟ ما هل نسجد وأنا واقع في الكرسي ولا نازل الوضع ولا كيف رأيتها يعني؟
1: أنت صحتك كويس الحمد لله.
7: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني؟
7: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيب ان شاء الله. ايه طيب، عندنا اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أطفاله وأشعاره أو من شعره عفوا معيو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج، يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ، وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه، وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في البيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا الله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا، لا أرى بأسا من ذلك، لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل عدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبو نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف، مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص قص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه. فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين، يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنهم يندبوا ويستحبوا. وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك، مضطر إلى ذلك، لأن إزالة الأذى هذا واجب، إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب. فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري من الشعر الذي في جفنك هذا وتحافظ على صحتك وصحة عينيك والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك. مبارك.
8: الله يرحم والديك.
1: الله والديك.
8: شيخ بالله يبارك الله فيك. الله يرحم والديك. أنا نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطي 1000 جنيه. يعني أنا في الحالة أجي نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق قفل الماكينة ولا كيف؟
1: يعني أنت بتعطيها يعني عفوا إيه انت بتاخذ محنين لوجه الله تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني؟ يعني صح ولا مش صح؟
8: ايوه بالضبط.
1: يعني انت الان مثلا على سبيل المثال انت الان بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا تماما، والماكينة بتاخذ منك انت لما بتخصم بتدخلها في حسابك بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا 10 دينار على سبيل المثال.
8: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
1: ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
8: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه والديك.
1: ربنا والديك تفضل اخوي الكريم.
8: بالله يعني عندي حاجه ثانيه في من انا في ناس طلبي منهم فلوس نفس الوقت في تعاملات بيني وبينهم لكن يبي يحول لي بزياده. يعني سامع عني مش عارف
1: كيف كيف هذا
8: هو حرام هيك واحد مزبوط.
1: ما فهمتش بالضبط.
8: انا في زباين بيني وبينهم تعاملات.
1: طيب
8: باهي تمام. لا انا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه وبنفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعه، لكن البضاعه بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعه ما استلمهاش ما بعد ال 500
1: ما استلمهاش.
8: يعني
1: أنا نبي منها 500
8: وبيحول لي
1: في الثاني،
8: بعدين
1: بيش بدي يستلم بضاعة ثانية،
8: هذه شنو
1: وضعها؟ والله هو الآن تبي منها 500 دينار على سبيل المثال كويس، وأنت تبيع له في البضاعة عادة يشتري منك في العادة، هو بياخذ منك بضاعة ثانية بيشتري منك بضاعة بقيمة 1000 دينار مثلا، وهو ما خلص من وال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
8: ما خلصهاش.
1: ايه ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
8: ايه وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد بعدين 500 ثلاثه بنبقش بها كل مره ناخذ بها حاجه
1: جنبها. كان بخلي رصيد عندك يعني بخلصك بالدين ويخلي عندك رصيد.
8: بالضبط ايه.
1: ما هوش مشروطه.
8: لا لا لا شرط لا شيء يعني المهم ياخذ بضاعته وخلاص.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
8: تم
1: الله ان شاء الله. طيب أحاول أن أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله، أخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعز ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين فصلينا صلاة القصر وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء، ماش عجبهم التصرف وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم أخطوها. السلام عليكم.
9: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
9: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج متاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل دينه ويسأل حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني.
1: على ما أعلم.
9: لا لا تعلم.
1: إن شاء الله.
9: مدامك شيخ تعلم.
1: إن شاء الله. أشكرك وجدت من علم الله قليلا. إن شاء الله تفضل.
9: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
9: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية سمت وما عندها حتى اسمها الضحية، الضحية عند اسمها الدايبة وعند جماعة تانيين وعند جماعة اللي البرامج متاع متاع التحويلات والأشياء هذه ويأكل في أموالنا 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام الإعلام الهابط اللي من خلص القضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت الإعلام يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام الليبي يستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية ويغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل وإسرائيل تظهر في الفلسطينيين. أي ندين هذا اللي زي يافو العرب أي ندين كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
9: وخلي الرسالة هذه توصل الشيخ، الشيخ الأستاذ يقول اللي عارف الكلام هذا قد توصل وعارف الجماعة اسمها بين الموجودين الآن واللي رجوك مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تحت يهود والآن زي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني مثلا نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم 4 ركعات فكأن بعض الناس كانوا موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما، يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان وعياذ بالله، فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس، وإن ثبت له العكس يقدم يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر، يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول، هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم. دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين، لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا ومن 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك، يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم، يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال، لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال أخ محمد. السلام عليكم.
10: السلام عليكم. مرحبا.
1: أهلا بك.
10: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
10: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم أنتم بخير ربي يتقبل منا
10: منك إن شاء الله. مبارك.
1: جمع إن شاء الله كريم.
10: وفضل الله أن تحضرنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: صلى الله يتقبل منا منكم.
10: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة.
1: إن شاء الله.
10: السؤال الأول ما يخص ما يخص الرضاعة والدم، لا يعني تبرع بالدم، تبرع بالدم والأعضاء، الكلى مثلا أو القرنية، سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني.
1: نعم.
10: ما قولك الجانب الشرعي.
1: نعم.
10: نعم. نعم. السؤال الثاني في الدين، الدين.
1: نعم.
10: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس، والشخص هذا انكرني بنتي خوف، وقال لي بقى نزع لك نزع لي، وانا الحق مش راضي، لازم برجع الخوف هذا وخليه في رقبته، هو اللي ما اعطاني الدين باي، فقال له يعني نزع لي خوف من جديد، عازم اني بنزع المبلغ اللي
1: انت تبي شخص، تبي دين من شخص، تبي دين من شخص وما خلصكش، واخوه تكفل به سداد الدين،
10: تكفل من الدين وانكرني،
1: سمعتني
10: لا خلصني منه، خلصني منه، لكن في الوقت انا مش راضي على نفسي اني انا اخوه احضر، ولا فان برجع لاخوه وخلي الدين يقول جمع هو اليوم
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى،
10: ما تقولك ان شاء الله،
1: ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. إذن أكمل الإجابة، فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردت أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة، وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون، طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر، يعني فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن على قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم، وعليهم هم أيضا أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي، فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة، فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكم الصلاة يشترط فيه الطهارة عند المالكية، سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة، يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد، تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم، يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة، أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى، وتذللا لله سبحانه وتعالى، وشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها. وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يعني فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني، ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك، وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما. لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود، فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة، فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو، والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على كرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعد المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا، أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت، يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعلنا ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيثما اتجهت، في النوافل أتكلم صلاة النافلة، يعني حيثما اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعة ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن سبحان الله مستمعينا الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثير أنا أشوفه الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم، يعني سواء متعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول الإنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق، يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال أخ سعيد، السلام عليكم.
11: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
11: نبي أخمك الخاص معليشي.
1: أخم الخاص إن شاء الله تأخذه من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذنه تعالى، حيتواصل معك ويأخذه منك بإذنه تعالى. أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب. الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة تو لما نازلة منحة بتاع يعني بتاع الزوجات والأبناء البنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي سيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم، يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. أقول كاش مع الروح، سامحوني هذه اللفظة المتعارف عليها يعني الكاش، فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني، لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا، هو يسأل عن مسألة الخصم. أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة، لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه، أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ الأجرة متاعها

0: وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين يعني، تو لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو اتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
1: ورحمة الله يا أخ محمد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية طيبة ليكم، تقول كان ما شاء الله دائما في ميزان حسنات.
0: وياك اللهم آمين.
1: كفيت وكفيت الصراحة.
0: ربي يتقبل.
1: بارك الله فيك شيخ محمد، والله يدق في ذهني سؤال يكفي يفكر جواب إنسان يعني شيخ محمد، إنسان يعني بدي بقول قمنا من تزول صغارة هنا في تسلة كل يوم في كل لك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قبض الصلاة على محمد هذه من جبلها أنت يا أخويا يلي مطلع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ، هذا مش فاكر أنه تركها عنده، مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من قوة الدهوار، مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة، يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط يدك في بريزة يقول لك تضرب من الضي، ليش يضرب الضي؟ يقول لك متأكد من الضي، طيب أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى، مش متأكد أن فيه جنة ونار، كيف يا شيخ؟ لا سؤال بيتعلق مع السلوات، الناس اللي يقول لك الصلاة على محمد، أي كيف؟ لا والله هذا تكاسل وهذا وما في فرق بين التكاسل بين المتعمد، أنت عارف الصلاة، يعني مش متعمد.
0: نعم. ان شاء الله باذن تعالى.
1: الله يبارك فيك
0: ان شاء الله باذن تعالى، ان شاء الله ان شاء الله باذن تعالى. طيب اذا نكمل الاجابه على للاخ الكريم بخصوص البطاقه، فانت هنا يعني المساله من حيث الجواز جائزه شرعا وايضا باب المعروف وتؤجر عليه ان شاء الله تعالى، لكن الاولى والطريقه الصحيحه انك تعطيه الكاش نقد وبعدين تخصم البطاقة، لأنه هو لما بيعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك، فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش، فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها عملية الربا، فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول، أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة، يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته، لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار، خلاص يعني نعطيها 990 دينار غالب العكس زي ما قلت، يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات، لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أنين بيخصم مني 10 دينار، فأنين أعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا، أعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأن بيخش في حسابي 990، وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: أنا وسهلا بك أخي الكريم.
1: كيف حالك يا شيخ محمد؟
0: أنا وسهلا بك أخي الكريم، كيف حالكم بها إن شاء الله؟
1: لا يا شيخ محمد، في حالة إحنا قريها من زمان وعلى أساس إنها هي إسلامية، ولكن هي ما هيش إسلامية، المرابحة الإسلامية اللي اسمها خارج.
0: نعم.
1: المرابحة الإسلامية السيارة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر، في مصر تلاقي متر صدقني دائما يجيب الزبون ورقة، طبعا أنت يستمر البدء هذا بعدين باش نقفر في يشوف شو يحصل، والخصم يكون كثير، يعني الخصم مش معقول شيء خير يوصل إلى 8000 و10000 و12000، مش معقول يعني بعدي مرابحة كبيرة، هذا هو الإسلام. أنا أقول لك بمرابحة نقول مرابحة كبيرة في المصارف يا شيخ محمد. فنبيك عندك على الموضوع هذا، والحقيقة أرى هو هنا أرى هو نضحكوا حتى عليه أولاد لما نقوله مصادر إسلامية ورابعة إسلامية، هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول دي خلص فيها السيارة خدت كل تهد وخلص فيها 10 سنين قدام. هذه مش مرابعة إسلامية يا شيخ والله، وانت
0: ان شاء الله مش رايح والله حكم الشارع، يعني بس نتكلم في الأمر إن شاء الله تعالى بما نعلمه والله أعلم.
1: بارك الله فيك،
0: بارك الله إن شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي انا يعني.

0: معي نعطيه 900 هو يبي 1000، وزي ما قلت تعودها مرة الأخيرة أن الماكينة حتحسب أن المصرف هيخصب مني 10 دينار، إذا نيدي خشح بيخش فلوسي قداش في حسابي بيخش 990 دينار، إذا نعطيه 990 دينار في يده هم الأولاد النقدي ولا الكاش، وبعدين ناخذ منه البطاقة ونتم عملية السحب، تتم عملية السحب نحط 1000 دينار لأنه بيخش في حسابي 990، وهيك استلمت 990 واستلمت 990. النقطة اللي بننبه عليها بس أخي الكريم، إذا العملية ما تمتش، يعني أنت أعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقة قالك والله الماكينة معطلة، يعني قولش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين بقى المنظومة تنفكه، لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش، يعني أعطيت أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل، ضغط في الشبكة، تغطية، كذا كلام إلى آخره كله، ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تو نتم العملية ونأخذ منك فلوس، لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض، وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية. لابد لما كل واحد يمشي لحالة ما في حد شيء من التاني، زي إحنا زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
1: السلام ورحمة الله الشيخ معك.
0: أخ سعيد أخي كريم.
1: لك الشيخ عندي سؤال.
0: إن شاء الله تفضل.
1: خصوص الناس اللي تشرب هذه الأعشاب.
0: نعم.
1: يعني اليوم الثاني عشان ينوض يصلي طول يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
0: إن شاء الله.
1: تمام واضح سؤال الشيخ.
0: إن شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده، قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا إله إلا الله عفوا نبي منه فلوس، وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به، يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي المحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني، كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني، أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد أو كذا، الله أعلم لا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. عملية المقاصة تبدأ كل ما يأخذ شيء، يعني كل ما يأخذ شيء يخصم منه القيمة بتاعه، فالله أعلم لا بأس بذلك، الله أعلم. معنا أخت خولة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا، 092 92 16 0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092 092 17 0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الشيخ، شنو
0: أمورك؟ أهلا وسهلا بك.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أسمعك أخ صالح، أسمع فيك.
2: وعليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك فيك.
0: الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون. بارك الله فيك.
2: مبارك.
0: يومك مبارك إن شاء الله.
2: مبارك.
0: وإياك إن شاء الله.
2: صالح نتكلم فيك من صرمان، صاحب اسمان يسرى قرب يزيدون في شهر زمان أول 900، بالله شني كفوا يا شيخ. بالله أحمد وليك شني كفوا، بالله شني كفوا، لم نخبض شيء. صاحب اسمان صغار قال لنا الأستاذ عبد الحميد الطيب من جدكم في شهر ستة نزل لامس جتني رسالة 900، بالله 900 شين يقفوا يا شيخ، بالله عليك شين يقفوا. صاحب 8 صغار والخروف من 3000 ورب على قالوا نزيدوكم مرينا شيء يا شيخ، بالله عقب لي ولا نسمع فيك، حلا نسمع فيك أنا سوتي وصغاري، بالله عقب لي الآن على الراديو نسمع فيك مع رحمة ولدي إن
0: شاء الله.
2: جزاك الله خير، يزيدون الله يزيدكم. أرى الدنيا ثانية كل يوم تكر يا أستاذ عبد الحميد الطيب، زيد المصاعدين والتضامن، الله يرحم والديك.
0: طيب أخي الكريم، نحاول إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم، يكاد يكون كلام واحد، ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم.
3: أهو.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ، بدأ سؤال بس، يعني في بداية أسبوع هذا استعلق على الشيخ يحكي على الإنس والجن. طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر. كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصيم ويقرأ في القرآن ويسمع القرآن. السؤال بتاعي، هل يجوز الإنس يتجوز من الجن، أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس؟
0: ان شاء الله بدي تعالى على ما اعلم. طيب، هو الاخ صارح يتكلم عن المعاش التضامن 900 دينار والزياده هذه، والاخ تهامي يعني الموضوع يتكلم عليه مواطن في دوله غنيه وليس عنده اضحيه. المستمعين الكرام، يعني لا تكاد يعني تمر حلقه الا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا، على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال، يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف، يعني وتجد الآن كما يدور حديث على مسامع الناس أن المرتبات، وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا، يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر، ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر، يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا، بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال، تحسن إدارة هذا المال، وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع، تنفقه في الوجه المشروع. الإنسان أنا ما أتكلم، سامحوني مستمعين الكرام، عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقول سنة، وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة، ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة، أصبحت عادة هنا، يعني حتى الأجر فيها الله أعلم، يعني ما يكتب لك فيها، يعني ما يكونش همني نفرح الصغار، لا، إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية، يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد. فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار. هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل، عفوا المرتب الشهري يعني على مدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس، بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع والوجه المعقول، الوجه الوسط، يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن، يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر، يعني إحنا من عطونا من المندوب عطوني الفرض الآن، بس يعني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم، لا درهم وفيه محتاج، لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني. لو بنتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير يعني. الآن لو نتكلم عن جماعة الأورام وعن جماعة الكلى يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكانك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام جماعة الكلى كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن مستمعي الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره, لكن كما قلت يعني والله جابوا كنا نسمعوا في كل فترة جابوا علاج أورام جابوا كذا الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن. لكن الأورام يا جماعة الخير الناس الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي. باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من دي ما نتكلم رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض لو رام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة. والدولة اللي تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مساله زي ما قلت. الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا مريض بحاجه الى جرعه مريض بحاجة إلى جرعة حقة 8,000 حقة 3,000 حقة 5,000 منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة, جرعة واحدة ممكن يدبرها لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات وتسعة جرعات وعشرة جرعات واحدة ب3,000 جنيه منين بيجيبها الإنسان؟ واني نشوفه احنا كمواطنين جابوا علاج الأورام جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في الكذا وجرعات واصلة وكذا وين تمشي بقى؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة ليش؟ السبب معروف لأنه مهرب من المخازن وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها لها واخذها بطريقة مشروع ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك لكن فاتورة مثلا معين هذا السؤال متصل بدار الإفتاء. يعني فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا. يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية. أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من مضطر يعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات. ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه؟ يعني زي ما قلت لكم الآن راو برو شوفوا صندوق الزكاة شوفوا العائلات برو شوفوا الجمعيات الخيرية شوفوا مؤسسات خيرية الماكل المشروب العجز عن الإيجار يعني اسمه المرض العمليات 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس كل واحد ظلمته كل واحد قصرت في حقه والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالمسؤوليه اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال يعني الان نتكلمش من فرد نتكلم من خلال تقارير ديوان المحاسبه والرقابه وغيره وكذا الى اخره. يعني هذه الاموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلون بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم. كلمه درهم يعني مش كلمه مجازا يعني كل دينار في هذا البلد صرف بغير وجه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء. الأخ محمد عاد خدناه يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع والأعضاء. طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب، يحرم من الرضاع ويحرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم، المسط والمسطان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا، والتبرع بالدم كذلك أيضا، يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى، من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصرنا العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت، الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز، لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا، وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن، الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصلها كما توصلها الطب الحديث، أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فرد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع سواء تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر، يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة، التبرع البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر، أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان، وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه أعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل، لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كلتك يقول لك افتح الله، ما وين يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة، يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته، هذا الشرط، يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء، والله أعلم في هذا المسألة، فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شرعا، شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض والله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الاخبار او من بعض الناس, يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي, ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه, فهذا امر لا يجوز. الامر الوحيد الذي يسوغ به الامر ويجاز به هذا الامر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى, التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الاخ الكريم ايضا يقول اني ابي شخص من شخص فلوس مال, يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بديت مرص منه, بديت مرص منه ويعني يتهرب منه, وكل ما بيقول له الاسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لاخوه وطلبت من اخوه انه هو يعني يكلم اخوه, فاخوه تكفل بان يسدد عن اخيه. وبعد ما رد الفلوس اخوه دفع الفلوس عنه, قاعد وكان شعور بالندم والحرج من الاخ الذي قام بالدفع عن اخيه الدين, قال يريد بنرجعه له وما مسامح يعني الدائن الاصلي. اخي الكريم, ما دام اخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله اعلم. يعني الان انت اللي بينك وبينه مال, يعني والشخص اخوه هذا تكفل عليه, جاي شخص حتى مش اخوه, حتى انسان براني غريب عليه, انا سمعت اني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له وقال لي الفلوس تبيهم منا هذا انا سددهم عليه, فهنا اني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك ان تعرض على هذا الفعل, وامره الى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة, تكلم على شخص تارك الصلاة, فلما تقول لا صلي يقول لك الصلاة على محمد, يعني هي هذه العبارة والله أعلم حتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي الصلاة على محمد, يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد, وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه, الخير فيهما الاثنين, الخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه, حتى تارك الصلاة ما يسلم إشره, حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة, أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل, العقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله, هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا وعدم اللامبالاة, يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة, يجيبوه العصر خلاص يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح, تعال صلي يا فلان صلاة الصبح, صلي يا فلان صلي, يعني ينصحوه يناصحوه عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا, يا فلان صلي يهديك الله يخوفوه يهددوه حتى بالتهديد معه, فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد, يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة, عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر, العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من ترك فقد كفر, يعدون تارك الصلاة كافر. يعني ايش معنى كافر؟ يعني يعد بالله يستتاب فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين, وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة, يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى اليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليك كل نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها، وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي يعني، وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان يوم يجعل الولدان شيبة ولدان شيبة عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هود المصيبة، يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا، يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا، ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة يا رسول الله الرجال والنساء يعني أمر لا يتصور عقلا، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا، هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان، أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة، يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته، من أين لك هنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا، يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان، فيها تقوية للطاعات، فيها زيادة في الإيمان، كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات، وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى، ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه ما افترضت عليه حديث، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يلتقي أبدا، لا يلتقي أمران لا يلتقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي اللي أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين، ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك، التطبيق لذلك، فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقوله والله نحكم عليه بالحكم الشرعي، نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام، يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم، يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها، جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا، العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خليها في مكانها وخذ حقها، أنت بتبيعها بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ، وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. بيع المرابحة هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشتريها منه وتربحها فيها، بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صادك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم. هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه، الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف شاء ربي يهديهم جميعا، يعني عملية الربح هذه ب 24% و 25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني في المصارف، وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة. يعني أنت لابد ليش 24% الأرباح يعني مثقلة حقيقة، يعني كان سيارة 75,000 بأخذها ب100,000 صح، يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بيع ذاك بس، لكن يا أخي ديرها 10% كانت 12% تقريبا يوما يعني في قبل 2011 أعتقد كانت 12% تقريبا لعل هكذا 14% عشان نتذكر الآن بالضبط. يعني شنو اللي تغير، يعني شنو اللي صار، يعني الآن أنت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10% بدل ما يشو منك 100 يشو منك 10,000 بالمرابحة، وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو يفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله أعلم 10 ولا 12 ولا 13، متأكد حتزيد العمليات المرابحة أضعاف مضاعفة. فالسائل الكريم بيقول أن هي مرابحة كمرابحة مرابحة، لكن الإنسان يطبقها خطأ ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينة، هذا هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. أنا بيتق الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقة الصحيحة، واللي غير ما هماش غير ور شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا، ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال، هذا إثمه على نفسه والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعن شاربها وسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية، يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو الزوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته، ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش مؤمن. طبعا لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث، يعني يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسلام، أحد أركان النكاح والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى، كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعي الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبين كلام المفتي الأهم، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي بيصيم يصيم واللي بيفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين علي قولتهم بركة رمضان، بركة آه جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان، يجيك العيد تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا مكان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وحني كان ما نبوش نحيي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي عكس الكلام هذا 100%. قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي رأوا لا أني نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناض يعيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا إحنا البلاد تكون هكي وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج، لكن شن بيسكت بعدين البرلمان وشن بيسكت الاقتصاديين وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي دقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيره وما خيراش وحنية وبتهلكوا البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير لصيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش مع المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير، فضلنا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالتها دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا، الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية هم يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة، هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إنما دام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه من هم معروف، يعني ما نبيش نسمي أسماء لكن هذا شيء نعرفوه من زمان يعني من وقت القذافي، مدام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى. فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة، قال ليعلموا أنها سنة. فهم ظروف كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتورنا نقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أن نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال، يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرفه يأخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا، ما نقولهاش في وجهة مرائي ولا مباهي، نقول لا لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أني نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا نعطوه شهر 5 قبل العيد، وبيقعد له شهر 7 باش ينزل له المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ ب2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي هو كان بياخذ رخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يراجي في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف عن العيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة رأو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدأنا الأضحية قريب نرقوا بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش، يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راه يخرج الشعير عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي فداء إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص، علاش؟ لأن مضطر، والصغار كيف بنديروا، والتانيين يشوا هم لا، واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راه يخرج بالأضحية عن معناها، وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الأخ اللي جاني في الـ في الـ في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف، لكن الله غالب، الصغار ضغطوا عليا، لا والله اخوتي ذابحين اني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي. هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي، انها عبادة، الى كونها عادة، وراهو لا عندك اجر لا غيره، فكانت تدير فيها على خاطر الاشياء هذه تترك خير. هذا امر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5000، يعني والله خديت خيرة السوق، والله إني كانوا ما يبدوش قرونة زي كذا، ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة، قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحنيت وش نقوله، معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة. واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى، والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا، مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا بمبالغ أحيانا، ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود، وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله، ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة، سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة، يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم. فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضة، مقصرة في أشياء كثيرة، حتى السلالات، يعني برا ترى أن تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر، من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوا سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة، وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة، انت هكي خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون. خلي انت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا، افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش انت تخنب ولا لا خليها لله على الأقل، أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة، يعني احنا ما دابينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. راهو لما يقولوا لي الامريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وحنا نخنبوا، نقول لهم لا لا حط امريكان بدل الليبيين هيك بالطريقه هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكه او على الاقل احنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لانه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لان الدين هيك يقول له، اما القوانين احنا صداح مداح لكن

0: ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا. طب تشوف بعدين الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
1: تفضلي يا أم سما.
2: السلام عليكم. قالك
1: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
2: يا شيخ أنا عندي الوالد.
1: انعم انعم، عندك الوالد خيره
2: ماشي للسعودية بهي
1: به؟
2: عملية
1: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
2: العمرة. ايه
1: باي ماشي دي في عمرة با
2: وعند القولون بعيد عملية على القولون
1: اي اي
2: خارج.
1: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف.
2: تو هيك تسمع فيا؟
1: إيه تفضل يا أم سمرة، تو واضح.
2: مداير عملية على القلب عند الورم. أيوة مداير الكيس البراز علي برا.
1: إيه
2: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى ولكن يمول يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية. هل هو عليه إثم ولا لا؟
1: ما فيش باس، ما فيش باس، وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، وهو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
3: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع، لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة، العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
4: نعم.
3: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
4: نعم.
3: أنت سألت، قال الحج أشهر
4: معلومات. نعم.
3: واضحات، نعم، مشهورات تبدأ، يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك، فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
4: نعم.
3: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر الحج.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر
4: الحج.
3: الحج.
4: نعم.
3: نعم.
4: طيب
3: هذه اللي يقع فيها الإحرام.
4: تفضل.
3: نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا، لا تريد أنت تتم يا شيخنا هذه الآية، عندك فيها شيء يعني؟
3: لا لا، هذا بيان أن
4: طيب
3: هذه
4: طيب
3: ما يقع فيها الحج.
4: طيب
3: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
4: نعم.
3: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
4: طيب
3: مع أنه يقع مع الكراهة.
4: نعم.
3: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
4: نعم.
3: وكأن

0: أنا يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج، فربط ما بين الركنين، الربط ما بين الركنين. نعم، لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر، في الشهر الثالث، في الشهر الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن، في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض، يعني الزمن الفسيح هذا.
1: نعم.
0: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة.
1: نعم.
0: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا، هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع.
1: نعم.
0: من شهر ذي الحجة، والحج عرفة. نعم.
2: أصحابي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبين وبين وبين العرفة 4 أيام. يعني كيف يكون هذا؟ يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة 4 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
3: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
2: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومن نحى نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجع الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
3: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم، أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
2: نعم، هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
3: مع الحكم اللي تحاكموا عليه في الحديبية،
2: تحاكموا عليه مع قريش.
3: نعم.
2: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
3: نعم.
2: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا، يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟ يقول ابن بطال العمر التي الرابعة التي ذكروها مع حجته، يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وأملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل الكلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن، قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
3: صحيح.
2: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان، فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه، وإنما أمر ببنائها.
3: صحيح.
2: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
3: نعم.
2: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
3: نعم.
2: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
3: نعم.
2: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها. نعم. وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا، لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس، قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا. لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
3: صحيح.
2: مستحيل، لأن قالوا هذا بالإجماع، من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى، لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج، هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
3: جميل جميل.
2: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، واحدة منهم كانت مع حجته. قال ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا، ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المفضل.
1: تفضلي يا أسماء.
4: عندي سؤال يا شيخ.
1: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
4: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
1: نعم.
4: فقلت حقي واتهموني في عام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
1: نعم.
4: تروح إذا
1: أنتم
4: مع
1: الزوجة
4: ما
1: بيش
4: نغلط في حقهم
1: با؟
4: حتى هو تحب كذلك يعني
1: حتى هو معاش يواصل في أهله
4: نعم
1: حتى هو معاش يواصل في أهله
4: ايه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي ابوك وامي كذا قلتوا بما انهم
1: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقاطعش اهله
4: ما يقاطعش اهله يا شيخ
1: نعم لا يقاطع اهله
4: بس ندير انا يا شيخ ما نقول لا يمشي المال
1: لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعه الرحم لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيدير لهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزل حبا نعم ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
4: بإذن الله بارك الله فيك
1: آمين
5: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين يعني لو توضحون بس الفرق أيوة. الفرق بين القولين هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه
6: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو نعم
5: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو يبدأ من بداية الشوط يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث
6: يبتدئ من النصف نعم هذا المعروف نعم إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل عن من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره نعم
5: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ايضا يشترط له الطهاره كذلك مثل الطواف
6: لا بالنسبه للسعي بين الصفا والمروه لا تشترط فيه الطهاره عم بل تندب الطهاره في السعي بين الصفا والمروه نعم
5: نعم احسن الله يكرم شيخنا
1: نستقبل اتصال الاخ خطاب تفضل
7: قلت لك يا شيخ
1: اي نعم
7: عندي كنت نضيف في ايجار
1: ايه
7: وكان معي مكتب عادش معي مكتب
1: ايه
7: ومن طرف المكتب جاء واحد ياخذ الحوش فمطرت منه الحوش
1: ايه
7: هذا حوش ثاني
1: ايه
7: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عمود المكتب ولا لا
1: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص جايب له البيعة هذا جايب له الحوش هذا عرض عليه وقبله وخذاه فيستحق عمولة يستحق
7: حوش
1: لا لا لا لا لا إذا كان العمولة تكون في إذا تمت في البيت نفسه ما البيت آخر لا
7: تمام بارك الله
1: امين واياكم ان شاء الله
8: سؤال الاخ فتحي الاخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل هل يكفي في رفع النجاسه سواء لو فعله يعني انسان لمرض او او مضطر لشيء لامر اخر يعني غير المرض
9: اذا كان مضطرا شيء اخر إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
8: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
9: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين، لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل حكم هذين الشهران اللي ما اخدمش فيهم ونزل مرتب مرتب فيه.
11: الله أعلم، يعني مدام هو هذه عند مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شرينها هم يعني مقاصة زي المقاصة بالضبط، يعني يأخذهم لكن بعدين لو وجدت فروقات يرد الشرين هذا يردهم، يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني. فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل له شهرين وكذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
10: يعني لو حدث افراج يعني حد مرتب الاول
11: كذا خصوم لنا شهرين اللي اخذتهم وكذا والله اعلم يعني من اراد ان يتركها حتى نزف الاوقات فلا باس بذلك يعني.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: بارك الله.
12: علاماته فان الانسان اذا رجع من الحج تغير شيئا اخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا، كأنه صار إنسان غير الإنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين، جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى.
13: نعم.
12: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
13: نعم.
12: فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا فإن الله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنهم عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم يعني يسفك الدماء يقتل يعين الظالمين ينتصر للظلم،
13: نعم.
12: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا.
13: نعم.
12: فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس أو أنت واخذ استراحة من مال العام ولا واخذ مزرعة ولا واخذ دكان ولا واخذ سلاح ولا واخذ سيارة ولا زي ما يقولون ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب من المناصب عليك أن تتوقف عن الظلم عن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب مثلا كان لا يقيم الليل مثلا، ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب السنة اللي قبل الفريض وبعدها عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
9: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أن ينال الأجر حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي أو أفضل ممن يباهي أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية. أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، إنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وأني فرحان ونصيم وأني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل في روحي والله تو شن بيصير بعد ما ضحيت، وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إسباني خير، لا لا خلاص أنت ضحيت، طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأنني نبي نأخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، نأخذ الأنظف بنأخذ الأكبر بنأخذ ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
0: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة وأن تكون في أبهة وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب، رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. الحج في اللغة هو القصد، ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر، يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي، هو القصد. وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
13: نعم.
0: هذا هو باختصار تعريف الحج.
13: نعم. ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه صلى المغرب ونسى يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
1: طبعا الجلوس للتشهد سنة، والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد، فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة، ولا يجبره سجود السهو. ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين، حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف ان هو ناسي السجود، ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش زي جلوس التشهد، لا، لو كان نسي الجلوس بين السجدتين ثم تذكر أو أنه يعني كان إماما وسبحوا له فإنه يرجع جالسا، فإن رجع ساجدا فلا يكفيه، وإنما يرجع جالسا ثم يأتي بالسجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، والله أعلم.
13: يعني في صورة هذه من اسمه الإعادة؟
1: لا، صلاة صحيحة. نعم.
10: إحنا نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات، الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه. يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه، فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من الربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا والله أعلم.
10: فيه إعانة يعني على
11: في إعانة، نعم، على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه.
10: نعم.
11: لا يريد أن صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس، لأن المال يتحول، لا يقال هذا مال ربا ولابد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، إما أن يكون إنسان آكل للربا باعتبار واخذ الأزيد هذا يتخلص من
10: الزائد، فلكم رؤوس أموالكم.
11: بالضبط، فانتبتم لكم رؤوس أموالكم. نعم. وإن كان ضعف بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب الله سبحانه وتعالى.
10: نعم.
11: وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
10: نعم. بارك الله فيكم شيخنا.
14: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء.com

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة، باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة. والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه.
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها، أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أنها أسهل، وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا في شيء مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين.
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي التعلق بشعيرة.
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لاختلاف الناس، نعم، وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا،
2: نعم،
1: وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه، لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ البصير، ما هي مشكلة الآن؟ لا، يجب، يقول يجب،
2: نعم،
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم.
2: نعم.
1: باين هذا خير، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يحج متمتعا. وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي.
2: نعم.
1: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه،
2: نعم،
1: في القرن الخامس.
2: نعم.
1: في القرن الخامس.
2: نعم.
1: وأصوله معروفة وطريقته معروفة.
2: نعم.
1: من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله،
2: صح،
1: نقول هذه بدعة المتسنين.
2: نعم.
1: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا، وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي.
2: نعم.
1: من المقاتل.
2: نعم.
1: هي في الذبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل.
2: نعم.
1: يعني هي مات قبل ذبحها، هي أو ميتة، هي أو صائرة للموت كأنها ماتت، فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف. منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف،
2: ولعل يعني نفرد لها
1: ما أخذ الحكم
2: هذه المقاتل.
1: الحكم، نعم، الحكم المنتزع من النصوص لم يقل به أحد من السلف قبل ابن حزم والله أعلم.
3: إذن شيخنا، سؤال الأخت أم محمود تسأل، تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، تقول يعني ان هو هي عايشه في بيت ولدها المتوفى، وعندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية بيس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مازالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت فطلاق البائن لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
3: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
4: المرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو ما هوش وارث، ما هوش تركة، وهو ليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول أن لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى
3: لوائح.
4: القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
3: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عنده مصنع صالونات،
4: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها، إذا كان عندها أبناء قالت عايشة مع ولدها، ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة، يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: يقول الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
6: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل إنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9، وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
7: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج للرد ضروري، نبي ناخذ ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش، هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
1: نعم البطاقة وسيلة من وسائل الشراء، نعم تشتري بها، ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
7: نعم.
1: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز
8: شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب، الحديدة هذه قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب له على البطاقة ترى يسحب 1000 دينار، اضرب على الماكينة وسحب وسحب، طلعت الورقة انه هو نسحبه 1000 دينار. خلاص هنا ياخذ هو الورقة اللي خلص بها ويعطيه الحديدة متاعه، وهذا هو التقابض الشرعي، فبهذه الطريقة يجوز. أما إن هو يشري منه ويخلي عند البطاقة ويقول له أمتى ما أمتى ما جرب جرب وأمتى ما تخصم بقى، لا هذا ما ينفعش، لازم يكون هو موجود عند الخصم، والله أعلم.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية، لو تفصل فيها هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
10: الأذنين هذه،
9: نعم الفلوتين،
10: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه، لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها، لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن، منها الفقهاء يصم فيها صمعاء، الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت، هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء، فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين، تلقى مثلا خروف من الضأن على سبيل المثال أو نعجة وغيرها، ولكن الأذان صغيرات زي القطوس نقول إحنا صغيرات، يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى مدامه هو على خلاف المعتاد فهذا شيء في خلقة هذه الشاة لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، تكون شاة لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية، طبعا نسبية تتعلق بجنس الشاة، هل أذانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفها المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش، فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له هذه صماء ما تسمعش طرشة، نقول إحني باش كانك أنت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكانها شات لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم، طبعا هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان، فيه الوسم متاع العلامة أنه يشق البدن شوية وفيه اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب، فنقول هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الوزن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر، محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر، لا يضر الأضحية، فهذا بإجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
9: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
11: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معامة الميراث، هذا عند السادة المالكية والله أعلم، أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معامة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف، وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم هذا، ليس عامة الناس هذا، يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى، يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك، الآن هو بيعطيهم رفض الحين، كل واحدة بيعطيه 500 500، البنات زي الأولاد 500 مترو، تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء، أتكلم في العموم، الخاص هذا لا أتكلم عليه، يعني اللي هو مثلا أمر عنده سيانة أو كذا نتكلم، لكن في العموم عامة الناس، لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة، يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي خلاها الأرض زي ما هي توفى، بدل ما حصل 50 بناخد 1000. في يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالمذهب، القول المذهب الأخرى
13: يعني يقسم قسمة ميراث
12: البنات، يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت، والولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء تعاملوا مع معاملة الهبة يعني، في المساواة في القسمة يعني، والله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم،
5: تفضل يا محمد.
14: دعوة. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: صباح الخير، معكم مبارك، منكم سعيد إن شاء الله.
5: الله يبارك فيك.
14: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
5: آمين أجمعين.
14: بالله يا شيخ عندي سؤال.
5: اتفضل.
14: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بها.
5: نعم.
14: وعندي شريك.
5: نعم.
14: ومجمعة محلات ومجمعة شروكية قالوا بنديروا جمعية أيام تاعت التوفير هي الشهرية.
5: تمام.
14: المهم درنا الجمعية هي وندفعوا فيها، ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهر هذا، ما اشتكى لي ما يفحم هو.
5: تمام.
14: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه، طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف هيك، الوالدة أحمر شكلها ونص طول بها شوية. المهم الشهر الهطاء مو الراجل هذا شريكي.
5: نعم.
14: ألو.
5: نعم نعم، شو سؤالك به؟
14: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده، هو دفع فيها شهرين من مخاف. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
5: ايه.
14: والباقي قسمناه، هاي قسمتنا مضبوطة ولا مش مضبوطة؟
5: انتوا الجمعية هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا؟
14: ايه كل شهر ياخذ فيها واحد هي.
5: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي دفعهم هو عطهم له والباقي خيت انت؟ هيك ولا؟
14: نعم. طلعت الجمعية قيمتها 20,000
5: كويس.
14: انت اخذت 2000 تاعات وقعدوا 18
5: ليك انت ولا؟
14: 18 قسمنا مطاط اللي قلت ماضي صحيحة اللي صحيحة. بس
5: انت من الاول خاش انت وياه يعني في السهم هذا في الجمعية؟
14: لا لا، الجمعية دي دفعها من الانتاج التشاركية.

0: أنت؟
1: نعم
0: تدفع فيها من مال الشركة.
1: ايه من مال الشركة.
0: تمام تمام واضح باهي واضح.
1: يعني يعني هو دفع شهري هو دفع شهري بالراجل
0: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي.
1: لا ندفع فيه من ندفع فيه غطي فيه من التشاركية من التشاركية
0: من مال الشركة.
1: شركة طبعا هو بالنص
0: شركة بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
1: ايه واضح سواء
0: واضح يجاوبك شو
1: طبعا تشاملين يحولت الى 2000 اولي دفعهم
0: واضح واضح
1: القسمة مضبوط ولا مضبوط
0: واضح.
1: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول المباشر.
0: طيب حاضر حاضر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذيه عشر ألاف هذا خذيه ربا ثلاثة ألاف جنيه. هو عاونك بتسع ألاف وعطيته نصف الجمعية عشر ألاف هذا خذيه ربا ألف دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
0: يا محمد
1: واضح بارك الله فيك.
2: ماشي الحال. هاي ماشي هاي. السلام عليكم.
3: تفضل يا ابو انس.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نفس الشيخ عندي يعني محل بيع بضاعة.
3: ايه
4: بيع فاهم مرات كاش ومرات بالتقسيط. بعد نبيع في التقسيط نحمل عليهم ونقول له مشرط علي عندي زيادة 250 دينار كل شهر ليه تخلصني في قيمة كاملة.
3: هادي تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
4: ايه قبل البيع.
3: ايه اذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز لان البيع بالتقسيط والبيع بالاجل كما ينص الفقهاء ان للاجل حصة من الثمن. فهذا اذا كان قبل انعقاد البيع اذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز. اما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع لانه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20 ألف وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30 ألف. نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه ايه ايه ماشي هو لا المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم من
4: زيادة القيمة تأخذ زيادة
3: خلاص. إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20 ألف وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30 ألف وكل شهر بتدفع 2000 مثلا هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
4: بارك الله فيك.
3: آمين وإياكم.
5: وهو مسألة الشك في عدد الأشواط يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس. ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
6: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة. لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحياناً عدم معرفة الأشواط بالضبط هذا الصحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة. فإذا كان شك بين الصوت الثاني

0: الثالثي مثلا والله الثاني يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
1: نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي أربعة أسئلة، اثنان منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. ليل تقروه في يوم ملامات واقدو مشانه اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ الموعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله توا الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير أيضا، ليس من الظلم وإن من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما يكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام ومكارمة، يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد. وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم فيهم كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال. والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شتو بهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعل على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأنه لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون والله أعلم، لأن هذا ما نرى حقيقة، هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهادة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أنه يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة رغم في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه. مستشارين يعني مش مستشار يعني أعطيهم مرتب في المقابل يعني أعطيهم مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عن الأفكار وعقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في العرب في كل شيء يعني يمكن هكذا ترقى، هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات، يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات، يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء شوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهم شن. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شن تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مش يخدم مرة تانية في المحطة، ولا تبيه شن يبيه تبيه دي شن تمزال طبعا منه سبحان الله. يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم، أصدر قرار إصدار قرار حطه في الدرج، لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من تاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدي حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاعها بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير. كيف المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان؟ كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء، أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا، يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمره، قلت مدرس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، راه شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر من أول ابتدائي، لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وخص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.
5: هناك عبادات حدد الله فيها الزمان والمكان، فالحج حدد فيه الزمان والمكان لامتحان الإرادة في السفر. فالحج أشهر معلومات تبدأ من شوال في أشهر الحج، كذلك هي في أماكن مخصوصة أن يأتيها الإنسان. فلما كان فيه هذا التعب ومن في البدن وفي المال، الحج من العبادات، هناك عبادات في البدن بس، هناك عبادات في المال بس، هناك عبادات أو عبادة في المال والبدن. الحج جمع بين المال وما بين البدن.
6: نعم.
5: فكان حريا بأن يكون فضله عظيما. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج، من حج، من ألفاظ العموم كما تعلم، من حج فلم يرفث، لم يأتي على الذكر الفاحش وخاصة فيما يتعلق بالنساء، فلم يرفث ولم يفسق، هناك شروط، ولم يأتي بشيء فسق خرج عن القصد وعن الحق، لا يتصرف تصرف العصاة والعياذ بالله. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع، أي إلى أهله ودياره، كيوم ولدته أمه، كيوم في اللغة العربية صح كيوم والتصح كيومي.
6: نعم.
5: والأرجح هنا هو كيوم، لأن اللي بعدها مبني، أما إذا كان اللي بعدها معرب فالأولى هو الإعراب، كما قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، لأن بعدها معرب. على كل حال نقول كيوم كيومي، كيوم ولدته أمه، ولدته أمه صفحة بيضاء لا سواد فيها، فيرجع من الحج وقد غفرت ذنوبه كلها.
6: نعم،
5: ذنوبه كلها. نعم. كل الذنوب غفرت. ماذا؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال وجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
6: نعم.
5: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
6: نعم.
5: لأن فيه تعبا، ولأن فيه إنفاقا للمال. المال هذا شقيق الروح، وفيه تعبا، خروج من المألوف ومن البيت. وتعلم سواء كان في الماضي لما كان الناس يسيرون على الأقدام ويموت كثير منهم في الطريق، أو الآن مسألة الطائرة وانتظار الطائرة والخوف من الطائرة والإجراءات إلى غير ذلك والحافلات، يعني فيه تعب كبير يراه الناس في كل زمان. والسفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون هذا الثواب العظيم جزاء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأدى الحج كما أمر الله وكما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
7: الأخ إبراهيم شيخنا أيضا سأل سؤال متعلق بيوم عرفة، قال متعودين في يوم عرفة بعد صلاة العصر يفتحوا في التكبير في المسجد على الإذاعة الخارجية، فهل هذا جائز؟
8: هو هذا مطلوب الآن، مش جائز، ومفروض مش في يوم عرفة بس، في العشرة كلها. يعني أنا هذا حتى في الإذاعة تكلمت عليها في قناة التناصح، يعني قلتها هذه سنة مهجورة حقيقة، التكبير في ليبيا في العشر الأوائل من ذي الحجة عندنا تكبير مقيد وعندنا تكبير مطلق. التكبير المقيد اللي هو يكون في من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الرابع اللي هي أيام التشريق، هذا محافظين عليه الليبيين الحمد لله، وين ما تمشي تصلي بعد ما يصلوا يكبروا، وحتى لو الإمام انسى يذكروه، وهذا أمر حسن. لكن التكبير المطلق اللي في أي وقت وفي السوق وفي السيارة وفي الشارع وفي المساجد، هذا ناقص شوية. وبالتالي قلت ينبغي على الأوقاف إن تفعل هذا الأمر بالطريقة هذه، يجوا مثلا نقولوا قبل الظهر بربع ساعة يفتحوه، لبعد الظهر بربع ساعة ولا ثلث ساعة، ويكون صوت خافت باش ما نزعج حد. القايلة يتسكر من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء يفتح، لأن الناس هذا نادر، وينفتح بطريقة يعني تكون الصوت قليل، يعني بحيث أني لما نسمع المسجد هذا يكبر ونمشي شوية تاني والمسجد الثاني يكبر والثالث والرابع، نلقى روحي بعد يومين ثلاثة نكبر يا إما معاهم يا إما بروحي. وحتى التكبير الجماعي لا حرج فيه، كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إن كانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما، قال مينا كلها تكبر. إذن الناس كانوا في غفلة لين يسمعوا ابن عمر وأبا هريرة وهم يكبران فيتذكرون هذه السنة فيكبرون. فيريت هذا الكلام يديروه. الآن شوية بدت تنتشر إن بعض المحلات مثلا تخش تلقاه فاتح التكبير، هو مش هيكلف شيء، هي عبارة على فلاش ولا تلفون ويخليه يدير بصوت يعني ما يكونش مزعج قوي هلبة، لأن الناس معاش يعرفوا يتكلموا مع بعضهم ولا كذا، وما يكونش خافت بكل بكل، بحيث لعل بعض الناس تتذكر وتفعل هذه السنة وهي سنة التكبير في هذه العشر.
9: الأخ محمد شيخنا يقول عنده مصنع صالونات وورشة لتنجيد وصيانة الصالونات يعني القديمة، فتعرضت هذه الورشة لحريق وفيها يعني بضاعة لناس، فيسأل يعني كيف يقدر يعوضهم وهل هو يعني يجب عليه تعويضهم أو لا. قال مع العلم أنه ما يقدرش يقيم لأنه ما عندهش صور للصالونات ولا يعرف يعني كم قيمتها.
4: المسألة هي قد تدخل في تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع، ولكن في تلافي الصانع يضمن ما له فيه يد،
10: فالآن ما نستطيع أن نقول هل يضمن أو لا يضمن إلا بثبوت الحريق. إذا كان الصانع صاحب هذا المصنع أو هذه الورشة أخذ باحتياطات الأمن والسلامة ولم يفرط في ذلك فلا يعني والله أعلم لا شيء عليه. أما إذا ثبت هناك يعني تفريط في جوانب الأمن والسلامة فهو ضامن هذا هو والله هذا الذي أعلم
11: قاعدة العامة.
10: هذه القاعدة العامة وهذا زي ما قلنا هو بالنسبة لهذه ترجع إلى الكهرباء إلى المعدات القابلة للاشتعال الكادره ما هو شو يقول إحنا النار بنزينة والنار وبسره. هذه ممكن الناس المختصة في الأمن الصناعي كما يقال يطلق عليه الآن حددوا أو جهة الجهاز السلامة المدنية مركز السلامة المدنية للإطفاء عندهم المختصين يبينوا أن هذا الحريق بسبب ماذا. فإذا ثبت فيه تفريط فهو ضامن وإذا لم يثبت الله أعلم ما شيء عليها.
11: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
12: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كان كنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها ما تطمعش فيها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور فإنك تأمل في ذلك وترجو الله والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
13: أسامة سأل عن وقت الأضحية متى يكون وقت الذبح، هل يشترط أن يكون بعد الإمام؟ في العموم شيخنا
14: نعم الواجب ينبغي الواجب أن يكون بعد ذبح الإمام. وهذا طبعا حينما ننظر في حديث مسلم في حديث أبو بردة بن نيار رضي الله عنه هذا الرجل ذبح قبل في جاءت في صحيح مسلم في رواية ذبح قبل الصلاة وفي رواية ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنسك آخر يعني بأضحية أخرى. فنقول إحنا المذهب المالكي بني على أحوط الوجوه لأن الروايات جاءت الحقيقة في صحيح مسلم بأنه ذبح قبل الصلاة وفي رواية من روايات مسلم هي كلها في مسلم أنها ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نقول ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه إمام صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو رجع لبيته متعجل وذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر الرواية بمنطوقها أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول له اللي بيذبح لابد يحتاط إذا بين له الإمام وقت يلتزم به. إذا كان ما بينش الإمام وقت يتحرى يعني تعطيه الوقت المعقول تقول هذا يوصل لحوشة مثلا ربع ساعة توصل لبيته ولا نص ساعة تعرف قدر أنت الزمن وباشي أخذ الخروف في 10 دقائق مثلا ولا كذا. وبعد ما تقدر الوقت المعقول تذبح حتى ولو تبين أن ذبحك يعني قبله معاش يضر لأنك أنت درت اللي عليك بعد التحري. فالمطلوب أن يتقيد الإنسان بأمر الإمام أو يتحرى له حتى ولو لم يخبره يتحرى يقول هذا يبي باش يوصل ربع ساعة يبي باش يوصل يشد الخروف 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا اللي هو أنت تقدر زمن نصف ساعة ساعة غير ربع وتذبح.
15: هذا سهل شيخنا يسر لحكم الاشتراك في الأضحية بين الإخوة متزوجين بيشتركوا في جمل أو إبل يعني ناقة ولا يعني.
16: الاشتراك في الأضحية في الثمن إن كان من الغنم فهذا ممنوع باتفاق. الاشتراك في الثمن يعني كل واحد يدفع جزء من الثمن وبعد ذلك يقسموا اللحم.
15: نعم.
16: هذا هو معنى الاشتراك في الثمن.
15: نعم.
16: ففي الغنم والماعز هذا ممنوع باتفاق، أما في الإبل وفي البقر فقد اختلف أهل العلم. فمذهب علماءنا المالكية أن الاشتراك في الأضحية سواء كان غنما أو بقرا أو إبلا فهو لا يجوز، لا يجزئ أن يشترك فيه إخوة أو غير إخوة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى جواز ذلك في البقر والإبل بحيث ما يتجوز السبع لكل واحد، يعني سبع أنفار يشتركوا في بقرة أو إبل سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، يأكلوا مع بعضهم ولا ما يأكلوش مع بعضهم، أقارب ولا مش أقارب، لهم أن يشتركوا في الأضحية في بقرة أو جمل بالسبع لكل واحد، فلا يتجاوز السبعة أشخاص يشتركوا في ثمن هذه البقرة أو الجمل ويذبحونه بنية الأضحية، وكل واحد يأخذ السبع. وهذا القول قول الجمهور يعتبر قول قوي من أقوال أهل العلم، ولا بأس على الإنسان أن يأخذ به، وخاصة في هذه الظروف التي يعني الغنم قد غلى فيها السعر كثيرا، فمن قلد هذا القول وأخذ به فلا بأس به والله أعلم.
15: نعم شيخنا الكريم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات،
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
1: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هم في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
0: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
1: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا باب الإعانة، يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل حين ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنوت بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
0: أراد
1: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
0: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
1: هذا هو لا يملك المال، نعم نقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
0: يعني من غير أن يشترط عليه أن
1: نقول إيش لا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
0: نعم
1: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
0: نعم شيخنا.
2: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
3: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول لك جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في اتجاهنا وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء يعني الأشياء اللي يشتغلها وخدمها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم لبر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني، وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمروا على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء هم من هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس، صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. يعني نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية، وال أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش بأن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، ما يبوش بعض الأخطاء كذر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبيين لهذا، يعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج ابنه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما يبدأش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذه ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، ما عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره بتحاول تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
2: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
4: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
5: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به،
4: نعم،
5: ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر، وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هوش من الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به، فإذا هو إذا إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب، نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين، نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح، نعم ولا ينفع النذر بمحرم، نعم.
4: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
5: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفع لكل واحد من المساكين أما 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز، نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم أو يعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم، لأن ما عاش في هذه المسألة، هذه مسألة دم لطعام عشرة مساكين. نعم،
4: أحسن الله إليكم شيخنا، أبارك الله فيكم.
0: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
1: باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم، لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه مثلا، زي ما يحدث الآن في التقسيط وال
0: السلعة واحدة عندها سعرين
1: مثلاً. عندها سعرين مثلا،
0: سعر الكاش أو سعر البطاقة.
1: نعم، بالبطاقة وكذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
0: لم يعينا يعني
1: لم يعين البيع، لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي توعيدا ما يسأل الناس، يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد، ومتعرف عند عامة الناس بالكاش، هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك. لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا، إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ، يعني على أي شيء قضى البيع، فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم. نعم، وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العين، في بعض بيع العين بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
0: شيخ، من شروط صحة البيع العلم بالثمن،
1: العلم بالثمن وال وال وال والإجاب والقبول على صفقة معينة. نعم، أو على بيع معين. يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين، يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما، أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
0: نعم،
1: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي أن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
6: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
7: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى، قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
6: نعم،
7: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
6: نعم،
7: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم، على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتبدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 4 شهور 3 شهور.
6: نعم،
7: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي اللي هو يتفق على 8-9 الاثنين القادم إن شاء الله.
6: يوم 8-9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
7: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
6: نعم نعم تاريخ شيخنا 8-9
7: 8-9 هذا شهر الفرنجي.
6: الفرنجي نعم.
7: لكن هي يوم 15 ربيع الأول.
6: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وعمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون

0: أربعة قضاء وميزان لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي ما حد عرف بالفضل والتطوع، ثم أقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا الأخ سالم يسأل عن صيام يوم عرفة، يسأل عن ثواب صيام هذا اليوم.
3: ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتسبوا عن صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه ربما الخاصيات ليوم عرفة دون غيره من الـ من الـ من الصوم يعني. فصوم يوم عرفة يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فطبعا وقبله الأيام ذي العشر من ذي الحجة، هي ما من أيام حب الله إليهن في العمل الصالح من هذه العشر، فكثروا فيهن من التهليل والتحميد كما رواه الإمام أحمد. فلا شك أن صيام يوم عرفة لا يعني يتركه إلا من هو يعني غافل. نص الحديث نص حديث صحيح صريح: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فمن يفرط في مثل هذا اليوم؟ الإنسان يعني بحاجة إلى مثل هذه الطاعات، وهذه الطاعات سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى، زي العمرة للجسد، زي العمرة للنفس، زي ما نقول، زي ما الإنسان أو الآلات تبي كل فترة تجديد وعمرة وتصون الصيانات حتى تكون على صالح الاستعمال، كذلك النفس البشرية الصلوات الخمس لما بينهن والجمعة إلى الجمعة يعني. وثم لما تشوف أنت الآن خرجنا دخلنا في شهر رمضان، وبعد شهر رمضان يأتي شوال وستة من شوال، بعد ستة من شوال تأتي يعني تدخل الأشهر الحرم، تدخل الأشهر الحرم، ومن أشهر الحرم يدخل أيضا يأتي يوم عرفة، ومن بعد عرفة يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هذه
2: مواسم
3: محطات لصيانة النفس لما يعروها من شهوات الدنيا ومن المعاصي سواء صغيرها وكبيرها، وبالذات ونتكلم على ما يتعلق بذات حق الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي في حق العباد فلا يعني تمحى إلا بالعفو الحقوق أو بعفو أصحابها. فهذه الأيام كما قلت هي عبارة عن تهذيب للنفس وغسل للقلوب ما يطرأ عليها، ولا العقول وما يعني يشوبها من هذه السيئات والمعاصي، وخاصة في هذا الزمن. بكل زمن تكثر الفتن وتكثر الشهوات، أو يعني الشهوات المعاصي، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الآن نرى أمامنا شيخ كل شهوات الدنيا والمغريات كلها تمر على الإنسان، على الصغير وعلى الكبير، ووسائل التواصل والأشياء التقنية هذه لم تترك لنا شيئا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. تستغرب بعض الناس يعني يوم عرفة هو يوم في السنة، يوم في السنة، ومع ذلك يزهد فيه، يزهد في رحمة الله سبحانه وتعالى، يزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يزهد في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يفرط في مثل هذه الأيام. كل ما يأتي موسم لابد أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع. يعني أيام العشر من الحجة هذه ورد فيهن التكبير والتهليل والتحميد، كما هو ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة، كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني حديث السنة. هذا ما كان يفعلان هذا لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث الإمام أحمد: فأكثر فيهن من التهليل والتحميد، التكبير والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ومن طاعة الله شيئا، كما يقال أو كما يقول علماؤنا: لا تدري أي حسنة أو أي حسنة هي التي ترجح كفة الميزان. فالإنسان لا ينبغي حقيقة أن يفرط في مثل هذه الأيام بما يستطيع، يعني أقلها يعني ذكر الله يا أخي لا يتطلب لا طهارة في العموم، أتكلم يعني طهارة من حيث الأصغر ولا يطاع

0: تتطلب وضعا يعني في هيئة معينة، يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكر في خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان سبحان الله، يعني ماذا تريد يعني أبسط من ذلك، من حصد من حصد حصد الطاعات ومن حصد المغفرة ومن حصد يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، إن أكثر ذكر الله. يعني هل تزهق لهالدرجة؟ هذه مستعد أنت تقابل شخص تناقشه يعني مواضيع تافهة حتى ساعتين وثلاثة؟ يعني مستعد أنك أنت يعني زي ما قلت لك تستمع إلى الأغاني والمسلسلات وإلى كذا الهابطة وإلى آخره وكلها يعني المواضيع هذه، لكن تزهد في ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الحمد لله 100 مرة أو في يعني استغفر الله 100 مرة أو كذا وإلى آخره. شوف الإنسان وين ماشي، وين عايش في الدنيا هذه شيخ. صلى الله لدينا جميعا وتوفيقه.
1: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات 3 ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، يبد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء، أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه، وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من إنسان جماع قبل طواف الإفاضة، حجه يفسد ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال: ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنه في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم والنساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان، ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، وهذا في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة. هو هذا مسؤول من ضمن حول المسجد مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي الحج في العمرة يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحرق أو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور، مش ناوي يتخلص منه. والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، ومع ذلك يقول النبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في لي يخلق ظفرة على طول من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو كذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه ولا مع صاحب الفندق ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبه نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
2: شيخنا سؤالها الثاني سأل عن من نام عن صلاة العيد حكم أضحيته، يعني فاتته صلاة العيد فقام ثم
3: نعم. من نام عن صلاة العيد هو أول من حيث الصلاة في حد ذاتها يستحب للإنسان أن يصلي حتى وروحه، طبعا هو كان في الجماعة هذا سنة مؤكدة صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد يستحب له استحباب أن يؤديها، هي مثل صلاة الصبح تماما إلا في زيادة التكبير، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر 5-6 تكبيرات في الثانية بتكبيرة القيام وتكبيرة الإحرام، ويقرأ القراءة كصلاة الصبح تماما. لكن من حيث الذبح يتحرى أقرب إمام للمنطقة، يعني إذا كان هو في منطقة يشوف إمامهم الناس أمتى بيذبحوا، بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة. إذا كان هو طبق الإمام المستحب وجاب ضحيته في المصلى، لأنه يستحب أن يأتي بضحيته في المصلى، لو جابها في المصلى خلاص ما عاش في مشكلة، بمجرد هو يجر على الضحية متاعه تروح طول أنت تذبح. لكن إذا كان هو ما جابهاش أنت تتحرى، واللي ما صلاش العيد حتى يتحرى. بل إن الفقهاء قالوا حتى اللي ساكن في بادية بعيدة ما عندهمش مسجد جمعة وما يصلوش في العيد، يعني حاول يقتدي بأقرب إمام ليهم في منطقة من المناطق المحيطة بهم.
2: والله شيخ بارك الله فيكم.
4: هذه سائلة أيضا شيخ نتصل تقول أنا ميسورة الحال ويعني حالتها كويسة الحمد لله، لكن على حد تعبيرها قالت ما نشريش في الأضحية، ناخذ في ثمنها ونتصدق به، فش الحكم فعلي هذا؟
5: هو هذا مسألة، يعني هل الأضحية أفضل أو تصدق بثمنها أفضل؟ وهذا فيه روايتين عن إمام مالك.
4: نعم.
5: وهذا طبعا يكون في الحاجة.
4: نعم.
5: حاجة الناس. وأفتى دار الإفتاء مؤخرا بالتصدق بثمن الأضحية لإخواننا في غزة، هو أولى في الوقت الحاضر، لكن مع شرط أن تقوم هذه الشعيرة في البلاد، يعني مش الليبيين كلهم ما يذبحوش لا يقوم بها البعض، وحتى تكون الشعيرة، لأن القول المعتمد أن الإتيان بالشعيرة هو أولى.
4: نعم.
5: لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما نراه الآن من ظلم لإخواننا المسلمين في غزة من حرب وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتشريد، أمر يعني يندى له جبين العالم. هذه الفضيحة التي يعني يراها جميع الناس، فضيحة للدول العظمى وفضيحة للدول التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وتدعي العدل وتدعي المساواة وتدعي الرفق بالحيوان وتدعي ارفقوا بالناس قبل أن ترفقوا بالحيوان. هذا يعني ما يقع لإخواننا من هذا الاعتداء وهذا الجرم وهذا الظلم. فإخواننا الآن يعني هم أولى بأن ننصرهم وأن نغيثهم وأن نمدهم بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبالثياب وبالكساء. وهل يا أخي في العراء لا بيوت لا طعام لا شراب لا دواء، والله العظيم يعني مقاطع مصورة تصلنا ستكون حجة علينا أمام الله يوم القيامة. هذه المقاطع حتى لا يقول إنسان أني لا أدري أو لا أعلم أو لم يصلني الخبر. وحكام المسلمين هم المقدمون في هذا الأمر، هؤلاء الذين لهم الحل والعقد والحكم في الناس، وهم يقصرون، مش يقصرون بل يساعدون المجرمين من اليهود والأمريكان في حصار غزة وفي الاعتداء عليها، هادوا فلينتظروا عذابا شديدا من رب العزة والجلال لما قاموا فيه من خيانة الأمانة والمشاركة في العدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
6: إفراد.
7: فضل.
6: الإفراد أن ينوي الحجة فقط، أن ينوي الحجة فقط، ثم له بعد ذلك إذا أتم الحج أن يعتمر، والتمتع أن يعمل عمرة لما يصل السعودية يعمل عمرة ويتحلل منها، وبعدين في أيام يوم 8 يحرم مع الحجاج ويحج. تكون العمرة في الإفراد الحج قبل العمرة، وفي التمتع العمرة قبل الحج، والقران أن يجعلهما معا، يحرم بحج وعمرة معا، الزوج مع بعض يدير. هذا باختصار. نعم
7: نعم.
8: سؤال إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها وأخوة ولا أختها، واحدة من أخواتها، هم 5 بنات وثلاثة أولاد والدار حتى من أخوتها، باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما أعطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصار ماتهم مشاكل يعني. قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وأعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
9: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوفي ذهب أمه قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10، مازال نبي نص الحصة، وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم، وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا لأني حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطوه لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
8: بارك الله فيك شيخنا.
1: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم، لذا وافقوكم، هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن، حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب من كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة، هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي، فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
8: الأخت أم علي قالت أن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له؟ تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
7: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له. كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل يتيم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطفها لزوجها ولا تعطفها لحد ولا لا، مجلات هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاها لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفها ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذا ما تديرهاش.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال من الأخ عصام لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
1: سمعت السؤال.
10: نعم.
1: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية، فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب عليه، عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال. فمن من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنح عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق، وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. المطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
10: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
4: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
3: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه. هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود إليه عليه، يعود عليه فقط. فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
4: نعم بارك الله فيكم. شيء
11: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته، بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
7: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبناء بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش بأس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحرري العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم، ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يعني يتم الهبة ويتم الحوز معنا.
11: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا
7: مرأة كان بس مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة يعني، وكان بإمكان الفصل فعلا، لكن بعض المنازل ما يوجد كان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلما هو قاعد فيهم أصلا، هو دارين فقط هنا ولا ثلاثة ديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه دور مربوعة خارجية ونحو ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي يعني.
11: بارك الله فيك شيخنا.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
14: السلام عليكم شيخ.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في الدجورة.
13: إيه؟
14: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نرد أهم.
13: منهج متاعهم؟ شين المنهج متاعهم؟
14: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
13: مضروب؟
14: إيه.
13: يا بنتي لا لا برا يقري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
14: ما فيها شيء ولا شيء،
13: لا لا برا توكل على الله واقري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
14: صحيت بارك الله
13: آمين
14: فيك.
13: آمين ربي آمين وإياك.
15: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه عمال القمامه، يقول هذا ما زال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات؟
16: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
15: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
16: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
15: لا حول ولا قوة إلا
16: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
15: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
13: السلام عليكم.
17: السلام عليكم.
13: عليكم السلام. أعطينا اسمك الكريم بالله.
17: معاذ.
13: يا معاذ تفضل.
17: عندي ولاد صغير حصل تعيين في الدولة.
13: إيه.
17: خلاص عينت ومحتاج أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
13: باهي.
17: والحمد لله، لكن صار أنا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشرة.
13: إيه.
17: دارها منا لي من غير ما أنت لا ده اللي مباشرة.
13: إيه.
17: وقال لي إن معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
13: إيه.
17: يعني يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
13: إيه.
17: ولا يوم شهر تخدم شهر 8.
13: وأمتى بتمشي تخدم يا معاد؟
17: وقالت لي شهر.
13: أمتى بتمشي تخدم يا معاد؟
17: مثلا مشيت أنا قال لي تعال وطبعا ندير لك يوم في الأسبوع ولا يومين في الأسبوع جيت وقتها كثير.
13: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة رأى. والله للأسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول له تعالى ولا يقول له ما تجيش بك الوقت. والله أمور إلا راهو مخيفة جدا، ولكن تبي أنت امشي توكل على الله، امشي يخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا يخدمه، وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8، فأصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد، أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشرب بيه حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وان شاء الله ربي يعينك على
17: الحلال. انا جبت ناوي لغزة يعني.
13: كويس كويس كويس، جميل جدا يا لمية مية. أبعثة مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهة مضمونة في إيصال الأموال لغزة. يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا أحسن مصرف تبعت له إن شاء الله.
17: بارك الله
13: أمين وإياكم إن شاء الله.
18: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد، يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حالة هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إنها ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل، معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
2: بارك الله فيك شيخ.
3: تسأل تقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عمليات الحقن المجهري حرام أم لا؟ وخصوصا أن طبعا ذكرت وضحها، قالت أنا عندي 4 أولاد والأطباء ما عادش نصحوني بالإنجاب لأن الأربعة جبته بالعملية القيصرية، وأنا محتاج يعني في حاجة للبنت وكذا، فنصحوني بالحقن لتحديد النسل حيث أنه في احتمال كبير أن يكون الجنس أنثى، فتسأل على الحقن في هذه الحالة.
4: هذا لا يجوز شرعا. الحقن المجهري أجازوه في نطاق ضيق جدا لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، مثلا إذا كان في عقم، وإذا ما كان ما فيش أولاد وما فيش أصغار بكل، ما فيش درية بكل، فهذا أجازوه في نطاق ضيق وبضوابط وشروط، وهذا بعض أهل العلم ليس جميعهم، مسألة مطروحة على المجامع الفقهية. أما قصة أنا عندي 4 أولاد ونبي بنت وبندير حق المجهري على خاطر بنت، هذا كلام غير مقبول ولا يجوز الحق لهذا الأمر، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، رزاك الله كل خير.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14 13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM.
1: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا يعني مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
2: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني وعطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقتهم ويعيشون معهم في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: أراد
2: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة، ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة التي البين مرضها عفوا والعجفاء التي لا تنقي، هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية، فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا ويمنع الأضحية عفوا يمنع الشاة من التصرف تصرف السليمة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلو من العيوب. فوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني تتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف، يعني حركتها مأكلها مشربها، يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو متفتش عليها
1: ما تلاحظهاش
2: تبان شات عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم، وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار، يعني الإنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول مثلا 2500 أو 3000 أو 3500 ملوص حتى 4500 يعني، فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم، إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إذا أراد أن يغير يعني، لأن الأضحية تعين إلا بالذبح،
1: لا تستعين إلا بالذبح
2: إيه، ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك،
2: يجوز له ذلك نعم، أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر وأجرا يعني، لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى يعني، هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني، لأن الإنسان لما خذ أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين نقول نحن عندما كنا تعين إلى بالذبح هذا كما قلت أضحية يعني، أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني. فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقوله يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني، لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب، لأن الضرورة جاءتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان،
1: المشقة
2: العامة الناس شيخ الأسعار يعني ماهيش يعني الأسعار بالنسبة، وإن كان يعني ما بالحق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني، هذا تتبعت الأمر يعني.
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني، الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
2: الآن، مو ما وزي ما قلت لك يعني حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من دخلا، والسعر مش قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
2: أو أعلى معي. فأنت الآن جيل الآن مواطن بتقول له والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها ولا هذه لا تجوز برا يعني خوض غيرها ولا كذا، في نوع من من من العسر على الناس حقيقة زي ما قلت لك، وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني، وهي قربة لله سبحانه وتعالى
1: والله.
2: لكن الآن هو يدوب بشي لحق إليه مع 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي أنت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن فعلا. وما تقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد أخرى
2: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا وخذي وتقول لا. فالإنسان أنا بقول أن الإنسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من أن لا يضحي، الأمر فيه سعة يعني
1: نعم.
2: الإنسان يتحرى في الأصل، الأصل يتحرى السلام، هذا هو الأصل. ثم المرتبة الثانية زي ما قلت لك، هل أفضل إنسان أن يضحي أو لا يضحي؟ يضحي أو لا يضحي قطعا يضحي به، أما أفضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا، يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني تكنوا درجات
1: صحيح.
2: هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي. فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن مدام مش مطمع ما هيش محل اتفاق، والإنسان يعني صاحب الأضحية شخص عادي مواطن عادي يعني حالة عادية
1: دخله محدود
2: يعني يضحي بهذه وهي مدام يعني جائزة عن طائف من العلم فالأمر فيه سعة.
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر نعم. والغنم في البقر والإبل
2: بالضبط هذا الأصل نعم. لأن إحنا كما يتكلم الشيخ في أكثر من حلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في البقر أو في البقر، لا يجوز مطلقا يعني
1: نعم.
2: هذا مشهور المذهب يعني. لكن لما يعني تعصرت الحال وعلى عامة الناس كان، وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني، وحديث جابر يعني نحن صلى الله بدلت عن سبعة عن سبعة منا، وحديث ابن عباس أيضا ضحى صلى الله ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة، وإن كان كما قال العلماء حديث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة. فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة، وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني، وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير، وفيه دليل قوي أيضا دليل معتبر شيخ في المقابل يعني، لم تأخذ بفتوى شاذة أو بيقول شاد أو مرجوح على الإطلاق يعني، وأخذت به من باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني. فتلجأ هنا إلى التيسير كل ما فيه، النبي صلى الله عليه بين أمرين اللي اختار أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة وأن يحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها خيرا من أن لا يحييها. ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من أهل، نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من أهل العلم هذا أدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي لهذه لا تجزي، يعني بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني المذهب نحن كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس زي ما قلنا إحنا ندعو، كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أنا ديننا يسر، فما تشددش على الناس زي ما قلت لك، اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار أيسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالله أعلم. ففي هذه الحالة الحبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني
2: لا بالتدقيق لا يبالي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا. كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
2: كذلك نفس الحكم عندنا قرن، القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز، يعني يوم اليوم الذبح نتكلم على يوم الذبح شيخ خالد، مش الآن، الآن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها، يعني الآن وخاصة الآن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة ب يعني فعالة يعالجها، بحيث أن يوم يجي يوم الذبح يلقاه باري، هذا هو الجواء جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات الشيخ

0: عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم. يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم. وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل إلا يعني ما يعلم الله تقول له برا دبر في جديد. اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه. هذا الأول هذا الخروج من الخلاف أولى. فكل حالة وبحسب وفتوها يعني الله أعلم.
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
2: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلات. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ: أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، مثل بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال: وعاشرهن بالمعروف. هل العشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارم علي؟ أما الآن يتحش من إنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرطة في البيت. لذلك قال: وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتى هي صيفتها كذا، لا أبا

0: ابدا انتم امانه لازم تكتموا سر بعضكم حتى بعض الفرق خف الماء والملح لما تقول كذا مش كان زوجتك مش كانت ام اطفالك يلزم لابد هكذا الاداب الاسلاميه والله لو طبقنا هذه الاداب ما كان هناك طلاق نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الاخت ضاويه قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش ابناء ذكور والظاهر ان حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه ما عندهاش ابناء ذكور فالبو ضاوية كان من العصبة بعد فترة توفى بوها وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث طلعت لها يعني أرض أو عقار جاهم واحد قالهم روع جالي لأبنائها وجالي لوراثتها وقالهم روع عمتكم هذه عندها يعني عندها أرض فتسأل الآن عن الميراث لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم شيء في الميراث أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط فهل هذا الكلام صحيح شيخنا؟
2: نعم هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن نراه أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائكة للغاية يعني ما يجوز مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار الليبية إلا بعد ما نعرف حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح ما فيش أي غموض فإذا كانت المرأة دي كما قالت يعني إن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط فنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقل الفريضة بأهلها فبقي فليأولى رجل ذكر يعني ما عندهاش ورثة آخرين لا زوج ولا أبناء ولا
1: عندها بنات هي
2: نعم
1: هي عندها بنات هي
2: هي المرأة عندها بنات
1: عندها بنات
2: نعم
1: ما عندهاش أبناء ذكور ما عندهاش
2: تمام ما دام عندها هي بنات وعندها أخ
1: نعم
2: البنات هذه عندها الثلثين والأخ هذا لي الباقي ألحق الفريضة بأهلها والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين والباقي لهذا الأخ إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه الأخ هذا وارث الآن الذي يرث هو الأخ وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو إذا ظهر مال بعد ما قسمه القسم الأول ذكر مال آخر هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة على ومن الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه فهذا يرث المبلغ هذا مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه بمئة ألف مثلا يأخذوا دوما تلتين ثلاثة يعني 66,000 وفاصلة ستة يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين يعني ما يجيش نقول لا على الأولاد بس إحنا البنات ما تأخذوش الظهر بعدين لا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا
3: ما حكم الحلف بالطلاق هي سائلة ما حكم الحلف بالطلاق وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا وبعد مدة سمح لي بفعله فهل يقع علي الطلاق
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق لأن الشيطان هو الذي ينزغ به وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه وكذلك الكبير يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف فله ما يكفيه من الأسباب الحسنى أن يحلف بها كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما يتعلق بالحكم. لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه. وهذا الالتزام بالتطليق في الواقع إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه. فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله. فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن نادم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق، زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة. فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على على على السفه.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
5: يسأل سؤال الشيخ، السؤال الأول يقول: بالنسبة للصيام العشر ذي الحجة، هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
6: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج.
5: نعم.
6: وأجره عظيم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين، الماضية والحاضرة. وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا. ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب، وهي خير أيام الدنيا. ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك، والله أعلم.
1: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته. عمته قال موكلين ولدها، هو قال إن أخوه توكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش، سألت علاش أخوتهم اللي وكلوا لكن ما تمكنش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد إن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس. فهو الظاهر إنه طالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها، ما باش يعطي الورثة حقهم.
7: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مش سارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فليأخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب. اللي يأخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد. ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوا عليك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكونوا عندك، قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض، قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة. يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف الأرض الآن تسوى 600 ألف، فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني اللي أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا اللي بين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لني والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصص الدعاء عليه في كل ما يتيسر له، فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا ما عشنا بيها خلاص، اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة دعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم، يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم مهناش، ولا الحسنات البسيطة ولا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش نفتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا رهو شخص رهو أمهلهم رويدة يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص الخلب أرض تلقاه أولاد باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد الهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها والله يقول الحمد لله ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله عليه الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل. ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوا ميت. فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر. واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
1: بارك الله فيك شيخنا.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
10: بالنسبة للأخذ من حيث الوالد مكانه الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم هو القول بالاستحباب وهو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة هذه من ناحية هذا نشدد لا. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم هذا لا علاقة له ليس من التطيب في شيء هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو للمحرم بالحج الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار هو من الشعر عفوا هو محاكاة للمحرم بالحاج
11: تشبها به
10: يعني. نعم فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
11: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام.
10: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه يعني خرج منه غلبة القيء وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فصومه صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء مخصوص الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
9: نعم شيخنا. بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا ولا يجب؟
10: والله أعلم لا يجب إعادته لا يجب إعادته عند صوم التطوع. نعم
9: نعم شيخنا. سؤال آخر.
10: وإن كان هناك قول فيه قول يعني لكن الله أعلم عدم القضاء. نعم
9: عدم القضاء نعم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: طيب شيخنا، السؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس.
0: نعم،
1: فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى لي ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عن بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل أي عن الأحسن عندك عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدال افتاء رأس ومصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانكم تعملوه بالحلال، ليش تعملوه فيه بالحرام؟ ليش تعملوه فيه بالربا؟ ليش تعملوه بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منه الاستفسار مكتوبا لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله، من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. وإذلك المصر المركزي عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب السؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دائر الإفتاء، بحيث إن تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية، المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى، سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله يا شيخ عندي استفسار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوش لما تقول يبيع مولاه بمية ألف.
0: إيه.
1: وأنا بنعرضه بمية وعشرين.
0: إيه.
1: فهل 20
0: ملكت أنت؟ أنت لا سمسرة يعني أنت بتسمسر فيه.
1: أيوه.
0: إيه أنت بتسمسر. المهم تكون النسبة محددة، ما يقولوا لكش مثلا إحنا نبوه بمية ألف واللي تجيبه فوق أخوده، هذا ما ينفعش.
1: لأن هذا
0: لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددوا لك يقولوا لك جيب احنا نبوب 100 وخذ 20 ولا خذ 10، لازم يكون في تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة، ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو مو ما تخلوهاش من مجهولة يعني، الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله. آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع منه وغيره. علم كبير مهما كان بدون أخلاق وبدون أداب لا ينفع أبدا. ومن هنا نقول التربية مسؤولية جسمية وفن راق لا يتقنه ولا يحسن كل الآباء، مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع. ولذلك تبتدي تربيته من البيت، من أبيه وأمه، ثم المدرسة، ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يأثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء، إنهما الأبناء. هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض، التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم، وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة، إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم، فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية، بالدولار، بالمال، بالقصور، بالاستراحات، بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك لن يكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تثمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك، وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا، لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية. أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء، سبب بسيطك. واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية. خود معناها في الأسباب، ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك. لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم، أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه، والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب كذلك كذا كذا، لا، ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت شمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة، يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم، تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول له كذا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم، يا ابني إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول. الفتاة اللي تبي روحها أم وبر بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الابن. برك أنت أيها الأب بأبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك والتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك، أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة ويشروا من الأشرطة ما شاءوا، أراك أنت مسؤول، مسؤول. ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب، العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذوا للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك اللي بنيته كله يخرب، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية، ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعد التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم في دينهم في أخلاقهم بروحهم يفهموا الحلال مبين والحرام مبين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكون أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راهم تعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكا من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها، تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأخت رباب قالت، يعني حكت عن زوجها وعن شيء من

0: أراك مطلقة أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
1: هو أولا ما يتعلق بقولها إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بالمخالطة حتى يستفتي هو.
0: نعم.
1: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم وقالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا أو إحنت، المرأة ما تسمح لاش بأن يخالطها مخالطة الأزواج، تقول له امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلامها. مرات هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة قد يكون مقيدها بقيد، والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة أنت مطلقة هذه مطلقة الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عندها أحوال الله أعلم بيها، عندما قالها مجنون بعقله مكره مش مكره، فهذه أحوال قد تؤثر على الحكم. فهي نعم. من حقها تقول له أنت معاش يمنعوه من مخالطة المرأة كزوج إلى أن يستفتي في أمرها. وفي نفس الأمر الرجل ما ينبغيش لي حتى ولو أعجب بمرأة أخرى ما ينبغيش لي يهجر الأولى ويظلمها ويقهرها، نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية من وشدك أنت، امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل. المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها وتحسن لهذه وهذه، مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة الثانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قال هو كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة تانية من شدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، تو هذه ممكن يكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة. مرات أنت اللي تطلع، نقولها مرات ربما أنت تخرج من البيت هي تبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجع للبيت حتى ولو مشت لبيت أهلها إذا كان هي عندها أطفال، هي أما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت تحت أهلها تكون في حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك. وصغارك وين بتربيهم؟ صغار منو هذو؟ هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكري لها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
0: مآلاتها.
1: نعم
0: فعله. نعم. نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
2: عندنا الأخ محمد، تفضل يا محمد.
3: والله عندي استفاء شيخ بخصوص غش الامتحانات.
2: نعم.
3: ما نسمع شيخ واضح.
2: أنا أسمع فيك يا محمد. سؤالك على الغش في الامتحان. تمام.
3: تبي سؤال؟
2: تفضل هات سؤالك.
3: أنا عندي ولدي يمتحن شهر عددية.
2: نعم.
3: وقصدي موصل فيه على الغش لكن في لجنة الامتحانات.
2: نعم.
3: يجيبوا قصدي في أوراق يمل عليهم ملان.
2: نعم.
3: ما كيف ولدي يقول أنا ما أقدرش نمنع، قال لي هاي ملا ليش إنك ما الحق أنا وافقت الحق اللي بالرأي.
2: واضح واضح سؤالك إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم. يا محمد إن شاء الله. ماشي عندنا متصل آخر. تمام شيخنا الأخ محمد يسل على ظاهرة الغش المنتشرة الآن في امتحانات الشهادة، قال نبه في ابني على حرمة الغش وأنه لا يجوز وكذا، قال لكن لما يخش للفصل يلقى روحه في أمر الواقع باعتبار أن الأسئلة كلها اختيارية ومسكيون صح التعبير، فقال يبدو يغششوا فيهم لو لكذا التانية كذا، قال أنا ما عادش نقدر نركز لكذا، فنلقى روحي مجاوب معاهم أو ناقد في الإجابة، قال أنا وافقت ولدي وما نعرفش كيف نتصرف، يعني شو الحكم في هذا الحال.
4: هذه من المسائل الخطيرة جدا التي لا يقدرها الناس حق قدرها.
2: نعم.
4: فالغش في كل شيء محرم، في الامتحانات، في البيع، في الشراء، في الخطبة، في النكاح، في كل شيء ما يعد من الغش فهو محرم شرعا. الكارثة أننا غيرنا المفاهيم

0: وجعلنا الغش من الأمور المحمودة التي تندرج تحت التعاون والتكافل والمساعدة. فبالله عليك عندما يأتي المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة أو المراقب في الامتحان وهو من هو ويقول للطلبة ساعدوا بعضكم عاونوا بعضكم لكن من غير دوشة ما تديروش دوشة يلا هاي ساعدوا بعضكم وكل واحد يساعد خوه. انظر إلى هذا الكذب وإلى هذا التدليس وإلى هذا المعنى السيء الذي نغرسه في قلوب ناشئتنا وفي أخلاقهم. وهذا يعني هذا الطالب في بداية حياته أنت لما تعلم الغش وتحيله بأن الغش ماهوش حرام وماهوش ممنوع بل هو نوع من التكافل وهو نوع من التعاون وهو نوع من المساعدة فهذا أمر خطير جدا سيفسد علينا ناشئتنا. المصيبة العظمى والمصيبة الكبرى اللي ما خلفش وراها شيء عندما يأتي الأب أو الأم ويشاركان في غش ابنهما في الامتحان يجي البو وإلا الأم ويغششوا ولدهم. إذن أنت أيها الأب وأيتها الأم يا من شاركتم في إفساد تربية ابنكم ماذا ستنتظر من ابنك عندما تعلمه الغش والخداع والتدليس؟ اليوم يغش في الامتحان غدوة يغش في كل شيء لأنك أنت اللي علمت أن الغش ما هوش حرام وإن الغش أمر هين وإن الغش أصبح أمرا مطلوبا وأن الأستاذ المراقب أو الأستاذ المراقبة التي تراقب بأمانة وتمنع من الغش تصير هي مضرب المثل في أنها لا تحب الطلبة وأنها مسمومة أو مسموم وأنه يعني مذموم وأنه سبحان الله. شوف هذا الذي يحرص على الأمانة ويحرص على أن يجيب كل طالب بما يعرفه مما تعلم. يا أخي يا أخي قرابة 9 أشهر وابنك يمشي للمدرسة ويجي شنو هو اللي تعلمه مدامك أنت تبي تغششه في الامتحان وتبيه مهم يجيب مؤهل عالي وينجح مش بجهده والمهم هذا مهما وصل ومهما ارتقى ومهما نجح سيقع في مطب أو مطب الفشل الذي هو فشل في أساسه من الأول ولكنه لن يكون في مجاله مفيدا. الآن احنا نجول ننتقدوا يا شيخ صلاح ونقول احنا ما عندناش طب وما عندناش مهندسين وأبنائنا لما يوصلوا في المرحلة الثانوية وإلا الجامعية يفشلوا وما ينجحوش في قرايتهم ومستواهم ضعيف. ما سبب هذا كله؟ هاك أهم سبب في هذا كله هو الغش. ثم إني أنبه على خطورة هذه المسألة وأنبه على أمر آخر أن كل أستاذ يعين على الغش ويعين الطلبة على ما يسمونه مساعدة وتعاون ويرخيلهم في اللجنة وخليهم يغش راه مرتبك هذا حرام برا أصرفه في مصالح المسلمين لذبالك تاكله. هذا مرتبك متاع الشهر هذا أحرايمي ما تصرفهاش في مصالح المسلمين لأنك خنت الأمانة. هذه جريمة أنت مداير جريمة هيك كبرى تحسب روحكم داير خير تحسب روحكم داير منفعة تحسب روحك فرحان يقولوا ايه الطلبة يقولوا فلان ما شاء الله يساعد فينا وأستاذ كويس وقال بعض الطلبة. أبدا هذا كلام مغاير للحقيقة ومنافي للصواب وهذا يعني أول حاجة يفسد حتى القدوات. ولهذا إن لم نصحح هذه الأمور فلن يكون هناك مجتمع صالح ولن يكون هناك مجتمع حريص على يعني مجتمعه ويعني من جميع جوانبه. ولهذا نتأسف الآن يا شيخ صلاح عندما نجد الطلبة عندما يخرجون من الامتحانات أو في نهاية الامتحانات يمزقون الكتب ويلقونها في الشوارع، وهذا من مما يبين لك أن الحقيقة أن العملية يعني لم تؤدي. والمصيبة العظمى يا شيخ صلاح، وإن شاء الله ما يكونش خبر صحيح، سمعت أن مدير لجنة الامتحانات قد صرح بأن هناك من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة يتصلون به بسبب تغيير اللجان الصعبة وتغيير المراقبين، حتى يغير المراقبين الأشداء الحريصين على التلاميذ والطلبة من أن يقعوا في هذه الجريمة، يغيرونهم ويأتونهم بآخرين مما الدعوة أنهم يساعدوا في الطلبة ويعينوا فيهم باش ينجحوا. هذا راه من تلبيس الحقائق ومن التضليل، ولا يرضى مسلم لابنه الغش سواء في امتحان وإلا في غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة، فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة، ما حكم من فعل هذا؟
3: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. مش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ ياخذ في فلوسه، هذا سارق، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة واخذ، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوجة هذه إذا كان مريض الزهايمر. ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين لولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفات، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض، ما يجوزش أنه يقسمه. مش مريض زهايمر لا بيقسم المال، مش من حقك قسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجه دواء إلا طباء مكلته شرابه إيجارة كان مأجر ونحو ذلك من الأمور الأساسية له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضة الشرعية. اللي خده أي دينار أي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني أخداه يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى هذا المريض، وكان توفى يعطى الورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والده من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقفت تصرفاتك أنت.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
5: نعم، يعني وهذه تحدث، يعني أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد، صار إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان، سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها، فأصبحت في ملكه، ما دام أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها، وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا له، إحنا يقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا له خروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا، فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى. فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به، لأنه صار في ملكك، ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربه أضحية لله سبحانه وتعالى. يعني
2: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة لم بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها وقف، لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة، وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا ما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
3: نعم، الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط يعني النية فقط، يعني بدون ما بدوش في الإجراءات يعني.
2: نعم
3: نعم. الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف صحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك،
2: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق يعني حتى هو.
3: نعم
2: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
3: نعم يعني ونفس الوقف والهبة، فلابد فهم من الحوز
2: يعني.
3: نعم لابد فهم من الحوز، إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه، فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف، وهذا الوقف
2: يخرج من يدهم يعني.
3: نعم نعم. لكن كذا لأن نوية الإنسان زي صدقة أني نيتي بنعطي كذا لكن ما زال ما عطيتش يعني، فما هوش نافذ الآن يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا إيناس.
1: شيخنا نجد بنسمي ذهب مدينة بنشري ذهب من مدينة ثانية بعدين، فهو قال لي إن تقدر تحولي المبلغ عن طريق المصرف يعني تحويل وبعدين أبعث لك مع توصيل.
0: لا ما ينفعش.
1: ما فيش كيف
0: ما ينفعش. هذه بالنسبة للذهب والفضة والعملات كلها، هذه كلها يعني يشترط في مبادلتها ومصارفتها التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، فهذه كلها المصارفة.

0: قية. ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو
0: اللي يستلم منه عادي؟ عادي، هذا وكيل عنك. إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب.
1: ممتكة.
0: أيوة.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين. سؤاله الأول قال قريبة أعطي سيارته لولده الصغير لعمر 10 سنين بشي وخرها له، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
1: فما الواجب عليه؟ وقال من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصومش؟ من يصوم يعني؟
2: لا هو تجب ولا يصوم؟ نعم. عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي.
1: نعم.
2: نقول من لحناف بس. المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل. باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفار هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية على أن مكلف ولا غير مكلف. إن بعض الخطاب، إحنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة، هو وحوالان الحول. فنقوله متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فرتبت الآية، رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير. تجب عليه أمرين، إحني دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة إلا إذا، الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم. كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته. وما نقوله لاش يصيمها هو صغير، لأن لا يجب عليه صوم والكفارة واجبة. نقوله لبعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم، بارك الله فيك.
2: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين، صغير جدا.
2: ما هذا أشكالية، هذا مرات ينحبس بو، مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة. في النهاية حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا. لا هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: نعم،
2: كان البلاد موجودة وقائمة مستحيل تلقى عيل، مش رينا جايبينها وين؟ حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. لا صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شو اسمها الكبيرة، هذه اللاند كروزر، مش عارف شنو يقولوا له احنا عندنا. المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل الشيل وعبى ومن غير طارقات بكل. فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
3: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف، يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
4: والله أعلم. هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع مصرفي المركزي. وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية والتي لابد منها، هذه حكمة معفو عنها. فالمسألة من هذا الجانب والله أعلم يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة. فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يخص حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الذهن الآن حقيقة يعني.
3: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
4: والقيد
3: وتم التنفيذ
4: وتم حتى تم التنفيذ زي ما قلت لك. وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرفي بالمركز هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا في الذهن الآن يعني. الله نعم.
3: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
4: والله يا شيخ خالد تحدث أحداث كما قل لا يكون مشاكل المجتمع غريبة جدا يعني. التورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني أقصد معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو أن هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إلى المصرف لما دفع فيها مليمًا واحد، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يشتري في 50 مثلا يشتريها ب20 ولا ب10 ولا حتى ب5 دينار، لو ما عنداش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية أو بعد المصرف المركزي، المهم ما يعرفش الطريقة يعني، لما دفع فيها مليمًا واحدا. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة. لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصل يقول ولا ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني، أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواج الشتاء كبوط حواج الشتاء لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان أنت راهو ليس كله ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين، ويتعرض الحوش لخدل الماء وتصلح وكذا وهكذا. الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة الاستعانة تبيها على تكليف الحياة. فبالموجود إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الأشياء، تجي سيارة تطلع عايب عليها كويس تطلع ما تنفعش توصل فيها 3 و4 و5 آلاف، وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل، وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعايب عليها كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها، أما هذه لما لقيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم ما تبيش يعني تتحمل خسارتهم، أولا العذر لك في هذا الأمر. ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة، صح ولا صح؟ سبعة وثمانية شهور قريب سنة هم يأجلوا. قال أنت وين هذا كله؟ أنا ما دتش حسابات لروحك. هذا المال يعني الذي ابتليت به، لقيت 500 لقيت 1000، يعني لو في طريقة بترجعها لمصرف مركزي الله يبارك، هذا حقق ما فيش باس يعني، أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع، لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلت في العشرينات. يجب أستوى والناس اللي يسمعوا توا جماعة اللي عند العشرينات، فتش روحك حوشك، فتش أحواجك، وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 مدرسات ما ندريش عليهم. يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد، إن يعني اسمها هذا المصايب تأتي على درجات، فإن لقيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات، هذه مصيبة واسمها احتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى، مش تمشي تخش فيها. أول شيء وحاجتين، لو سميناها فلوس فهو ربا، يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار، يعني عملة من نفس الجنس معي ولا، لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل هذا ربا. تبي الربا أنت على خطر 2000 ولا 3000 جنيه؟ معقول الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله؟ وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول؟ وين هذا كله؟ يعني ينبغي على الإنسان، قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء، الدنيا إحنا نخسر في سيارات، نخسر في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام، يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره، هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من مصائبتي، حلت بك واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تخدم على الحرام.
5: يسأل يقول هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
6: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM.
1: قال بعض المسبوقين يخش في المسجد يكون فاتت ركعة ولا ركعتين، عارف روحه أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم، فيحط في ساتر قدامه، هل وضع الساتر هذا جائز؟
2: هو ما نبوش نقول حرام لكنه غير مطلوب، لأن ستر ستر إمامة، وبالتالي ما فيش داعي أن يضعك، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة حتى وإن كان.
1: ويتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيكمل بيقضي الركعات فيخطم قدام الناس يعني.
2: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
1: نعم.
2: وفي الغالب في الغالب إن اللي قدامه سترة يعني، لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقوله لاش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إيده قدامه وهذاك أصر ومر من أمامه فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الله يسأل يقول شخص اشترى شاحنة ب100,000 دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت، مرتب شهري لعله أو نحو ذلك، قال يعني لو توصل 100,000 دينار اللي هو ثمن الشاحنة، لو يوصل الإيراد إلى 100,000 أنت يكون لك نصف الشاحنة، تكون شريك بالنصف.
4: هو هل يعني هي لعله تدخل في عامة الإيجار منتهي بالتمليك؟ منتهي بالتمليك نعم، يعني في هذه مسألة الله أعلم صيغة العقد، يعني العلماء يشرط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد يعني. استمر كان استمر معه إلى أن يرد رأس ماله، فيعده بالنهبه له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن فتاة وحتى مجمع الفقهية والله أعلم هذا الدينك. نعم
7: شيخ تبارك.
1: الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من دير لها وشم، أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها. الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه، وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلية الوشم من حتاش؟ هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه، حوش تبني فيه، هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم، تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم، ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل. فمن فعل هذا، الواشمة التي قامت بهذا، وكذلك الأهل في وقتهم لما أبوها ولا غير أبوها، هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم. ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية، ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل. معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقول لهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم أن كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن يعني نقولها تمشي للمستشفيات، هذه مثل المستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذو اللي يعالجوا في الأمور تجميلية. فإذا كان الأمر هين وما في شيء صعوبة فزالت أولى. وإذا كان هو مثلا في لك كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا وسكر وغيره وغيره، والطبيب يعني قالها جاي في مكان صعب، فهذا ما عليهاش حرج، ما عليهاش بأس، لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM.
9: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني سمعنا أن أكل اللحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
8: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم الحق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، أهو ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها جيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يقوه يذبح يعاقب، اللي يقوه يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن،
9: لا.
8: قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب، زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى
7: كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبحها ذبح سيعاقب على هذا، لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز عندهم، هذا هو الصواب وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي أهو قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البايع،
9: نعم
7: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الذكاء هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيره وغيره،
9: نعم
7: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها،
9: نعم هذه تحصل أخطاء حتى في العمل يعني في عمل الجزارين أحيانا.
7: أي نعم
9: نعم،
7: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة يقول لك والله يمشي أسأل عليها، فما بالك لو قطعت وجه لا وهربت منك وجافت قبل تقطع الوجه الآخر يقولك هذه ردمها. هي رزقك أنت، رزقك بين يديك، قطعت جاي يذبح قطع الوريد الأول وجه الأول بمعنى الوريد الأول وانطلقت منهم ومشت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل يلحقوا على الآخر، نقولك ردمها هي اللي بين يديك، فما بالك هو ومع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره وغيره. تو لو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منه، هم قال لك هذا هو الصواب واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب الخبر اللي عايشين غادي لظروف معينة، قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشي له خفية كيف نذبحها، فنسأل الله العفو والعافية والله.
9: نعم طيب شيخنا، الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة، الآن بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا، المهم الناس يموجون في هذا الأمر يعني ليس الأحوط الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
7: هي ما هذا لعلها تقدمت في واحدة من مرات قضية الشبهة هذه، أحيانا هي تبدأ معتبرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه، ولو وبين الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول الحين بسهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معه كلب آخر من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم،
9: نعم
7: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية قال لك هل هي ماتت بالإطلاق والله ماتت غرقا بالماء لا تؤكل، فهذه أشياء معتبرة
9: الشك يعني.
7: نعم فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بذكات، فعادت هي الأصل والأصل المنع،
9: نعم.
7: أصل المنع وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل ولم يضطر الإنسان، لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة هذا كلي إنقاذ نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
9: نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إنه كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات مكافآت وعلاوات وغير ذلك من مستحقات، المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال له أرفع قضية، حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفا حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق، الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدوله. في الأخير بكل قال الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقعد حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شنو حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية. أيضا في نفس المسألة قال إن في أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم فيه في شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة. فشن حكم رفضهم يعني؟
10: أولا ما قام به الآخر يعني إن كان الكلام كما يقول فهذا شخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حق من حقه، يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراك هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية، بالقانون، بالمحاكم، بمجالس التحكيم، بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق شكوى أمام القاضي، أمام الحاكم، هذا كل يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توه وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل 100,000 توه وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لنا مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رغم يفيداش أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان. راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء، هذا ظلم لصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة كل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة، أن الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندمه في المبلغ ويخليه يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق. الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثب هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذا كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي لغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
6: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث ربوية ومن حيث التقابض تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي لا ليست عملة مالية. لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب ويرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني سارية المفعول فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيرها. ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها، والله أعلم.
9: نعم بارك الله فيك شيخ.
13: فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. أنا إذا كنت مش عازم من الأول ومجرد حجيت غير باش بيقولوا حاج ولا باش تفرح أنك أنت تو الحج أصبح صعب وأنك أنت حصلت واسطة ولا طلعت في القرعة ولا كذا، وتبقى يعني فرحان بهذه المسة فقط، والدافع ليك مش هو الحرص على مرضات الله والقرب منه وأن يكون حجك مقبول تغفر به ذنوبك، مش هذا. إذا كان هذا مش موجود ومستحضر عندك من الأول معنى أنت لم تقصد الحج المبرور. فالحج المبرور لابد له من العزم بادي الأمر أن تعزم على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كان النية من الأول مش متجهة إلى شيء، العمل اللي بعدها ما ينفعش ما يصلحش، فالنية هي الأساس أن تعزم على ذلك. ثم مع ذلك لما أنت تعزم وتنوي الحج المبرور لابد أن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى ذلك. شنو الأسباب التي توصلك إلى الحج المبرور؟ الأسباب أن تلتزم بالأوامر الشرعية وتتبع كل ما هو مطلوب منك فيما يتعلق بأعمال الحج وشروطه وأركانه، وكذلك تكون نيتك خالصة ليس فيها رياء ولا سمعة، خالصة لله. لما تقول يعني تحرم بالحج، الإحرام هذا هو أول أركان الحج، لما يعدوا في أركان الحج يقول أولها الإحرام، الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. لما يقول أول أركان الحج الإحرام، شو معنى الإحرام؟ معناه النية. لما توصل في الميقات تكون نيتك خالصة لله، خالصة من كل الشوائب، خالصة من الرياء والسمعة، وخالصة من التظاهر، وخالصة لابد من الإخلاص. النية لابد أن تكون خالصة، وما فيش حد يقول لا كيف هذه يعني ما ماشي الحج نيتي خالصة. لا، الرياء واللي يسمى الشرك الأصغر هذا خفيف النفوس، أحيانا الإنسان لا يشعر به، يظن نفسه أنه يا سلام تمام 100%، هو في الواقع عمله مضروب. زي ما ورد في الحديث يعني الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل، خفي سريانه في النفس وفي دم الإنسان، خفي لا يشعر به زي ما أنت ما تشعرش بالنملة لما تدب، هل تسمع صوتها؟ إذا أنت ما لاحظتهاش وركزت بصرك عليها لا تراها. فلابد أن يحضر الإنسان من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو أبعد ما يكون عن الرياء وهو أكثر الناس تواضعا لله، كان من دعائه يوم عرفة كان يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم، أبعد ما يكون أن يكون في حجه رياء ولا سمعة، لا. ولكن هذا كله ليعلمنا أن الرياء والسمعة شيء خفي، قد الإنسان يظن نفسه أنه بعيد منه، وهو يعني هو مصاب بالفخر ولا مصاب بشيء في نفسه، نسي فيه القربة ونسي فيه الطاعة ونسي فيه مرضاة الله، وجعل يعني فرحا فقط لأن أطلع اسمه ولا حصل واسطة ولا بيمشي لفندق يعيش فيه 70 و3 يعني 5 نجوم وبالبلاش من غير ما يدفع شيء. هذه كلها أغراض لو إنسان بيستحضرها في ذهنه وتبقى هي اللي بتمشيه وبتخليه يرغب في الحج. هذا موش حج لله، هذا مما يناقض الأخذ بأسباب الحج المبرور. يقول لك هو الحج بالبلاش، يمشوا للفندق قاعدين يعيشوا فيه وناكلوا بالبلاش ونعيشوا بالبلاش، وحكاية عالي العالي ومشكلة. هذه أغراض تفسد عليك ما تريده من الحج المبرور. لابد أن يكون دائما تركيزك وفكرك وعقلك منصب على الخوف من الله ألا يقبل حجك، والخوف من الله بأن يقبل دعائك ويتقبل منك يعني سعيك وطوافك ووقوفك وكذا. هذا لابد أن يكون دائما مستحضر، دائما تستحضره. فالأخذ بالأسباب لابد منه. أما من لا يأخذ بأسباب الحج المبرور ويرتكب المخالفات ولا المعاصي ولا يحج بالمال الحرام وتكون نفقة متاعها مش طيبة، فهذا يعني ماشي ضد التيار. نقول احنا أنت تريد شيء ولم تأخذ بأسبابه، والذي لا يأخذ بالأسباب لا يصل إلى المراد. آيات القرآن كلها واضحة في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كانك أنت عملت يعني وخذيت بالأسباب وعملت الصالحات من ذكر وأنثى، يوصلك الله لما تريد ويحييك الحياة الطيبة. هذا هو أنك أخذت بالأسباب. الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به. معناك ما عملت إذا عملت السوء خذيت بأسباب العذاب والعقاب والجزاء على هذا السوء فيصل إليك. الله تبارك وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أنت كانت نفسك متجهة إلى الخير والإحسان والمعروف والعطاء والتقوى، الله تبارك وتعالى يمهد لك أسباب التقوى وييسرك لما تحبه وما يحبه الله.

0: فيها وقاعدة متفق عليها العقلاء كلهم. لو واحد عنده انسداد في الشرايين وعنده مرض قلب والطبيب قال له وقف على الدخان وما عادش تشرب الخمر، وهذا راهو هو اللي بيوصلك الى الهلاك، كان سميت. اذا كان هو ما باش ياخذ بامر الطبيب وقعد يولع في السبسي من بعضه، يطفي واحد وياخذ واحد وقعد مستمر في الخمر ومستمر في، معناه هذا ما يطمعش في انه يشفى، لا امل له فيه، لانه الاسباب التي هي توصل الى الشفاء والى العافيه ولا كذا ولا النجاه ولم ياخذ بها. فكذلك في اعمال الجزاء، جزاء الحسن وجزاء بالعقوبه، لابد فيه من الاخذ بالاسباب. اذا اردت الحج المبرور لابد ان تاخذ باسبابه. من أسبابه إخلاص النية لله تبارك وتعالى.
1: عندنا سائلة تقول: امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة، فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى قريب القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت خارج البيت، فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها. والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها، أرادت أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أبو بكر شيخنا سأل 3 أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
1: هو ما يعرفهاش،
0: ما يعرفش يعني.
1: يكمل عادي، لان احنا راهو يقول الماموم ما يقعد الساكت. يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الاوسط ونعرف ان الامام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا اقعد ادعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر، الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت، لا الإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة. لأنك لو بتسكت والإمام مثلا هو بيقرأ، اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت أن أعطيناك الكوثر، كان بنقعد 3 دقائق ولا 4 الراجل فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، أنت أدعي ما تقعدش ساكت. ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت 3، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل،
3: نعم،
2: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك بمطلقها الأول، هل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
3: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس المطلق والمطلق الذي عقد الزواج، الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني ليست لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عن الإنسان لا يعلمها، وبالتالي إحنا يهمنا العلماءنا كما يقولون والله أعلم العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا ولا ولا مضرة في ذلك والله أعلم، أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود الله أعلم وغيرهم يعني والولي
2: لتواطئهم
3: يعني. لتواطئهم نعم، فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا وشروط النكاح موجودة الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار فالعقد صحيح والله أعلم.
2: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: قال عندنا إمام مسجدنا كبير في السن، قال فكلف ابنه كمستخلف عليه في الإمامة باتفاق مع لجنة المسجد، يسأل الحكم تقاضي الشيخ هذا أو الإمام الأول الكبير للمرتب في هذه الحاجة.
5: هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وأمور المساجد لا رجعوا إلى الهيئة العامة للأوقاف، عندهم إدارة اسمها إدارة المساجد، شؤون المساجد، فهذا الأمر لا ينبغي أن يفعل فيه شيء دون الرجوع إلى هذه الجهات. نعم.
4: نعم شيخنا الكريم عبد اللطيف، سؤال الثاني قال إني نعاني من سلس الريح وأرقني بحيث إني ما عادش نقدر ندخل بعد الأذان ونجلس في المسجد ونبدأ نتوضأ على قياس الإقامة ونخش، وهذا الأمر تعبني، فيريد توجيه منكم وحكم فعل أو الحكم اللي يتصرف في هذه الحاجة.
5: من أصيب بسلس الريح أو أي سلس آخر فنقول له يكفيك وضوء واحد بعد دخول وقت الصلاة. فخروج الريح من الإنسان متى يكون من نواقض الوضوء؟ عندما يكون خروجه على وجه الصحة. فإذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض للوضوء. أما إن كان خروجه على وجه المرض فهو لا ينتقض به الوضوء. فمن كان به سلس من ريح وأذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، وتوضأ هذا الإنسان ودخل ينتظر إقامة الصلاة وخرج منه الريح، فإن خروج الريح لا ينتقض به وضوءه. والقاعدة عندنا في مثل هذه الأمور هو رفع الحرج ورفع الضيق، فإذا ضاق الأمر تسع والمشقة تجلب التيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه. بعض الناس يعني يصاب بمثل هذا فيتوضأ عدة مرات، وحتى إذا أحرم بالصلاة ربما خرج في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخير، وهكذا يتكرر الأمر معاه، وإذا ذهب وتوضأ فلا يكاد يحرم بالصلاة حتى يعيد. لا يا أخي، لماذا هذه، لماذا تشق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في حكم المريض، ليس على المريض حرج، وإنما ذكرنا لك أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. فإن توضأت بعد دخول وقت الصلاة ثم خرج منك الريح فلا يعد هذا ناقضا للوضوء وتصلي ولا حرج عليه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
7: المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من الضوابط، وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه، فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم صلاة صحيحة، ولا يقال أن صلاة باطلة، وصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو الغسل غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط ولا يقال إنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمزح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
0: بارك الله فيك شيخ.
8: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال، هذه ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم ظل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من الإنسان جماع قبل طواف الإفاضة حجه يفسد، ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال: ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج: الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، وهذا في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات، يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي الحج في العمرة يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من من الكعبة المشرفة، فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول نبي حج مبرور، هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخلق ظفرة على طول من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه ولا مع صاحب الفندق ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة، وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة، ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له، وذلك بعد ذلك ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
4: تمام شيخنا، نستهله بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق لحد تعبيره كان يأدر المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق و10 دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
5: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس، في مشهور مذهب علمائنا من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
4: سأسمحك حضر الشيخ.
9: خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق.
10: نعم.
9: فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
10: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول إحنا كتيب العائلة وكذا، ولو يدروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به الدوائر الرسمية.
9: نعم.
10: فهذا هو الحقيقة الواجب لما ترتب عليه من مخاطر في المستقبل. وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه، يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أمه فلانة الفلانية. ولما يكون أم بيقول أن أمه فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أمه فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
9: نعم.
10: وإذا كان هما عندهاش يعني أمه اللي جباتها ما عندهاش صغار، ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة،
9: نعم،
10: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس الإقرار، يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
9: نعم.
10: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
9: حقوق
10: نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
9: نعم.
10: تو هذا اللي توفى خوه،
9: الإجراء هذا مهم جدا شيخ،
10: مهم. هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورث ميورثش المفروض من اليوم يدير أهل الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين، وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا، وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
9: نعم.
10: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثة ويحتمل لا، إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم، ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة شرعية، ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر، وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق، لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب ما عادش يوصل فيه، وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش. بيقول ورثات المحكمة، ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية، نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل، يقول أني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان، ويعد خوت الميت نعم. الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة، ما يقولش خوي، يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق، مرة تطلع حتى حقوق المستقبل.
9: نعم.
10: لربما تطلع حقوق المستقبل.
9: نعم.
10: يبقى هو يدير تنازل لأخوت الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
9: نعم.
10: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مسجل باسمها.
9: نعم.
10: هذا معاش يلحق عليها لا هكي ولا هكي، لأن ما عندهاش بها علاقة هذه أم.
9: هي توفيت
10: المرضعة.
9: هي توفيت.
10: نعم.
9: توفيت ذكر أنها توفيت،
10: ما هو مرات تطلع حتى ميراث.
9: إيه؟
10: أهلها يقولوا والله يزود وطلع ميراته وهذه فلانة عندها طلع حتيم ملح. لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبدأ يشارك في خوته ما هوش ليهم، يجوا أخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو واحد هو ولد أختنا، يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم، أجانب في الحقيقة يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه، وين كانت هي المرضعة أخوتها هي خالتها من الرضاعة ماشي، لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة، حتى هي الرضاعة تنشر الحرمة.
9: نعم.
10: تنشر الحرمة، لكن يبغى قضية المال كبقى الخطورة
9: الحقوق يعني
10: الحقوق, الحقوق نعم الحقوق المالية. ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت, لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها, لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك. لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضية بالمحارم, يعني هم باعتبار رضاعة من المرأة نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي, لكن بالنسبة للجانب المالي لا, لا يورث الرضاعة لا تورث.
9: نعم بارك الله فيكم شيخ, أحسن الله إليكم.
0: يقول فيه السائل: امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار, فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها, دفع ثمن الإيجار هذا, فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة, في اللي تقول لك مثلا أنا صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا, نقولوا لها روحي عادي امشي لبيت أهلك لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة, مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارف مني, لا, البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن, البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة, لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: دار الإفتاء الليبية, طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر, وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب, وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف, وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية, وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: أيوة.
2: نعم السلام عليكم.
14: وعليكم.
2: نعم تفضلي بسؤالك.
14: نسأل على استجود حالة إما الضرورة تكون حاجة الناس مشكلة المخزة
2: السجود, تسألي عن الأرضية في السجود يعني تكون
14: أرضية في السجود وقت المرض والحركة من واحد يصل مثلا على الكرسي
2: طريقة
14: السجود.
2: أها واضح إن شاء الله, اسمع الجواب يا عمد. شيخنا الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض, فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
3: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي صلي قاعدا أو قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا تطبيص او يمنع من زي عملية السجود هذه، يقول لا ما فترة معينة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة معينة وحتى ديمومة. فالإنسان يسجد بالقدر الذي يومئ إيماءً، يومئ إيماءً يعني احنا نقول يوم يطبص يعني او يحرك حتى راسه فقط، مش يعني
15: على المستطاع،
3: على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقول احنا في الركوع يركع يطبص شويه هيك، وبعدين السجود اكثر، يزيد السجود اكثر منه يعني حتى بحركه بسيطه، بحيث يتاتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
15: شيخنا في اللي يرفع رشادة ولا حاجة؟
3: هذه أنا أعرف رشادة وسادة وكذا كله لا أصل له، والله أعلم. هذا يعني المذهب لا يجوز، يعني لا ينبغي حركة زائدة في الصلاة، وإنما زي ما قلت لك صدم قال له فصلي قائمة في المصطفى قاعدة على جنب يعني، وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه، والله أعلم.
15: هو
3: تأخر شفاء.
15: بارك الله فيكم شيخنا.
4: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد توجيه بالخصوص. كان
5: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى، ولهذا من أخطأ في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من النار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم الله كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم. ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: تفضل يا إبراهيم.
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
16: أهلكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
0: بخير الحمد لله.
16: والله أني صغير في عجالة، السؤال الأول أنا أخذت خروف مضحكة.
0: نعم.
16: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطقها واحد من الكباش. نعم. حطيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه منشيش عليها مضبوط. فأنا واحد كيف في الداعي شوية شوية أشوفها، اللي كثر ما عندهاش كثر. لكن مانيش عارف هل
0: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
16: تجزي ولا تجزي؟
0: في عرج واضح؟
16: واضح سؤال لا.
0: في يعرج يعني يعرج بشكل واضح.
1: سيد سالم هو.
16: إبراهيم. والله يوقف تأكل هو فيه شوية كتحس برجله ما يوقفش عليها مضبوط. لكن الجد اللي راه مش كثر.
1: يا سيد إبراهيم نعم. تو البالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. كان القيطة يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان القيطة ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله.
16: تمام
1: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجة اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني.
0: بتجرب تو انت يا ابراهيم يعني.
13: انتم تستمعون الى اذاعة دار الافتاء الليبية.
9: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الاخت ام احمد، قالت يعني ان هي اكتشفت ان زوجها لديه تواصل مع امرأة اجنبية عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
4: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات
10: يعني وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هم ما عندهاش بها علم وتقول له شنو هذا اللي انت بنزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
17: نعم.
10: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس. هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
17: نعم.
10: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به. إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصول حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل كل ما يغفل الرجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لني عارفك الدير والدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش تبدأش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها. السلوك فيه من سلوك حتى وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن. كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف يخلي نقالها ويقبل يشجل؟ هذا ما هو طيب. أو يا سيدي حتى قالت كلام، هو مش بالضروري كلام بتاع علاقات برجل آخر، شت مات هدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش ان قالت يا سيدي شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل وقالت انت ما تصلحش وقالت وقالت وانت مهناش. لابد يعرف الإنسان، يقول سيد القوم المتغافل.
17: صحيح.
10: سيد القوم المتغافل، انت حتى سمعتها بودنك، مش قال لك النقال، جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كلام. انت ما دام تحسابك ما تسمعش برا دي روحك ما تسمعش، هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين حسك قلتي ومن تقصدي وما ما تقصديش، هذا والله عقله رامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. يعني نبه في الرجال هذوما، عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشن تقصدي، انت وين انت؟ انت راجل، انت انت حتى سمعتها كلمة صريحة وجي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هالكلب ولا مثلا اي شيء، غضبة لان ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها، انت ما تندري لشيء برا دي روحك ما سمعتهاش. مدام امر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى، سيد القوم المتغافل. وكذلك الزوجة، فاحنا نقولها انت خاصة عندها اطفال حافظ على زوجك ومعاشها تراقبي النقال ومشي لحالك. المرأة إلا في حال وصول عندها يقين أن الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الأمراض، تخاف من الأمراض، هني ممكن تقول لها كذا. لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس، وكذلك الرجل.
17: نعم
10: نعم.
17: يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه هو معنى واقع في علاقة غير صحيحة، يعني
10: حتى ولو
17: هي ذكرت أنه هو أقر أن هذه زميلة عمل فهو تواصل لأجل العمل، يعني
10: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال.
17: نعم.
10: هو مضرها في شيء؟ تقول له حرم عليك يا راجل، هذه بنت الناس، حرم عليك واتق الله فيها، ومعاش تخاصمة، معاش تخاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر، شكل فعلي، شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سويل الناس عقاب الليل لوت الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط والله. هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي فسد في بنوت الناس ويفسد في سويل الناس، هذا حالة ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
17: نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليك.
15: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان، إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
3: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بينوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي، تبسيط يعني المسألة معي. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه، دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا، يعني حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق. وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقوله
18: يتبع فيه
3: يعني. يتبع فيه ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا. والله لعل ملاحظة للأئمة، الأصل هي في الصلاة أنت أول شيء في عادة المساجد تكلموا خلي على الأقل تكلموا في الأوقات الخمس، هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي. فأنت حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك، حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اللي صار بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيركع بيحاول يعني في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع يعني. هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظة زي ما قلت لك يعني الإنسان واحدة من اثنين، يا ما بتدير المايك هذا
18: يلبس
3: لبس يعلق معي، وإلا زي ما أقول لعامة الناس أنت الآن مصلحني حتى زي الفقات اللي ما توضي يهرب غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. في حركات تحسها يعني زائدة
18: يمكن استغناء عنها،
3: استغناء خاصة من الإمام بالذات إنه يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي راهي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة يعني زي ما أقول قد حك رأس الإنسان مرض يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرض زي ما أقول يحصل لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني تشوش عليه تلك حكة في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
18: يفرقع في
3: أصابعه، هذا مكروهات الصلاة فرق يطربك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف. هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أن ترى مزيت أدي في طقوس أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين مالك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا وإليه المثل الأعلى دائما ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل لما يوقف لما يقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
18: لا يبالي
3: وكذا ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس. فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا. وحتى يقع سهوا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة لكن ليس يعني ديدنه والله أعلم.
18: نعم شيخنا بارك الله فيك.
19: طيب إذا كان شخص مات هو ما حجش، ولا شخص مريض وما عندهش قدرة على أن يحج ولا أن يسافر ولا كذا، فهل يجوز لغيره من أبنائه أو غيرهم أن يحجوا نيابة عنه وبذلك يتحصل على الفريضة التي ولم يستطع القيام بها؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء. علماء المالكية يقولون الحج عن الميت، إذا كان إنسان مات ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه يقول هذا أمر حسن، لكن بشرط أن يكون من غير مقابل، من غير أجرة. إذا فعل إنسان الحج عن غيره وهو ميت، الغير هذا ميت، وحج عنه بدون أجرة هكذا إحسانا وبرا وتطوعا، يقول الإمام مالك هذا خير وأمر حسن، يعني يؤجر عليه، وما دام من غير مقابل من غير مال. لكن إذا كان بمال وبأجرة فهو يكرهه ولا يحبه، لأنه يقول هذا من الأكل بالدنيا بعمل الآخرة، هو من أكل الدنيا بعمل الآخرة، الحج هذا من عمل الآخرة، هذا عبادة، يفعل في عبادة، والعبادة من عمل الآخرة. لما يأخذ معه، لما بيأخذ بدلها مقابل وهو أجر على الحج، يقول هذا كأنه يبدل في الفلوس اللي هي من أمر الدنيا بعمل الآخرة وهو العبادة، وقال هذا لا يجوز. وهذا يعني نظر ثاقب، وفيه شيء من يعني حسن التبصر بأمر العبادة وبأمر الدين. يعني الإنسان لو كان يريد أن يعمل شيء للآخرة، يريد أن يجاهد مثلا، فهل يجوز أن يكون مرتزقا يقول امشي جاهد أنت في اليهود في فلسطين، ولا جاهد المجرمين زي ما كانوا يريدون أن يغزونا في بلادنا، أن يغزونا في بلادنا، ويقول أخذ شيء من المال من أجل أن تجاهد، يقول نريد أن نجاهد ونريد أجر الله ونريد الشهادة، هل هذا يقبل؟ لا، هذا من أكل الدنيا بعمل الآخرة، ليس جهادا ولا شيء، ولا ينفعه أي شيء، يموت زي ما يموت غيره وخلاص. فهذا هو معنى أن ما ينبغي الإنسان يكون لما يعمل شيء للآخرة يأخذ عليه أجر ومقابل. واحد بيصلي يقول أخذ أجر على الصلاة، واحد بيفعل زي الحج زي الصلاة زي أي عمل من أعمال العبادات. هكذا يقول الإمام رحمه الله، إذا كان إنسان ميت وحد بيحج عنه من غير ما يأخذ فلوس يقول هذا أمر حسن. ولكن مع ذلك يقول عمل الأفعال الأخرى أحب إلي. شنو هي الأفعال الأخرى؟ أن يذبح عنه الهدايا، أو يتصدق عنه، أو يطوف وينوي الثواب له، يقول هذا أحب إلي. والناس ما تمشيش للأحب، يحج عليه وما يذبحش عن الهدايا ولا يتصدق، ذبح الهدايا والتصدق هذا أمر متفق عليه أن ثوابه يصل إلى الميت، ما في خلاف، هذا بالإجماع، ثلاثة يعني تصل إلى الأموات، من الصدقة الجارية والصدقة بجميع أنواعها، إذا تصدقت على الميت بإجماع المسلمين ثواب الصدقة يصل إليه. لكن الحج فيه خلاف، الإمام مالك أو يتكلم عنه قال هذا فيما يتعلق بالحج عن الميت، أما الحج عن الحي الذي هو عاجز ولا يقضي عن السفر يقول هذا مكروه، وأولى بدل أن يحج عنه أن يفعل الطاعات الأخرى ويهدي ثوابه إليه، يتصدق عنه ويذبح الهدايا ويفعل. وهذا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك، قال أحب إلي أن يذبح عنه الهدايا ولا يفعل عن ولا يحج عنه. وكذلك يعني كثير من السلف يقولون هذا القول، والجمهور جمهور الفقهاء غير الإمام مالك يخالفون في هذه القضية ويقولون يجوز لا بأس على الإنسان أن يحج عن غيره بأجرة. يستطيع الشخص اللي مات كان عنده ابن، ولا شخص مريض وعنده ابن يستطيع أن يؤجر عندهم شخص، في رأي الجمهور الفقهاء أن يؤجر شخص ويحج عنه بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. لما بتأجر إنسان يقول له حج على أبوي، أسأله هل هو حج قبل ولا ما حجش؟ كان قالك ما حجيتش، لا ما تأجراش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإنسان أولى نيات الفريضة لنفسه.

وكان مردفا خلفه الفضل بن العباس، سألته قالت له: إن أبي أدركته فريضة الحج. إن فريضة حج، قالت له: إن فريضة حج إن فريضة حج التي فرض الله على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. وفي حديث آخر أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سأله رجل وقال له: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال: هو شيخ كبير لا يستطيع الحج. فسأله فقال له: حج عن أبيك. خلي بالك من حج عن أبيك، يعني الحج عن شخص واحد، ما قداش حج عن أبويك، حج عن أبيك، أذن له أن يحج عن أبيه. طيب، ما قول المالكية في هذا الدليل وفي هذا الحديث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وللرجل أن يحج عن أبيه؟ علماء المالكية قالوا: الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل مستطيع؟ ربي فرض عليه الحج، لكن مش مستطيع، الفرض ليس واجبا، الحج ليس واجبا عليه وليس فرضا. والمرأة شنو استسألت؟ قالت: إن فريضة الله يعني في الحج أدركت أباها وهو شيخ لا يثبت، تريد أن تسقط عنه الفرض. هو ذكرت أن الله فرض الحج على عباده وأبوها شيخ كبير لا يثبت، فتريد أن تسقط عنه الفرض. فقال لها، قالت: أحج عنه؟ قال لها: نعم. علماء المالكية قالوا: هو الحج ليس واجبا على أبيها، ليس فرضا، لأن القرآن يقول: على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهي أبوها ليس واجبا عليه الحج، هي سألت عن الفرضية وهو أذن لها. فقالوا: هذا دليل على أن هذا خصوصية لهذه المرأة، لأنه ما في أحد من العلم يقول الحج واجب ولا فرض على شخص ما يستطيع يثبت على الرحم، ما في حد يقول بهذا. ومع ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، وهي الحج اللي قال وسألت عليه هو أن يسقط عنه الفرض. فمعنى هذه حاجة خاصة بهذه المرأة، يقول هذه حالة خاصة بالحج عن أب هذه المرأة. هناك أحكام خاصة في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجيزها ويبيحها لبعض الناس في بعض المسائل، زي ما سألت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح مسلم، وذكرت قالت عائشة: قدمت سهلة، هي امرأة أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل، على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن سهلا تربى في بيتنا يدخل ويخرج، وهو الآن قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيء، فكيف أصنع؟ ما عادش قدر تمنع، لأنه تربى من صغره في بيتهم وهو ما زال يدخل ويخرج، ما عادش قدر تمنع، وتحس أن زوجها غير راضي على ذلك لأنه صار بالغا مبلغ الرجال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك، يعني هذا كبير بالغ، قال: أرضعيه يحرم عليك. قال: فأرضعته ورجعت وقالت: ذهب ما في نفسي أبي حذيفة، ما في نفسي ما الغير ذهبت بإرضاعها. العلماء كافة ما عدا داود الظاهري، العلماء كافة ما عدا داود الظاهري والسيدة عائشة من الصحابة، والباقي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ولا إما خلفا وسلفا، كلهم يقولون هذا لا ينفع ولا يفيد، إرضاع الكبير لا يحرم، هو حرم.

0: هذه المسألة. يقول لا يحرم لأن الرضاع رضاع من المجاعة في حدود العامين ونحو ذلك. أما واحد بالغ باش ترضع فكل العلماء يقول هذا لا يثبت ولا ينفع ولا يعني لكل الناس، وإنما هو حالة خاصة بهذه المسألة رفقا ببيت أبي حذيفة. هناك أحكام تكون خاصة ببعض الناس أو للسائل عنها لا تكون عامة، وهذا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه، ولا قوله للرجل حج عن أبيك، قالوا هذا مسألة خاصة. بل حافظ ابن عبد البر يقول كل ما ورد في الحديث من هذا اللفظ حج عن أبيك ولا حج عن أمك ولا فأصوم عنه قال صم، قال هذا الحديث مضطرب اضطراب شديد، وهو يظهر أنه قصة واحدة. منهم من يقول جاءت امرأة، منهم من يقول جاء رجل، منهم من يقول أنه سأل عن الحج، منهم من يقول سأل عن الصوم، منهم من يقول سأل عن أبيه، منهم من يقول سأل على أمه. فهذا الاضطراب قال لا تقوم به حجة. لكن حتى مع أن هذا الحديث على التسليم بأن تقوم به حجة فهو محمول على الخصوصية، كحديث سالم مولى أبي حذيفة في التحريم برضاع الكبير. فكون شخص غير مستطيع ونقول سألنا هل نسقط عنه الفرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، نقول الحديث صحيح، لكن هذا خاص بهذا الرجل أعطاه هذه الخاصية. لكن مع ذهن الناس يحكم عليه قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فهذا هو الجواب على ما ذهب إليه يعني باقي الأئمة غير المالكية من إباحة وجواز الحج عن الغير بالأجرة. لا حتى من يجوزون الحج عن الغير ويرونه جائز ومشروع ومطلوب ولا يكون إلا عن واحد من الأبوين، لا يكون عن أكثر من واحد، لا يكون عن جماعة. يصحش واحد يقول يريد أن يعتمر على أبوي وأمي وجدي وخالي وكذا، لا، عن شخص واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن أباه لا يستطيع الحج فحج عنه، قال حج عن أبيك، ما قالش حج عن أبويك ولا عن جماعة. فهذه عبادة من يجوزها يقول هي لا تصلح إلا لشخص واحد، لا تصلح لجماعة. يعني إذا كان بعض الناس يعني يريدون أن يختصروا الطريق والمسافة وبدل ما يدفع يعني مرتين يقول هي ندفع لشخص واحد ويعني ننويهم مع بعض، نقول هذا غير جائز وهذا غير مقبول ولا ليس له أصل. ولكن ومع ذلك لابد من التحري، من يريد أن يفعل هذا الأمر لابد أن يتحرى بحيث أن الشخص يكون مأمون وثقة وصاحب دين. مرات الناس يعني مجرد ناس محترفين يأخذ من 20 واحد كل واحد يقول بنحج عنك، هذا لا ينفع. مرة بيقف في عرفة حج عن مني، من 20 واحد بحج على عليلة، واحد على رجلة، واحد على رأسه، ولا كيف يعني؟ فلابد أن يختار، يتحرى، يختار الناس لهم يخافوا ربي من طلاب العلم الملتزمين ومتدينين، وما يخشاش منهم الخيانة وأن يأخذوا فلوس من جماعات كثيرة، إما يحج عليهم كلهم في وقت واحد ولا أحيانا حتى يأخذ فلوس ولا يذهب إلى الحج. كيف بتعرف أنت حج أو محج؟ فهذه مسألة يعني في غاية الأهمية. الإنسان يختار ويعني يطلب من الناس اللي عايشين في تلك البلد أنهم يرشحوا له شخص عرفوه واختبروه وعرفوا دينه ومروءته وأنه لا يكذب ولا يغش ولا كذا، بحيث أن يكون بالفعل هو وضع الأمر في نصابه، مش يجي يأخذ أي واحد. الناس تجيهم يعرضوا في أنفسهم على الناس، يعرض نفسه على الناس ويقول يعني بنحج بك، في حد بيحج نحج عليه. هذا لا يمكن، ما يخرج من السوق هكذا، لابد بناء على ترشيح وتوصية وتزكيات من الناس اللي هم موثوق بها.
1: أنتم تستمعون

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع فغلف بالشاش أو بالفاش يعني نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضى شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعه. فيسأل الشيخنا يقول هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
1: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
0: نعم.
1: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف ما نقوله عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني رحمها الله وجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمك الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت نهائيا أصلا، طالعة وتركة بنتها يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام، هي ومن وضعتها عندها البنت؟
3: والله هذه ما أظن أن الكلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر. تولي بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد، تهلم قلت لكم أني كانت في دورة مياه مثلا وأنتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من يحس توها في فقد البنية اللي توفت تو تحسوا فيها أكثر من أمها، فربي يعوضها خير وخلوها، أنا يظني فين خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
4: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و 85 قرش البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و 85 قرش؟
5: وهل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أو لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
4: تمام.
5: خير من لأن 8 جنيه وخمسة وسبعين مش هتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه شبه بيندفع،
4: وخمسة وثمانين هم يعني حتى
5: صعب جدا. وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا لا حتى بتزيد ما الخمستاشر القرش هادو مدام. يعني لو شخص عادي قال لي خذ اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا. فبين الزوج والزوج والزوجة يشوفوا شني. إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتأخذ تشري زي ما تبي وهي تعطيك وتشري زي ما تبي بعدين حتى زدتها ولا نقصت ما فيش إشكالية.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الحج المبرور معناه شن؟ معناه الحج مبرور معناه مقبول عند الله. الحج المبرور هو المقبول عند الله، هو الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويقبله ويرتب عليه الجزاء الذي وعد به أصحابه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط. ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات 3 ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 أشياء: الرفث والفسوق والجدال.
7: شيخنا في ملاحظة، الأخ أشرف بارك الله فيه بحكم يعني عمله في مجال يعني استيراد اللحوم يقول يعني لعله ذهب إلى أحد السلخانات في الدول الأوروبية، فمسألة يعني الذبح على الطريقة الإسلامية يقول يندر أو يعني لم يروه، قال يشوفيه أنه يضرب في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحوه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
8: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبين الأسباب وحقيقة يعني، وهذا لعل أحد الشهود يعني، لأن يعني زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي، هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل يشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت، أم أنه يعني مآله إلى الموت، أم أنه يعني مسألة مثلا يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك سبحان الله. يعني الشبهات وهذه مش شبهة، يعني شبهة قوية، يعني المسألة الآن محققة تكاد تكون، مسألة تكاد تكون محققة. يعني لما شت ناس وشافت الوضع على عين المكان كويس، يعني أمر يفترض أنه خلاص يعني النزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من أهل العلم بذوج نظر، يعني هذا له من أهل من هو من أهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من أهل العلم، هل عاينت المسألة أن ذهبت وتقصيت أم أنه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها ولا يوثق به؟ فالله أعلم، زي ما قلت لك المسألة لا تحتاج إلى كل هذا النزاع. أنت اللي عنده يعني من كلمة عامة الناس، أنت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد وبدون واني تعب ولا الناس مش تتحققت، واللي خدت المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى. هذا هم قدامك، أنت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء هم في رقبتهم هم. وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين؟ أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية، وإنما تكلموا عن تجربة. اللي روح شافوه أو اللي عفوا اللي روحها قالوا عليه أنت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمة ما تبيش تاخذ، يعني أنت حر. ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل، بس أنت ما تقولش ما كنتش غافل يعني أنا كنت غافل وما ندريش، يعني هذه حجة الله عليك. حجة يعني أن فيه من بلغ من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الأمر له، يعني ولي الأمر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الإفتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام، وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا. فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة. من بيستفيد؟ قلنا من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي، من اللي يرضى؟ من ما يبيش رخيص شيخ خالد في ظروف الحياة هذه؟ من ما يبيش رخيص؟ ومن بيشكل الحم كل يوم؟ يعني كنا اللي بيره، كنا يعني بشر يعني زي ما نقول. فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى. من هو من أهل العلم يرى الخلاف هذا له ذلك، يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به. وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى. فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز هذا نفس الفتاوى موجود، نفس الفتاوى موجودة راهي
9: ولم تقوم الدنيا يعني.
8: لا طبعا لا إيه طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرض لها يعني يحسن الظن نقول على مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما هم لا يبالي أو كذا. فنحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية، هذا بنقوله عليه نحن لا، هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة. فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل، هي الناس أدوا ما عليهم كما قلت وما يستطيع أو ما يرضى أن يقابل الله به سبحانه وتعالى. فإن أصابوا فلهم أجر، من أخطأوا فلهم أجر، كل ما في الأمر الله أعلم. لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم، بس رحم الله يعني يوم غد، لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك، يعني كل أفعالك ستحاسب عليها. يعني سيقول لم يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني، لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها، وأنت لا تبالي، سيسألك الله تعالى لم يقل لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام، لما لم تستجب له؟ شو بترد؟ والتلجاب هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم أيها المسلم، كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط، يعني الله أعلم.
9: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
0: بسؤال يكتر أو موضوع يكتر السؤال عنه الآن بخصوص له علاقة بأحكام عشر ذي الحجة، سأل الشيخ ليسأل لحكم الأخذ من الشعر والأظافر في هذه الأيام لمن أراد أن يضحك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة، هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة: قول بالمنع وقول بالإباحة وقول بالكراهة. والذي اختاره علماؤنا المالكية في المشهور أن الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أنه يكره ذلك وليس حراما، فينذب للإنسان ألا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أراد أن يضحي. وهذه من المسائل المشهورة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك.
10: 90.9 FM.
0: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك.
2: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
3: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
2: نعم.
3: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات، وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
2: اسمه بين الجميع
3: يعني. لما هو يوزع على الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
2: وفي من ينظف بعد إكمال
3: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
2: نعم.
3: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
2: نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم، يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم، وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
3: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم، أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شي ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى يا سيدي يخلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشة قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه فتقليد أعمى بل وصل الحال حتى في بعض نقول إحنا الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقول إحنا فرح عازم الناس على غداء والله كذا في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكل ونقول إحنا أنت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة
2: نعم
3: وياريت يفتكوا منها الناس أنت عزمتهم على وجبة غداء والعشاء احترم الناس اللي جاتك
2: خلي الناس تدردش مع بعضها
3: خلي الناس تدردش مع بعضها اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره نعم. سواء هذا كي يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يقول في قصائد نعم. شرعية
2: نعم.
3: خلي الناس على حالهم وانت ديرها في ما بوش نقول حنديرها في مكان تاني لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان الشيء الشرعي يديره الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير موسيقى أغاني بعضهم يوظف وهذا أقبح يوظفه في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات جابهم جابتهم الحاجة وجابهم كذا بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره يبدأ يدلوا فيهم يشغلوهم يبدأ يفرقوا في الطعام على الزباين ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله
2: بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا
4: قال في محطات تعبية الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول لما ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه يقول له يعني أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة يأخذها من بهاش فش الحكم لو العامل ردها عليه وخدها هو
5: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول يعني تو العشرة جنيه معاش تجيب شيء نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ماهوش سلف
4: أنا هيك توقعت في الأول توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه
5: لا أنت اللي تعطي
4: لكن العكس هو سأل بيتشبت بحقه يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو يطلع على الماكينة ويمشي
5: يحطها ويمشي
4: هذا مطلوب سؤال
5: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق
4: نعم.
5: هو أخذها أويني حقه ما أخذهاش ولوحها العملة سارية المفعول هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش أصلا أنا نعطيت الخمسة قروش هيك أفضل طريقة
4: نعم بارك الله فيك شيخنا
5: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها عبي بخمسة جنيه بالضبط ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش أو أعطي بالزايد
4: نعم.
5: في
4: نعم.
5: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش خير من يبوا منك هم قرش يرهوا
4: نعم
5: فتوى الربع جنيه كان أعطيتها ربع جنيه زايد أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه تبر حتى صدق على العمال هذو لأنهم في النهاية في نهاية ومرات صدق على اللي عبى وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسهى هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا والثاني نفس الشيء، يعني عبيت ب 15 نعطي ربع مثلا، ولا عبيت ب 38 ولا 41 نعطي ونص. فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة أفضل من يوم القيامة يجيك مال الشيل يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش 5 ولا ما دفعتش 7 ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
4: بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، جي بعد سنة ما تقول لا والله ما صار ليش، تنزلتك على الحوش لا ما صار ليش، وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له، ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول احنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا، يقول لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا، هذا لا يجوز شرعا. دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها، فهذا الحكم الله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: 90.9 FM.
4: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه، وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز. وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام بكل، غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز، كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
4: بارك الله فيك شيخنا.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى، سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق 7 سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة، سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء وعلى طريق الحنيفية السمع.

0: شريك لك.
1: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
2: لا تجزئ
1: عن أي منهما؟
2: عن أي منهما؟ نعم لابد أن يحدد إحداهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند الواحد وعشرين عند المالكية، وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاث، فالأمر في سير. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم اسمه أيام الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم أضحية ولا كذا فوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد عشرين ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير سنوات. يعني بعد سنوات الأمر في ساعة والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة، وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني. فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب، فقال نعم. يعني
4: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن سأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية، وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول إحنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قد ما هو الحي، وتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقول لهم هذه سيرة أبوك ما هو كان يعني يعني ماشي بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة. ينفع أحيانا هذا، لعله ينفع إن شاء الله، لكن يحدث كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم. نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كله، يخلي ما فيه ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة تحفظه لهم، يلي حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف. أنا ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
3: نعم
4: نعم،
3: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
4: مجاني
3: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
4: خلاص عليه يقوم بتنقيحه ويخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله. الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش.
3: صحيح.
4: أو هذا الجاي من ينقح بعده ويتبع. نعم
3: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
1: الأخ أبو بكر

0: الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
1: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس. معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات واحدة هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
0: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
1: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك ايه، ما نقدرش نقول لك لا، دعمهم ان نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقون به على اهل السنه. لكن الان ما يفعلونه من ضرب اليهود، ان شاء الله قول انت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لاهل السنه وقتلهم لاهل السنه والسيطره على مدن اهل السنه. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن و60 ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوثي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص. تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
0: بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد

0: أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأن يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
1: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
0: نعم.
1: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، هذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. غير واحد يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم له كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة قرأ الفاتحة ولا مقرأش، مرة يقول لزع مركعته ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقول له والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه اللي يأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليه أن يبني على الأكثر.
0: نعم.
1: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها يعتبر روحها دارها، كلما يشك في الفاتحة هو في السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
0: نعم.
1: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
0: يعني
1: فيرجع
0: بعد، نعم بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
1: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد سجود بعدي ويعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي الفريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسيد يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر وسجدها سجود قبلي كذلك.
0: نعم. لو تركها يسجد سجود قبلي.
1: نعم.
0: لكن الأحوط الأول أنه يعيدها،
1: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هو مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
0: نعم يعودها.
1: نعم يقرأ. نعم. كان هو مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
0: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
1: نعم.
0: يعيدها ولا يسجد للسهو.
1: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
0: نعم.
1: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا فيه حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
0: نعم. في حالة الشك،
1: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، السجد سجد واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حاول الشك ما هي مش من الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
0: نعم.
1: يرجع للفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
0: نعم.
1: وكان هو يتوضأ معاش يبطل وضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
0: نعم. صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل، قالت هي بعد ما توفت أختها اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة، وقالت أنه قالوا لها وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام بمجرد أنك يعني تواصلي معاه تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفرها له تسأل، هل بمجرد هذا الأمر السؤال عن مجرد يعني الاتصال به والسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية، هل تعتبر كافلة ليه؟ هل تعتبر كافلة لليتيم؟
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والنقص، والمقصود لما نقول كفالة اليتيم، كفاءة اليتيم نعم الكفاءة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفاءة تحصل بكل هذه الأشياء، يعني اللي كفل اليتيم من مال يعني من ماله هو، وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تو الآن اللي هم موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي باش ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكذا المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل، يعني إذا كان مبلغ ما هوش محقق لهذه الأشياء يكون دفع المال هذا مجرد صدقة، وما يشترطش يعني يظن يعني ليس من شروط كفاءة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حطه في مكان لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة اليتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة اليتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنه وصف اليتم، لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفل مدة معينة سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عنه وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
3: بارك الله فيك شيخ. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها يعني دور أول دار محل أجرة، والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بيكمله بديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله، يسأل الآن هل عليه زكاة؟
5: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه مدام الأصل
3: هو صح في تكملة، قال إنه ناوي توا بيبيعها بشيخ في مكان تاني يعني.
5: لا زكاة عليه، هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول، والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة، إنما هو لتحسين الحالي فقط.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل إن يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
5: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر، أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء. يعني ما وني توا صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن، وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا اني نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000، التسعة الجاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر. هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل. فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه، اللمم اللي هو الذنوب البسيطة، إذا كان لممه بسيطا. فهذه حقيقة مسألة التكفير الذنوب. والمسألة الأخرى أني كيف ندعو، هل أقول أعوذ بالله العظيم، ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير؟ دائما أني عندي الجمع أفضل. إيامات لما تبدأ أن تشوف أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها، وكان هذه خير هك حصلتها. عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا، مثلا مرة يقول العظيم والعظيم، ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
3: هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة؟
5: لا، لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد للاستغفار، مفيد إن حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي اني نبي نكرره، لكن قول استغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، او استغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الان اني على بدايه الطريق الصح، اني نعرف ان هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعده غالبتني. لما نكرر مره واثنين وثلاثه وعشره واربعه بعد ذلك، قد يوصلني هذا الطريق الى التوبه النصوح، اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولابد من التوبة النصوح معه. وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا. بعض الفقهاء يستهجنه، أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك، وقاعد نبي نخنب، وقاعد نبي نزني، وقاعد نبي نغتاب، وقاعد نبي كذا، وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص، إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلبة ما كلمتهاش بتكلمها يومين ثلاثة أربعة بس ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هيك، لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، أنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي ألا يكون.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة الدولار فاضية وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها يعني.
5: هو ليس ربا لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه مش حيخذها لأنه ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فائدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أشبح هو اللي من باعها ولا أشبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن انت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الايام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بها مخدرات ولا شري بها أسلحة ولا شري بها سيارة دارت بها جريمة ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قل لني راو سمعت أن بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالإضافة للربح متاعها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي، أهو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3000 وانت وصلوك قبل 1000 هاك 2000 التانيات أيضا هيك حلال عليك. أما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف هذا كله حرام لا يجوز. غير لما تقسم بالنصف فيها ربا، لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناها، لكن لما تقسم بالنصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا، وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة، تفرق. وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية، طيب شو الفرق بين أن نقوله ربا وبين أن نقوله قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال، لو مشانا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أرى وانت اللي خذيت ألف ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان كتبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال، أنت يا صاحب البطاقة ترد الألف ولا الألفين ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو، تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
3: طيب شيخنا، في حال تريد اشترك هما في المال، هل يدفع نص المبلغ ولا تاني يدفع نص المبلغ؟ يعني
5: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قيراط في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتاخذ انت حصتك.
3: بياخذ حصتك
5: ايه. ولو كان شن التاني هو إيه نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بلف ومش يباحة، تو مشية بلفين، أنا عبيت ألف وهو عبى ألف، أنت عاملة كأنك خذ منك البطاقة وعبى فيها ألف بس، رد له الألف بربحه، وأنت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
6: بالنسبة لي الحاج رجب هو ما كملش معانا السؤال. قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث، وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة. يمشي الجهة الضمان الاجتماعي يقول هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا ان هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من أبناء ولا أم ولا أبو ولا أخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
9: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، لأن موضوعنا في البرنامج هو دلالة النهي في السنة النبوية في باب البيوع، ناسب بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة حكم فعل المحرم أن نتطرق لحكم العقود المبرمة على صفة لا يرتضيها الشرع لاشتمالها على ما نهى عنه، فما مذهب العلماء في مقتضى النهي في هذه العقود وعلى ما بنى كل مذهبه؟ تفضل شيخنا بالإجابة على هذا السؤال.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الدارس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن السنة النبوية كما تناولت الأوامر التي أوحى الله بها سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك منها ما ورد في صيغة النهي، وهذا النهي كما ذكرتم بارك الله فيكم أنه منه ما يكون أو يصرف للتحريم كما صنفه الفقهاء، وهو أمر قد تقدم ذكره، ولكن هذه النصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي في مواطن عديدة، سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو عامة ما يقوم به المسلم، العلماء الحقيقة في هذه المسألة سواء العقود أو العبادات، منهم من قال إن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون فاسدا، يكون فاسدا، وهو ما يعبر عنه بأن النهي يقتضي الفساد، وعمموا منهم من عمم هذه المسألة سواء كان ذلك في العبادات إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالحج أو يتعلق بمعاملة من المعاملات وهي عامة العقود التي يقوم بها المسلم. والمراد بفسادها عند هؤلاء العلماء بأن هذه العبادة لا تجزي لصاحبها، وأن هذا العقد من عقود المعاملات لا يحدث أثرا، والأثر هو نقل ملكية الذات أو ملكية الانتفاع. فمن اشترى بيت والحال أن هذا العقد مما نهي عنه، هذا لا يؤثر في نقل الملكية بحيث ينتقل إلى المشتري ملكية البيت، ولا تنتقل ملكية النقد أو المال أو العوض للبائع، وبالتالي كل منهما كأنما سرق هذا المال وأخذه من غير حق، أي أخذه بطريق غير مشروع. هذا قول من أقوال العلماء. ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، فمنهم من قال إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو من أمور الآخرة مما يتعبد به كالصلاة والصوم والحج وغيرها، فإن هذا الفعل إذا فعله المسلم وخالف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل فاسدا وباطلا ولا يجزئه، وعليه أن يأتي بغيره، بخلاف المعاملات لأنها من العادات، لأنها من العادات. فمنهم من قال إنها لا تقتضي الفساد من هذا الوجه. ولكن الحقيقة لو نظرنا إلى يعني الأقوال العلماء المتعددة، حتى أن منهم من قال يقتضي صحة العمل مع الإثم العظيم، نجد أن التفصيل الذي أنصف النصوص النبوية هو ما ذكره فقهاء المالكية. فالحق أن فقهاء المالكية قسموا موارد النهي إلى أنواع، فجعلوا من هذه الأنواع نهي ما نهينا عنه لذاته، فما نهينا عنه لذاته وإذا فعله الإنسان، ونحن الآن كأمثلة بعض العقود والمعاملات، فإن هذه تقضي الفساد. إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر، هذه العلة هي لذات المنهي عنه، العلة هي لذات المنهي عنه، في ذات المنهي عنه تتعلق بذاته، فإن هذا العقد يكون فاسدا ولا ينتقل به الملك، ملك هذه الذات التي بيعت مثلا أو أجرت، ولا ينتقل به ملكية الأجرة أو الثمن الذي أعطي. ومن ذلك قالوا كثمن أو بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن بيع الدم، وكذلك بيع الخنزير، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى أمر من هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فالخنزير لا يباع ولا يستأجر الإنسان لنقله ولا لذبحه ولا للعناية به كالذين يشتغلون في الإصطبلات وغيره، فكل ما يتعلق بهذا فهو من الأمر الفاسد لورود النهي، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن الكريم. ومن هذا كذلك ما النهي الذي يتعلق بذات المنهي عنه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الميتة، عن بيع الميتة، فلو من باعها فإن هذا البيع على هذا يكون فاسدا، لا تنتقل الملكية، وكذلك لا تنتقل ملكية المال لمن قبضه، وإذن هذا هو الأثر، هذا هو أثر الفساد. والميتة معلومة أو معروفة، يعني كل ما يباع على أنه من المباح، فنقول إن هذا العقد من العقود الفاسدة. فهذه الأمثلة شيخ عبد الرحمن الواقع لا يفارقها الفساد، والسبب لأن هذه العلة هي تعلقت بذات المنهي عنه. من الأنواع كذلك التي ورد عليها النهي، قد يكون النهي لصفة فيه، لصفة لا لذاته، وإنما هي لصفة، والصفة في الواقع هي قد تكون عارضة للتفريق بين ما نهي عنه لذاته، هذا أمر ملازم، كمثلا الميتة على سبيل المثال والخنزير، ليست هي صفة عارضة، لكن أحيانا تكون هذا المنهي عنه هو لصفة عرضت على هذا المبيع، ولكنها عرضت على ذاته هو،
3: قد تفارقه يعني.
9: نعم، قد تفارقه. ومن ذلك ذكروا بيع الخمور وبيع المغصوب،
0: الحمد لله. فهذه مثلا ما يتعلق ببيع الخمور، هو الخمر عبارة عن سائل، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذه الشريعة يعني هي تأمر بكل ما فيه خير وتنهى عن كل ما فيه سوء، لما كان هذا السائل هو من الطيب كعصير العنب مثلا وسائر المنتجات من الفواكه وغيرها، لما كان يعني هو مما يصلح به الجسد فهو من المباح، لكن لما اعترته صفة الإسكار وصار من الخمر فأصبح هذا يعني من البيع الفاسد، وهذه الصفة تقتضي فساد هذا المبيع. لو باع الإنسان على سبيل المثال الخمر، فإن المال الذي اكتسبه في الواقع يجب عليه أن يتخلص منه. ومنه بيع المغصوب. المغصوب هو مال في الأصل كان شيء مباح، ولكن الصفة التي عرضت عليه بأن هناك من افتكه من مالكه الأصلي وقام ببيعه، فيقال إن هذا الشيء الذي قمت ببيعه أيها الغاصب، فإن هذا البيع هو من البيع الفاسد، لا تنتقل الملكية لمن بيع إليه هذا الشيء المغصوب. ولهذا متى ما قدر على حاجته من اغتصب منه هذا الشيء فإنه يعود عليه بأخذه من غير عوض، لأن الأملاك لا تنتقل في صورة المغصوب. هذا إذن من بعض الأمثلة على الشيء الذي نهينا عنه لصفة عرضت عليه ولكنها ملازمة. ذكروا نوع آخر فقهاء المالكية من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو لصفة ليست لذاته ولكنها صفة خارجة ولكنها ملازمة، يعني نهينا عن بعض العقود لأنها تؤثر على أمر خارجي هو لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العقد من العقود الفاسدة. وضربوا مثالا على ذلك، قالوا كالبيع وقت صلاة الجمعة، نهينا عن البيع وقت صلاة الجمعة، وبالتالي من باع شيئا في بعد الأذان الثاني الذي يصعد به الإمام على المنبر بعد صعود الإمام على المنبر فإن هذه العقود التي أورمت تكون فاسدة. هي صحيح الصفة لا تتعلق بالمبيع، يعني لو تصورنا أن الإنسان هو ذاهب مع مثلا مصاحب له في طريقهم إلى صلاة الجمعة، وذكر له أنه يريد أن يبيع سيارة أو يبيع بيت، فقال له أنا أشتري منك هذا البيت أو هذه السيارة، واتفق على الثمن وهو يعلمها، وأحيانا تكون هي السيارة المركوبة، فيقال لهم ما دام هذا الأمر أو هذا الاتفاق قد وقع بعد أذان صلاة الجمعة فإن هذا البيع يعد فاسدا، يجب أن يفسخ ويرد البيع، وإذا أرادوا التبايع بعد ذلك لهم ذلك، وإن أرادوا الإلغاء فلهم ذلك. هذا إذن الصفة هي خارجة ولكنها لحق الله سبحانه وتعالى. ذكروا نوع رابع فقهاء المالكية من هذا التقسيم، قالوا قد يكون هذه الصفة لأمر خارج ولكنه لحق العباد وهو من الأمور العارضة، فهذا في الواقع قالوا لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي التحريم، يقتضي الإثم، وذلك لحق من وقع عليه الظلم. فهذا في الواقع لو نظرنا إلى النصوص النبوية لوجدنا هذا الأمر هو في غاية الإنصاف وفي غاية الحكمة، لكون هذه الأنواع هي في الواقع تنطبق على جميع ما الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضربوا لنا مثالا على ذلك منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الرابع لما نهى عن بيع المصرات، قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. هذه الشيخ عبد الرحمن بيع المصرات، نريد أن نبين للإخوة المستمعين بأن المصرات هذه هي صفة في لنوع من أنواع الغش، ضرب من ضروب الغش،
1: مثلا
3: المقصود بها يا شيخنا؟
1: المقصود بها أن مربي الأغنام الإبل أو الأغنام اللي هي الحلوبة مثلا أو الأبقار أحيانا يعلم أن هذا النوع من إناث هذه الأصناف هي مرادة للحليب فيمتنع عن حلبها أيام، وطبعا هي لا شك أن بيترتب عليه
3: ينتفخ ضرعها يعني.
1: ينتفخ الضرع ويكبر، وبالتالي إذا ما دخل بها السوق سيتسابق الناس إلى شرائها في ظنهم أن هذا الزرع هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة هذه هي هيئته وطبيعته، وبالتالي ستشترى بها على هذا الوجه، ولكنه امتنع عن حلبها أيام مثلا حتى يعني تحامل الحليب فيها، ولهذا إذا ما رجع المشتري بها إلى بيته وقام بحلبها لا شك أنه ستنتج له في اليوم الأول كمية كبيرة من الحليب، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث سيعود هذا
3: إنتاج طبيعي يعني
1: إلى إنتاج طبيعي، يعود إلى إنتاج طبيعي.
3: فيها غش يعني تدليس،
1: فيها غش وتدليس وهذا حرام، هذا حرام. لكن لو نظرنا إلى لو نظرنا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة لم يقضي صلى الله عليه وسلم بالرد والفسخ، وإنما خير المشتري، قال فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع ثمر. يعني التخيير يقتضي صحة العقد ولا يقتضي فساد العقد؟
3: الصحة،
1: يقتضي الصحة، لأن العقد صحيح يعتمد عليه في نقل الملكية، لكن للإنصاف خير من وقع عليه الظلم، فقالوا له إما أن تمسك هذه الشاة وترضى بها، لأن المشتري أحيانا الشيء المغشوش كالدابة المغشوشة هذه، أو مثلا في عصرنا هذا على سبيل المثال إنسان اشترى سيارة واشترط على صاحبها السلامة من جميع الوجوه، حتى أن مثلا على سبيل المثال ما يذكر الآن المحرك السيارة أن ما هوش مفتوح وأن ما هوش مغير، فضمن له البائع هذا الوجه، لكن إذا ما نقلها المشتري ووجد فيها خلل من هذا النوع هذا يبقى هذا وقع عليه ظلم ولا وقعش عليه ظلم المشتري؟
3: وقع عليه ظلم.
1: نقول له لكون هذه المسألة هي من هذا الباب من بيع المصرات، العقد صحيح أصبح ولازم من جهة البائع العقد، لأن لو كان عقد فاسد يلزم كل منهما بالرد هذا الفساد، لكن نعتبره هذا عقد صحيح ويخير من وقع عليه الظلم المشتري. نقول الآن أنت هذه السيارة اتضح بأنها مغشوشة فأنت مخير، أحيانا هو حتى وإن كان فيها شيء يرضى بها، يقول الآن السوق غالي وأنت الآن هي محظوظ أنت لها صفات إيجابية من جوانب أخرى ربما يرضى بها مع الإثم لمن غشه، وله أن يردها. فهذا التخيير يعني ينبني على صحة العقد الأول كبيع المصرات. وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم الفقهاء ذكروا عدة عقود هي من هذا الباب خير فيها المطلوب بين الفسخ والإمضاء، ومنه ما يسمى عندنا بتلقي الركبان، وهذه حديث نبوية سيأتينا إن شاء الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهذا أمر هو في غاية الحكمة والإنصاف لما يمنع الناس من أنهم يخرجوا خارج الأسواق لتلقي السلع في البوابات البعيدة أو في عرض البحر وغيره. ومنه ما يسمى بالنجش كما سيأتينا، فكل هذا هو في الواقع هي عقود ظالمة محرمة ولكنها صحيحة ويخير فيها المظلوم، بخلاف العقود الأخرى التي هي من النوع الأول ما نهي عنه لذاته أو لصفة ملازمة أو لحق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العقود هي عقود فاسدة، وإذا ما قلنا بأن هذه العقود فاسدة يجب ردها وإلغاؤها، فترد السلعة إلى المالك ويرد الثمن إلى المشتري ويخير كل منهما في إما بالإلغاء البيع أصلا وإما أن يبتاع بوجه صحيح. ويدل عليه على الفسخ والفساد في الوجوه الأولى ما روي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخبر بأنه جاء بلال رضي الله عنه وارضاه بتمر برني، والتمر البرني قال هو نوع من أنواع التمور كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمور جيدة، هذه التمور توصف بالبرني، وكذلك يعني لها أوصاف أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ سأل عن هذا النوع الجيد، من أين جئتم به؟ أي معنى الكلام؟ فقال بلال رضي الله عنه: تمر كان عندنا رديء فبعت صاعين بصاع. يعني بلال رضي الله عنه يعني يبدو أنه لم يعلم بالحكم، ولهذا حتى من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما هو علمه صلى الله عليه وسلم لما قال له بعت صاعين بصاع. ونحن نعلم أن التمر هو من الطعام، من الشيء الربوي، وما يجري فيه الربا لابد فيه من المماثلة والمناجزة. شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرط المماثلة، القدر لابد أن يكون بقدر ما يؤخذ بدل عنه، ولابد من المناجزة
3: في الأصناف الربوية.
1: في الأصناف الربوية لما قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر، فهذا في الواقع هو خلاف النهي. باع قال صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم أوه. وهذه كلمة يعني للتعجب والاستغراب والتوجع بأن هذا الفعل لا يحل. قال أوه عين الربا، أي وقعتم في الربا في هذه الصفقة. وثم قال له لا تفعل، نهاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهي في صحيح مسلم قال فردوه، يعني هذا يعني أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرد،
3: الفسخ يعني،
1: نعم، يقتضي فساد العقد ولا صحة العقد،
3: فساد
1: يقتضي الفساد. لم يصححه كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصرات لما خير المشتري، وإنما حكم برده، قال فردوه. هذا في حديث مسلم. ومما رواه الإمام مالك كذلك في الموطأ قال أمر صلى الله عليه وسلم السعدين، وهما قالوا سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ، كلفهما النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم خيبر، فقال أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة أو كل أربعة بثلاثة. يعني مثل ما يجري الربا في الطعام يجري كذلك في النقد وهي الذهب والفضة. فلم تحصل المماثلة عندما باع سعد بن مالك وسعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، لم يحقق المماثلة. فقال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. وهذه شيخ عبد الرحمن الحقيقة هذا تنبيه عظيم. الآن الأسواق المالية يعني فيما يتعلق بسوق الصرافة وسوق الذهب والفضة نجد عقود كثيرة فاسدة، وللأسف أن العقود الفاسدة فيما يتعلق بالصرف غالب هذه الأشياء هي تؤول فيها إلى الفساد وتؤول إلى عقود ربوية ويجب فيها الفسخ. فمن أخطأ فيها بشيء فإنما يجب عليه أن يقوم برد هذه السلعة، الدولار أو الذهب أو الفضة، وعليه أن يأخذ المال الذي أعطاه، ثم أن أراد كل منهم أن يصحح العقد يصحح بوجه صحيح وإلا يلغى.
3: شيخ نتوين حديث بلال في مسألة التمر والحديث الآخر في مسألة النقد،
1: نعم،
3: هل في شيخنا يعني رد على ما ذهب إليه الأحناف بأن مقتضى النهي هو الصحة، يعني
1: نعم،
3: حتى مع النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه، فيه رد عليهم يعني في
1: نعم هذا يرد على الأحناف. وطبعا الأحناف هم لم يقولوا بجواز الصفقة، ولكن ما روي عن بعضهم أنه قال بصحتها بمعنى برد الزائد، وبالتالي هو هذه المسألة
3: أصل العقد صحيح،
1: يعني أصل العقد صحيح. هذه المسألة هي ما تخدمش المرابي، يعني هو بيعود به لقول النبي، لقول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي المرابي لو أن قلنا مثلا في سوق الصرافة على سبيل المثال باع الدولار استبدل الدولار بالدولار أو العملة الليبية بالعملة الليبية زي فئة 50 بالأكثر ولا الأقل، على قول الإحناف ما اكتسبه من مال زائد، نقوله حصل في الصفقة 1000 دينار ولا غيره، نقوله بتردها للطرف الآخر للطرف الآخر، ولكن على قول الجمهور هي صفقة فاسدة،
3: يفسخ العقد
1: يرد يعني يرد لها الفئة متاعه الدولار والآخر يأخذ ما قابله من السلعة.
3: نعم شيخنا، بعد أن ذكرت المذاهب العلماء في مسألة مقتضى النهي هل يقضي الفساد، أم لا. وذكرت أن في المذهب الأول أنه يقتضي الفساد بإطلاق، وفي من يقول يقتضي الصحة بإطلاق، وفي من يفرق بين العبادات والمعاملات.
9: نعم.
3: وفي من يفرق بين ما يقتضي النهي لذاته وما يقتضي النهي لغيره. وذكر شيخنا قول المالكية وتقسيمه مورد النهي لأربعة أنواع.
9: نعم.
3: لذاته، لصفة في ذاته لازمة غير مفارقة، وصفة في ذاته غير لازمة.
9: نعم.
3: وصفة خارجة لازمة، وصفة خارجة غير لازمة.
9: نعم.
3: بعد عرفنا شيخنا هذه المذاهب، مذهب العلماء، ما هو ودليل كل مذهب، ما هو راجع هذه الأقوال ولماذا، ما سبب الترجيح؟
1: والله فيما يبدو والله أعلم كما ذكر العلماء أن الحق قول المالكية فيه تفصيل.
3: نعم.
1: والفقهاء يقولوا الإعمال أولى من الإهمال. فإعمال كل النصوص بما تقتضيه النصوص، إعمال الجميع أولى من إعمال وجه وترك وجه. يعني لو نحن بنقوله على سبيل المثال بفساد جميع العقود، يبقى عندنا إشكال مع حديث المصرات.
3: نعم.
1: التي خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشتري. وإذا قلنا كذلك بصحة العقود، بصحة العقود مع الإثم، يبقى فيه إشكال مع
3: التمر
1: مع حديث التمر،
3: بلال بالتمر.
1: نعم. وحديث كذلك الذي حصل في الآنية التي بيعت بأزيد.
3: نعم.
1: ولذلك الإنصاف العمل بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم، بأن ما ورد ما يحمل على الفساد يفسخ وجوبا، وما ورد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه المظلوم المشتري أو البائع الذي وقع عليه الظلم كحديث الغش، فهذه تصحح العقود ويخير فيها المظلوم.
3: نعم.
1: وكذلك ذكر التلمساني في كتابه المعروف مفتاح الوصول إلى أن هذه العقود التي حكم عليها بالفساد هي كلها من باب حق الله سبحانه وتعالى، ليست هي من حق العباد، بخلاف الحديث ما صححت فيها من عقود. وبالتالي يدخل معنا كل الربا، ويدخل ما فيه غرر وما فيه جهالة، كلها هذه من حق الله، وبالتالي تكون عقود فاسدة.
3: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

الذي باركنا حوله برنامج حواري يعرض قضية المسجد الأقصى، تاريخه وفضائله وكيد اليهود له وللإسلام وأهله، وتاريخهم المليء بالمكر والخداع والخيانة في الماضي والحاضر. الذي باركنا حوله برنامج يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث. شيخنا، من تجرأ على ارتكاب العقد المحرم، فهل يترتب عليه غير فساد العقد عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن ما يتعلق بما جاء به الشرع، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصوص كلها يتعبد بها. والمراد بالقول بأنه يتعبد بها، من امتثلها فإنه يتاب عليها، ومن خالفها فإنه يعاقب، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ومما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهذا الربا ما هو إلا عقد من العقود الفاسدة. وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقع

0: وكذلك بعض العقود الأخرى الفاسدة في جملتها يؤخذ الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإذا أكل الأثمان هذه هي في ذاتها هي يعني تستوجب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل هذا. هذا إذا ما ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وقوله فأكلوا ثمنه يدل على أن العقد يأثم الإنسان بمجرد العقد، وتترتب عليه مخاطر وآثام لما يأكل هذه
1: في عقوبة يعني
0: في عقوبة. نعم. نعم هذه الأثمان، نعم
1: مش مجرد الفساد فقط يعني.
0: بالضبط.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، إذا اجتمع الإنسان منع وحظر وتحريم مع وجوب وفرض، كأن غصب منزلا وسكن فيه ودخل عليه وقت الصلاة، فهو منهي عن المكث في المنزل ومأمور بالصلاة في نفس الوقت، فكيف يصنع من هذا حاله؟ وهل الحكم ينطبق على البيع والشراء داخل المكان المغصوب؟
0: الحق أن هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بنصوص النهي كما ذكرتم فيما يتعلق باجتناب المال الحرام والمكث في المكان المغصوب، مع الأمر بما يجب على المسلم كإقامة الصلاة. فمن كان باختياره ويعني نقول احنا حاز مكان مغصوب أو مكث فيه، فهذا المكث محرم، المكث في المكان المغصوب محرم. كذلك إذا أوقع فيه عبادة من العبادات هي واجبة، لكن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، وبالتالي يقال هو عليك أن تخرج لإقامة الصلاة، لأن مجرد المكث حرام. يعني يكون الإنسان يعني يصبح ويبيت في المكان المغصوب، نقول له هذه كل لحظة من لحظات الوجودة هو يأتم ومتكرر عليه الإثم. لو أنه أوقع الصلاة باعتبار أن هذه الصلاة قد وقعت في هيئة ومكان محرم، في هيئة أو في مكان أو بأداة محرمة، فإن العلماء في الواقع اختلفوا فيها على وجهين. منهم من قال إن هذه الصلاة باطلة لا تجزي، ومنهم من قال إن هذه الصلاة صحيحة ولكنه لا أجر له فيها، فهو إذن في خسارة محققة. وهذا لا شك أن الأمر فيه، صرحت الآية بمضمون جملة هذه المسائل كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا إذا منع القبول، على القول الثاني صحت الصلاة ولكنه منع القبول، لأنه الحق أنه ليس له من التقوى شيء باعتبار أنه قد شغل مكان المغصوبة. هذا من حيث الصلاة.
1: بالنسبة للصلاة
0: نعم.
1: البيع والشراء في المكان المغصوب،
0: البيع والشراء في المكان المغصوب، لو نظرنا إلى هذه المسألة، بيع الذات المغصوبة محرم، بيع الذات المغصوبة يعني إنسان اغتصب سيارات أو اغتصب بيت أو اغتصب دكان ثم بعد ذلك قام ببيع هذه الرقبة المغصوبة، نقول هذا حرام. أما أنه يعني يبقى في هذا البيع للاستثمار، نقول إحني بديرها دكان ولا بديرها أرض بديرها مصنع ولا غيره، نقول له هذا الاستثمار الفقهاء كما اختلفوا في إقامة الصلاة اختلفوا في قضية النقد. منهم من قال إن الحرام لا يشمل المال المستثمر في هذا المال، مثلا المحل التجاري ولا فيها الأرض، هذه يبقى هذا حرام عليه، حرام عليه المكث وحرام عليه الانشغال بالبيع والشراء. لكن لو اكتسب مثلا 1000 دينار ولا 10000 ولا غيره، نقول لزمه الكراء في ذمته لصاحب المكان، والمال له. يعني نقول مثلا حصل 10000 دينار، نقول الآن المال هذا مالك أنت والحرام مشجر عليك في مكتك في هذا الدكان ولا في هذا البيت، لكن في ذمتك الكراء طول هذه المدة التي منعت صاحب المكان منها، يعني أجرة المثل. أجرة المثل، كم الناس تكري في السنة الفلانية وكم تكري الناس السنة الفلانية، فعليه أن يقوم بضرب الحساب على هذه الشهور التي تقدمت ويعطيها. ومن العلماء الحقيقة منهم من الفقيه أصبغ المالكي قال المكت حرام والكسب خبيث، قال المكت حرام والكسب خبيث، يعني هو في كلا الوجهين يعني الحقيقة في إشكال عظيم، وإن كان القول الأول هو أخف عليه من باب أنه المكت حرام ومك

0: كسبه من مال يعني نقول له لزمتك لزمه الكراء. هذا
1: يا شيخنا القول الثاني الكسب خبيث يعني حرام عليه يعني ينتفع به ولا خبث من
0: والله هو لو قلنا الكسب خبيث يبقى المال الخبيث هذا لا ينتفع به فعليه على هذا لو صرف انه للمال الحرام نقول له انت عليك انك انت تتوب وتستغفر وتسلم رقبه المكان المغصوب لصاحبه ويعطيه تمام الاجره وما فضل لهم الأمال يتخلص منه
1: في مصالح المسلمين.
0: في مصالح المسلمين لا يوضع في المساجد لأن المال الحرام لا يوضع في المساجد وكذلك لا اختلف في إطعامه للآدمي.
1: نعم.
0: يبقى بعدها من هذه المسألة قضية لما يجي الإنسان ما هوش هو الغاصب ولكن أراد أن يشتري ممن هو في المكان المغصوب وهذه موجودة يعني في وقعنا نسأل الله العفو والعافية. فيعني الحمد لله لم يسري التحريم لهذا وإنما منهم من قال هذا حكم عليه بالكراهة حكم على أن الإنسان يجي من خارج المكان ويشري حاجة من هذا المكان نقول له هذا
1: حتى لو كان يعني عارف أن هذا مكان مغصوب يعني وأن هذا غاصب
0: هو مكتفي حرام ولكن لما جاء مديدة شري الحاجة منه ما شراش ذات المغصوب هو ما شراش جزء من الأرض والله مثلا هي حظيرة حيوانات مغصوبة بحيوانات شري منها خروف نقول هذا حرام قطعا لكن هو صاحب المكان البيت ولا الدكان طوره ودار مثلا نقول احنا مخبز ولا دار مواد غذائية جاء شري منه حاجة من هالأشياء اللي هو معروضة
1: السلعة ملك البائع يعني أيوة. ملك للغاصب يعني
0: بالضبط أيوة السلعة ملك للغاصب ملك للغاصب فهذا لو اشراها نقول له لو شريتها منه لو مشيت لمحل تاني يكون هذا أفضل لو شريتها ما يلحقاش الحرام ولكنهم من المكروه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا النهي عن فعل معين هل يستلزم النهي عن كل ما يؤدي إليه؟
0: لا شك أن هو المحرم نهينا عن فعله ونهينا عن الإعانة عليه نهينا عن فعل كل ما هو ممنوع ومحرم ونهينا أن الإنسان يعين عن الحرام مطلقا فالإنسان له حظ من الحرام بقدر المشاركة ويدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا أمر خطير لما نقول من سن سنة سيئة يعني فيه من الناس مثلا من يأتي إلى قرية أو مدينة وهي في غفلة عن بعض المعاصي فينشئ بينهم الخمور أو يعلمهم المخدرات أو يعلمهم حتى سلوك من السلوكيات الشاذة الآن هو دعاوى الشذوذ ودعاوى الاستهتار وكذا فمن يعني بادر إلى نشر رذيلة في مجتمع من المجتمعات أو بيع أو بتسويق خمر أو مخدرات يبقى له وزر هذا الفعل ووزر ما جرى عليه الناس إلى ما دامت هذه المسألة ماضية حيان يموت هو حيان يموت بعد 10 أو 15 عام يموت ولكن يتوارث عنه السفهاء هذا الصنيع يتوارث يرثه عنه السفهاء من الناس وهو يموت ويقبر في المقبرة ويأتيه نصيبه من الإثم ولو بعد سنين ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له يعني هؤلاء كلهم لعنوا بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا والله أمر عظيم خطير يعني الخمر لا يقتصر الإثم فيها على من شارب على الشارب ولكن من عصرها يعني يخدم يشتغل في مكان فيه مصنع خمور مثلا ومنه من يؤجر الشيخ عبد الرحمن الآن فيه ليؤجر مزرعة ولا يؤجر بيت لأجانب يصنعوا في الخمور
1: يعرف من لو أنهم بيستأجروا هذه المزرعة بيصنعوا من العنب اللي فيها يخرج منها يعني خمور يعني
0: نعم هو يأجرها لتصنيعها إما أنه يعلم ابتداء أو أن حتى ابتداء ما يعلمش ولكن يكتشف المسألة فيغروه بزيادة الأجرة يقولوا إحنا خلينا في المكان هذا مصنع ولا مزرعة ولا بيت يبدأ بعيد عن الناس ويقولوا إحنا بدل بتاخذ 1000 قود 2000 غير اسكت فهو يقول أني الحرام فرق بيهم ولي ناخذ الفلوس نقول لا أنت ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك مساهم في هذا مساهم
1: معين يعني
0: معين معين. فإذا هذا حتى العاصر والمعتصر وهو من طلب هذا الفعل طلب إنشاء هذا الفعل وكذلك من شربها الخمر والحامل لها. وهذا مثل بعض الناس اليوم في اللي يقولني والله بريء لا نشرب الخمر ولا نشرب ولا يتعاطف التدخين ولا المخدرات ولكنه أجر لنقل شحنة
1: توصيل بس نوصل فيها بس يعني
0: توصيل أيوة خدمة توصيل سواء خدمة توصيل المعروفة الآن أو حتى بعضهم الآن في اللي عنده سيارات نقل
1: نعم.
0: وهذا موجود في اللي تبدأ عنده سيارة نقل شاحنة كبيرة ولا صغيرة ولا غيره ويقول أنقل هذه البضاعة أحيانا خمر ولا شيء مهرب ولا غيره فنقول أنت إلحقك الحرام لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح قال وحاملها كذلك والمحمولة إليه
1: اللي بيستقبل الحمولة هذه
0: واللي بيستقبل الحمولة نعم اللي يستقبل الحمولة وساقيها فيه اللي ما يشربش ولكن موظف يعني
1: يسكب
0: الخمر ويقدم في الخمور وهذا يتعرض له بعض الناس لكن اللي عنده ديانة يعني لا يرضى بمثل هذا ولذلك بعضهم أخبر مع أن عامل يعني نقوله حني ضعيف الحال قال اشتغل في مكان يبدو أنه في استراحة ولا غيره وكان عنده مهارة بالطبخ وغيره فاستخدم مثل هذا قال في يوم من الأيام جاء صاحب المكان وقال نزل الصندوق من السيارة وإذا به تفاجأ بأن صندوق خمر فتركهم من ذلك اليوم
1: ترك المكان بالكلية يعني
0: ترك المكان بالكلية ترك الشغل
1: نعم
0: ترك الشغل لأنهم أرادوا استخدامه في مثل هذه الصورة لما قال نزل الصندوق وما شراش الصندوق لكن لما نزله وقربه لهم هذا ساقي ولا ما هو ساقي
1: ساقي
0: هذا ساقي لكنه جزاه الله خير يعني ترك الشغل فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى وبائعها والبائع يعني بل حتى من يدل على مكانها الآن فيه اللي لا يشرب الخمر ولا يبيعها ولكن لو يجي حد يسأل عليه من مكان في المنطقة هو يعرف أنه يدور في فلان لماذا لأنه يبيع في المخدرات ولا يبيع في الخمر يقول لك أنا كتب بيها وني في الشارع الفلاني أو يخش المكان الفلاني هذا يلحق الحرام ولا ما يلحقهاش
1: يلحقه
0: الحرام وهذا كما جاء في حديث الرشوة الرائش هو من يدل على مكانها وآكل الثمن هذه كارثة يا شيخ عبد الرحمن فيه من الناس الآن نسأل الله العفو والعافية يعني غاصوا في المال الحرام من جميع صوره بالغصب بالبيع المخدرات بجميع الأشياء ثم بعد ذلك يطعمونه لأبنائهم وأسرهم بل فيه اللي يطعم فيه للأب والأم بل فيهم اللي هو يعني بيطمن ضميره من جهة وبيطعمهم الحرام من جهة أرفعهم بهم للعمرة داروا عمرة وداروا كذا وهو يعني مال حرام هل ينتفعوا به مثل هذا
1: ما رأيت من سحت في النار أولى به
0: في النار أولى به وهذا كل أكل للثمن راه ومش بضر إنسان يكله بطنه حتى اللي يبدأ عنده ولد يجيب في الحرام يقول له بنج أرفعك العمرة بنسفرك يقول له مش ناكل منه لكن هو اللي خلص التذكرة هو اللي كذا نقول له لا ما تمشيش لأنه هو الأكل لا مش بالضرورة أن يضع في فمه يعني
1: الانتفاع به
0: يعني. مجرد الانتفاع أيوة مطلق الانتفاع يعتبره آكل للثمن وكيف هو يأكل في الحرام ويرضى أن يطعم أبوه أمه الحرام فهذا يعني لا شك أن الجهل كبير في مثل هذه المسألة هذا إذا
1: شيخنا ممكن نفهم من هذا الكلام أن إذا كان الحرام المنهي عنه متكونا من أجزاء منفصلة
0: نعم.
1: أن هذا أن الحكم ينسحب على النهي ينسحب على كل جزء منها
0: ينسحب على كل جزء ولا شك أن الإنسان بقدر المساهمة بقدر خطورتها يعني مثل عقود الربا حتى الشاهد حتى اللي يقدم قلم حتى كلهم سواء في الإثم كونهم هم يتفاضلوا بعدها في الإثم هذا أمرهم عند الله سبحانه وتعالى لكن من حيث مطلق المشاركة كلهم عندهم مشاركة في الإثم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فقه الحديث على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى على ما أفاد وأجاد فبارك الله فيه بارك الله فيك شيخنا ونفع بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بارك الله فيكم سيدي جزاكم الله خير
2: 90.9 FM
1: لا أخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين السؤال الأول قال إن هو افطر او فاطر يومين عمدا في رمضان ايام الشباب، والان يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
3: الواجب ان يكفر اذا ويقضي ايضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حالة هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا، اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية الكفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور عليه 60 مسكين. والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحني كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش موات إليهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8 هذا لأنه يومين قال يعطيهم 8 8، وبهذا يكون قد كفر عن اليومين اللذين أفطرهما عمدا، 8 8 ل60، وعليه القضاء يومين ما يقدرهمش توا، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي 4 4، وكان قضاهم من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب؟ بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
5: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي لمن فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين، هي عندنا على التأخير أو الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني، فالأولى هو الإطعام. وأن أتجد أن يصدر في حديث سلمة بن صخر يعني أتجد قلص هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية، والإطعام يكون 60 مسكينا وتحديثنا بالعدد بستين، وستين مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد، ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم 60 مسكينا، فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا 6 حصص مثلا، أو يعطى كل 10 مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة 6 أيام مثلا، فلا بد أن يتعين العدد أن يطعم 60 مسكين. إنسان طبعا القائل أن يقول أين أجد هؤلاء 60 مسكين؟ المسألة هي مبنية على الاجتهاد شيخ. إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا نقولوا جمعيات خيرية على سبيل المثال، والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين لازم ننكد على الكلمة هذه، يعني يعرفون الضوابط مهل التخصص، يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة، كيف تصرف الصدقات، كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف، فيعطيها مثل هذه. أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة، يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول، فتعطيها لهم. وإما الإنسان يبحث بنفسه، يعني هذه عائلة فيها 5 أنفار أو 5 وعائلة فيها 6 فقيرة تعطيها، يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام
4: لكل مسكين،
5: لكل مسكين، وإما بالقيمة المالية حوالي 4 دينار 4 دنانير. فكل عائلة هذه عائلة فيها 6 يعني نقول 6 × 4 = 24 أو أعطت 25 دينار ما فيش باس، أو أعطت 30 ما فيش باس، هذه فيها 6 عائلة فيها 7 7 × 4 = 28 أو 30 دينار مثلا زي ما نقوله، وتبدأ تحسب تسجل لا تصل 60 نفر يعني إنسان ما هوش مكلف لا يكلف الله نفسه لا وسعه نقولهم صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال من يعني باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال وأنت مضطرة تبحث بنفسك فعلى هذه الطريقة ربي لا يكلفك أن تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في ثلاثة لا بتجتهد
6: بحسب الظاهر يعني
5: بالضبط بتجتهد قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها خمسة أنفار عائلة فيها سبعة عائلة فيها ثمانية عائلة فيها اثنين وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
7: سؤال الأول قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحنث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت أن لا تأخذه فالآن تسأل يعني كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين كيف تكفر عن يمينها؟
0: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف وهذا هو شأن المسلم يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين نقول أرجع ما فيش بأس وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الكفارة إما أن تكسو 10 مساكين كسوة كسوة وإما أن تطعم 10 مساكين فهو اللسان له أن يكسوهم كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريسي يأخذ لهم 10 سواري وكان وسورية عربية سورية سروال أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة نقول إحنا جلابية ومحرمة جلابية ومحرمة لكل واحدة فهذوما 10 وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل للطعام ينتقل للطعام مخير ينتقل للطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من 10 ولو قال المد أني من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة يمشي يأخذ الأرز مكيس كيلوات يأخذ كيلو 10 كيلو كل فقير يمد له كيلو كان هي أسرة 5 أنفار يعطيهم نصهم الأسرة فيها 10 يعطيها 10 كيلو
7: نعم
0: بيعطي القيمة لا بأس يعطي قيمة الطعام 4 دينار النفر يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه ما عنداش رقاق وبيعطيهم 5 مسكرات ما في شيء بأس تفرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم تفرق عليهم 5 5 ويبقى يعني أمرها طيب هذا نعم. بالنسبة للكفارة المعدم اللي ما عنداش لا قيمة الطعام ولا قيمة كسوة معدم وهذا طبعا قليل في الناس المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
7: ما عنداش 40 دينار
0: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم وهذا طبعا مش غريب لو أن نقول إحنا فتاة قالت تحتبوها والله كذا والله زوجة معدمة وما حصلتش مال وغيره فهذا ممكن أنها تصوم 3 أيام
7: نعم
0: لكن واحد عنده رزق عنده سيارات عنده ميرات عنده كذا حتى ما عندهش فلوس نقول أنت غني بالرزق اللي عندك فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة
7: نعم الشائع عند الناس أن صوم 3 أيام مباشرة وخلاص
0: يعني. لا يجزي فهذا حتى اللي صام لا يجزيه عليه أن يرجع يعني لو أن واحد في سنين مضت الجروحة كل ما يحنت يصيم 3 أيام والحال أنه عنده ميرات وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره حتى مرأة ما عندهاش مرتب مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميراث من أهلها عند غيره فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت لا يجزيها الصوم إلا نعم. إلا المعدم اللي ما عندهاش
7: نعم بارك الله فيكم شيخ
1: الأخ خالد سأل عن حكم السترة وغير السترة الخشبية أو غيرها علوم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد ما حكمها؟
8: نعم إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في المساجد ونشراها وندفع فيها يعني السترة الخشبية هذه لكن هي أي شيء يستتر به يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي هذا ما فيه شيء باس النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة، وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. وضع كل يعني ما يسر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء، صلى الإمام مثلا ساري من توالي المسجد العرس المسجد هذه، والله نجي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بأس وهي سترة.
6: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب ولقى الإمام يصلي أو على الإقامة صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها، وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة، ولا النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى. فلا يصح الظهر خلف العصر، ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام، أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا، وصلاته باطلة وعليه إعادتها، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: 90.9 FM.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: تحيل مدارك الظلماء نورا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101 أو 021-366-1102 أو 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. الأخت السائلة منتهى محمد تقول: بعد السلام، عندي سؤال بخصوص طالب كفيف يريد شرحا صوتيا للمحاضرات بالإنجليزي، هل يجوز مساعدته أو لا؟ وهل أستعمل برنامج مساعد بالإنترنت لمساعدته، مع العلم أنه أصغر مني والهدف هو مساعدة لوجه الله تعالى، هل يجوز أو لا؟ وجزاكم الله خيرا عظيما. يا أخت منتهى، التعاون وإعانة المحتاج هذا من أخلاق الإسلام. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني من استطاع أن يوصل النفع لأخيه المسلم فليفعل ذلك. لكن الإشكال يا أخت منتهى أن القلوب ضعيفة، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد يستغل الشيطان هذا التواصل الذي سيطول ما دام فيه شرح وتسجيل وكذا، ربما يستغل الشيطان هذا التواصل فيعني يوقع الفتنة بينك وبين هذا الشخص الذي تساعدينه. فالأولى والأحوط والأبرأ للذمة أنك تشوفي، إذا كان هو متزوج تتواصلي مع زوجته، إذا كان مش متزوج تشوفي واحدة من محارمه، أخته، أمه، خالته، اللي قريبة منه، تاخذي تليفونها وتقعدي تبعتي لها هي وهي تتواصل معها، هذا أسلم لك وله. معنا اتصال الأخ يونس من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله وبياك شيخ.
4: الله يحييك أخ يونس، تفضل. اللهم آمين.
5: والله بس الإسلام ما حسنا نصح الحديث سياد الناس إليه أعملناها من الله عليه لما تدين النصيحة. قال إحنا الآن مكلفين بهذا ما لا يخصص أنه إحنا النصح نحن فيها قضية الأقصى والسلبية اللي عند الناس، أتمنى منك توضيح لمنصحة الحديث.
4: واضح إن شاء الله. لو تشوفون الصوت بس ضعيف، هل بالصوت؟ الأخت أمال من مصراتة. الأخت أمال تفضلي.
6: توا شيخ مباشر.
4: نعم تفضلي، أنت على الهواء يا أخت أمال. ها؟
6: كيف حالك يا شيخ؟
4: الله يبارك فيك، الحمد لله.
6: لو سمحت أنا عندي سؤال بخصوص البطاقة متاع الدولار. مش عارفة معناتها في ناس يقولون حلال ويقولون الناس خش في ربا. أنا بنفهم منك يا شيخ.
4: ما شنو الصورة؟ هل استخراج البطاقة ولا شخص بيدفع بيشري منك البطاقة إيه؟ ولا شخص بيدفع إيه؟ لك بيكسب الربح؟
6: أنا عندي أخويا عنده فلوس في المصرف
4: إيه؟
6: وكيف ما تعرف تو ما في سيولة ما في شيء بيطلع الفلوس وبيدي لي بطاقة يعني بيحول لي بالبطاقة فلوس.
4: وبعدين
6: بعدين لما بيبيع الدولار على كيس مثل توا مثل بعشرة جنيه ولا تسعة بيعطيني أنا الربح وهو بياخذ بيرجع فلوسه يعطاها علي يعني أنا لأني ما عنديش
4: بياخذ فلوسه وخلاص.
6: ها؟
4: بياخذ فلوسه اللي يدفعهم بس وأنت بيعطيك الربح كامل.
6: الفلوس اللي دفعهم بس والربح لي أنا.
4: إيه واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة.
6: بارك الله فيك.
4: الله يسلمك. الأخت فاطمة من طرابلس. أخت فاطمة تفضلي.
7: أيوة السلام عليكم يا شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال؟
4: الله يبارك فيك الحمد لله تفضلي.
7: ربي يزادك علم إن شاء الله ويبارك فيك.
4: آمين وإياكم.
7: لا نبي نسألك يا شيخ نبي نقدم في سيارة في المصرف وقالوا لي سعر بي. الله أعلم. كفلوس ما فتها لكن سيارة نسمع في الشيوخ في القناة عندكم إنها عادي مهم ما تسعيهاش لنفس المعرض اللي خذيتها منه.
4: شن تسمعي عندنا ما علاش يعوديها؟
7: سمعت إنه اللي ياخذ سيارة ويبيحاش لنفس المعرض اللي بياخذها منه قدناها في المصرف مثلا تمشي للمعرض يقول لك أنا اللي بيشريها منك لا.
4: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة. الأخ عادل من الزاوية.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين أخ عادل.
8: يا شيخ أسير عندي بنتي دي شريد وعندي مطاقة عندي.
4: كيف يا أخ عادل ما نسمعش فكرة؟
8: عندي بنتي.
4: بنتك خيرها؟
8: مطاقة لها شريد عندي كتا ورجل مثال مساك مطلقها مرتين قال الثالث ثالث مرتين قال هالكلمة هذي.
4: ثلاث مرتين قلت أنت ثلاثة العدد وقلت مرتين ما نعرفش هو طلقها مرتين ولا ثلاثة
8: مرتين مرة واحدة كلمة قالها مرتين
4: كرر الكلمة مرتين
8: قالها مرتين بحالة غضب
4: وعندها طلاق قبل
8: لا ما عندهاش إلا قبل يهدي يقول ثلاث مرتين
4: وهو وين توا هذا نسيبك هذا بحداك توا
8: كيف؟
4: هو بحداك هذا زوجها؟
8: بحداك أنا الحوش بنتي معي الحوش أنا لا قد يسكر سارة
4: لا مش البنت هو معاك هو
8: لا مش معي لا
4: ما هو يا أخ عادل لازم نسمعه منه هو الطلاق ما نقدرش نجاوبك أنت ما تقدرش تقول لا قالها ولا غضبان ولا مش غضبان هذا كلام يقوله هو المسؤول عن الطلاق
8: نحن نفع
4: نفسي مكان نفسي شبحك من ونرفع المكان حاضر إن شاء الله تو نقول لك التوجيه إن شاء الله
8: السلام عليكم
4: الله يسلمك إن شاء الله الأخ محمد من صبراتة
9: سايكو
4: أيوة أخ محمد تفضل
9: بالله شيخ نبي نسألك بالله شيخ أنا عندي وسواس
4: إيه
9: ولس يا شيخ كل طلع نعاود طلع 4 مرات 5 مرات
4: تسمع التوجيه إن شاء الله يا أخ محمد تسمع التوجيه إن شاء الله تبعنا تسمعني إن شاء الله نوجه لك نصيحة الأخ خالد من المرج الأخ عبد القادر من هون
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبتين أخ عبد القادر
10: حياكم الله
4: الله يحييك ويبارك فيك تفضل
10: هل لحم الجزور ينقض الوضوء؟
4: واضح عندك سؤال ثاني
10: بارك الله فيكم
4: الله يسلمك بارك الله فيك في معنا حد الأخ مصباح من غريان أخ مصباح تفضل
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: السلام ورحمة الله وبركاته
11: سيري شيخ مصباح
4: الله يبارك فيك. تفضل يا أخ مصباح.
11: يحيي المستمعين والمشاهدين وفي الميزان.
4: الله يحييك وبارك الله فيك. تفضل يا أخ مصباح. نعم.
11: سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه.
4: من هو؟
11: إمام أبو حنيفة.
4: أبو حنيفة رضي الله عنه. إيه خيره؟
11: كان يقولوا كان تاجر خزاز. شو معنى كلمة خزاز؟ هذا السؤال الأول.
4: واضح ها؟ أيوة. الأخ محمد من طرابلس. أخ محمد تسمع فينا أخ محمد؟ الأخ عبد الله من الخمس.
12: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: حياك الله يا شيخ عبد الرحمن وجزاك الله خير على ما تقدمه.
4: الله يحييك يا أخ عبد الله بارك الله فيك. تفضل.
12: عندي سؤال في المعاملات المالية يا شيخ عبد الرحمن. بعض من الناس وين يجروا في جمعية
4: أصلا؟ جمعية؟
12: جمعية يعني يشتركوا فيها 10 أمتار 5 أمتار 6 أمتار صاحب سهم معين. يعني تمتد وانا كل شهر تدفع مبلغ انت مثلا.
4: واضحة واضحة. شو السؤال فيها؟
12: السؤال هل هي جائزة ولا ما هي جائزة؟
4: واضح ان شاء الله. مثلا
12: قرض جرى نفع يعني تقرض الانسان مش هو يقرض.
4: واضح ان شاء الله. تسمع الاجابة يا اخ عبد الله. وإياكم ان شاء الله. الاخ عبد الناصر من طرابلس. أخ عبد الناصر تفضل. أخ عبد الناصر تسمع فينا؟ هذا أيضا سائل أخ علي لخرش يقول عدة المتوفى عنها زوجها هل تبدأ من إعلان الوفاة ولا من يوم الدفن؟ كثير من الناس يعتقد اعتقادا خاطئا أن العدة تبدأ بعد دفن الميت. لا، العدة تبدأ منذ وفاة الميت، لكن المرأة لا تكلف بما لا تستطيعه، يعني ليس مقدورا عليها. لا تعلم الغيب باش تعرف أمتى توفي إذا كان في بلد آخر مثلا. فالفقهاء يقولوا أمتى تعتد المرأة؟ يعني عندما يأتيها خبر وفاة زوجها. أمتى ما يجيها الخبر كان هي حضرت خلاص، معناها من البداية. إذا كان هو توفي خارج البلد وهي ما تعلمش ساعتين 4 ساعات ليلة كاملة غدوة، فهي مكلفة يعني بالبدء في العدة، مكلفة بالاعتداد منذ سماع الخبر. أول ما تسمع الخبر مباشرة تدخل في العدة وتتلبس بأحكامها. فنقول لها معاش تتزين، معاش تكتحل، معاش تحني، معاش تلبس اللباس الزينة، تلبس لباس البيت المعتاد، ويعني تتجرد من زينتها، ويعني تبيت في بيت العدة. يعني أذان العشاء لازم تكون في بيت العدة، حتى لو خرجت يعني لعمل لحاجة كذا، وفي الليل لا تخرج إلا لضرورة، انعدام أمن ولا مثلا مرض مفاجئ احتاجت يعني للنقل للمستشفى وكذا، أشياء ضرورية، وإلا فتعتد. ولا يخطبها أحد ولا يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدة. يعني تدخل في أحكام العدة منذ سماع خبر وفاة زوجها. مش الدفن يعني مليش ارتباط بالعدة، العدة بالوفاة، سواء دفن ولا حتى مهناش هو بكل مثلا أكله الحوت في البحر ولا غرق معاش لقوه مثلا، فمعاش بنقول ولا تفجر أشلاء معاش موجود أصلا لا قدر الله. فبنقول هنا تدخل في العدة بالوفاة، دفن ولا لم يدفن مليش علاقة الدفن. يسأل أيضا الأخ علي يقول حكم البيع بسعرين الكاش والصك. الأصل في البيع هو الرضا بين المتبايعين. الأصل أنا يعني ما فيش سعر معين لسلعة، الأصل أن يتراضى البائع والمشتري على الثمن. فأنا مثلا تقول لي القلم هذا بقداش تبيعه لي؟ نقول لك مثلا بدينار، يعني كان قلت لك مثلا بزوز دينار، بثلاثة دينار، بخمسين قرش، بحسب السعر الذي نتفق عليه ينعقد البيع. باي مرات أنا يعني الآن مثلا عندنا السعر الـ يعني الكاش اقتصاديا في الشراء أفضل من يعني أقوى من التحويل اللي في المصرف، لأن يعني لما بتشري السلع أنت بالكاش تلقاها مثلا بسبعة، لما أنت بتمشي تشريها بالشيك تلقاها ثمنها مرتفع أكثر، لأن التاجر بيترتب على شراء أنه بيصرف دولار باش يجيب السلع، وما يقدرش يصرف دولار بالكاش باعتباره ما عندهش كاش، لأنه نشره منه بالتحويل كنا بالبطاقة مثلا. فالأصل كانت راضينا على يعني البيع بالصك بسعر معين، قلت لي أنت أنا راه ما عنديش فلوس كاش وبنشري منك القلم هذا بدينار ونصف تحويل، أعطيني حسابك نحول لك دينار ونصف ما فيش بأس عادي، بشرطي أن يعني يتفق البائعان على سعر معين، مش يقول له هذا بدينار كاش وبدينار ونصف تحويل، يقول له مبارك، باي مبارك شني البيع الأولى ولا الثانية، يقول له مبارك خلاص تمينا وبعدين هيك البيع فاسد، لأنه يبدأ بيعتين في بيعة، لأنه وقع البيع على سعرين لا يدرى أيهما وقع البيع عليه هذا ولا هذا، لكن كانت تفقه يقول له راه بالكاش بكذا وبالتحويل بكذا، يقول له لا نبي بالتحويل، يقول له خلاص إذن بكذا، خلاص يعني اتفقوا على أحد السعرين وعلى إحدى البيعتين بالآجل ولا بالحاضر بالشيك ولا بالكاش، خلاص هنا ارتفعت الجهالة وكان الثمن معلوما ما فيش باس. لكن قد تأتي موانع أخرى زي مثلا في البطاقة، لأن العقد الذي يشترطه المصرف على صاحب المحل اللي يعطيه المصرف الماكينة هذه نقطة البيع اللي يبيع من خلالها، إذا كان يعني خديل الماكينة هذه معناه هو رضي بالعقد الذي يوقعه مع المصرف، والمصرف لما أعطاه لا يقول أراه لازم تبيع بنفس سعر الكاش وهو رضي بهذا، فلا يجوز له أن يغير بين السعرين آنذاك. لكن إذا كان بيبيع بالصك مثلا يقول له حول لي في حسابي ولا دير لي شيك، كان هي سلعة مش ربوية مثلا شري طعام وقال له والله بنشري دقيق وسكر وكذا وزيت وطماطم، واحد قال له حقهم مثلا 200 دينار يقول له اكتب لي شيك ب 200 دينار ويمشي ياخذهم ما فيش باس عادي. إذا كان مثلا سلعة يعني نقد ذهب ولا دولار ولا كذا لا ما يجوزش أنه يدير له بالشيك وخلاص، وإنما يحول له تحويل فوري باش يكون التقابض يدا بيد. أيضا الأخ علي يقول ما حكم تأجير بيتي لإقامة كنيسة؟ هذا لا يجوز طبعا، لا يجوز البيع، يعني ما تبيعش شيء لشخص تعلم أنه يستعمله في الحرام، وكذلك لا يجوز أن تؤجر شيئا لشخص تعلم أنه يستعمله في الحرام. يعني الأصل في البيع جائز صحيح، لكن أنا بنبيع مثلا عنب لكن نعرف اللي بياخذ العنب هذا بيعصر خمر، لا يجوز أن أبيعه له لأنه إعانة له على المعصية، وإلا فأصل بيع العنب جائز، لكن هذا نعرف أن حيعصر خمر لا. كذلك أنا كان بنأجر بيت من البداية يقول يراه بندير كنيسة، فلا يجوز الدخول على هذا العقد وهو عقد فاسد حرام ويفسخ هذا العقد. لكن لو مثلا جاء شخص أجنبي وقال أنا نبي نأجر البيت وأنت تحسبه بيسكن فيه أو بيديره مثلا معرض سيارات ولا تجارة حلال يعني عادي، ففوجئت بعد ذلك أنه جعله كنيسة دار بيت عبادة للضلال بيت كنيسة، هنا يجوز لك أن ترفع أمرك للقاضي ويلزمه بترك هذا المحرم، ما ينفسخش عقد الإيجارة، قاعد عقد الإيجارة، لكن تقول له يعني أنا مأجر لك سنة ليك الحق في استغلالها سنة لكن مش كنيسة، لا المحرم ما نخليكش تدير لا التجارة محرمة ولا اتخاذ كنيسة ولا بيع آلات محرمة ولا لا ما تستعملهاش في الحرام، وعقد الإيجار قاعد عندك، فإن أبى قال لا ما نبيش خلاص يخرجه القاضي وياخذ منه الأجرة، كان ما يبيش يمشي في حالة. هذا إذا لم يدخل عليه ابتداء، لكن كان من الأول قال أنا بنأجر كنيسة هذا حرام وعقد فاسد ولا يجوز، لكن كان هو أجر في البداية يظن أنه بيسكن فيه ولا بيدير فيه شيء مباح بعدين استعمله في شيء محرم، يلزمه القاضي بترك هذا الحرام، يقول له أنت مأجر ما نظلموكش في حقك في الإيجار لكن استعمله في غرض مباح ليس لك أن تستعمله في الأغراض المحرمة، فإن رضي خلاص يكمل عقد الإيجار متاع على هذه الصفة، وإن لم يرضى يخرجه القاضي ولا شيء له، يعني المؤجر المالك العقار يستحق الأجرة حتى لأنه هو يعني خلى بينه وبين المنفعة، قال له تفضل له سنة وبعدين هو اللي يرفض بيستعملها في المحرم. هذا أيضا سائلة تقول نبي نسأل على المرابحة الإسلامية، نبي ناخذ سيارة بس ما نبيش نخش في الحرام، فيه اللي يقول عادي وفيه اللي يقول حرام، هذا لعل نفس سؤال الأخت فاطمة. بالنسبة لعقد المرابحة تكلمنا مرارا على أن العقد صحيح، العقد راه صحيح ما فيه شي باس، وليس كما يقول بعض الناس ناخذ سلفة من المصرف، ليس سلفة، هذا بيع، بيع. المصرف مش يعطي فيك مال وياخذ مال، المصرف يبيع لك في سلعة، يبيع لك في سيارة. لكن شن الإشكال في هذا؟ هو عقد صحيح، وكل العقود التي تأخذها أو التي تشتغل عليها المصارف في المرابحة هي عقود صحيحة مرت على هيئات شرعية، الهيئات الشرعية هذه صححتها وأقرتها. لكن الإشكال في التطبيق، هل يطبق ما في العقد على أرض الواقع أو لا يطبق؟ هذا لا نستطيع أن نجزم به إلا أن يلبي المصرف الاشتراط الذي نكرره دائما، وهو أن تكون في كل فرع إدارة للرقابة الشرعية. كل فرع لابد أن تكون فيه إدارة للتدقيق الشرعي، إدارة تدقيق شرعي، زي ما عندهم إدارة للمراجع المالي وغيره، مفروض فيه إدارة للتدقيق الشرعي، يعني موظف من المصرف يأخذ دورة في التدقيق الشرعي 3 أيام أسبوع بالكثير، ويفهم يعني كيف تجري المرابحة وكيف يطبق عقدها وشن الفاسد فيها، وإذا يعني التبس عليه شيء يتصل بهيئة الرقابة الشرعية، لأن كل مصرف رئيس، يعني مثل الجمهورية عندها هيئة شرعية، شمال أفريقيا عندها هيئة شرعية، التجاري عندها، كلهم عندهم هيئة في الرئيسي، فهو يتصل بهيئة الرقابة هذه في الرئيسي لما يصير للشك والالتباس في معاملة معينة يستعين بها. كان قالوا له صحيحة خلاص يمشي الإجراء، يعني كل في نهاية اليوم نقوله مثلا المصرف أجرى يعني 15 عملية مرابحة، ال15 هذول بيمروا عليه إدارة التدقيق الشرعي بيشبحهم. المصرف شري السيارة هذه شراها وهذا عقدها تمام كويس، دار وعد مش ملزم، دار وعد مش ملزم تمام، قام تختيل الكمبيالات والضامن وقام تباع للمشتري بعد ما ملك السيارة بعد يعني تاريخ العقد هذا، تمام خلاص هذه صحيحة، يحولها غادي باش يكملوا، وبعدين يمشي يعني يسلم المندوب المصرف، يمشي يسلم للزبون السيارة من المعرض ويبدأ ما فيهاش باس. كان يلقى فيه لعب، مثلا خذوا الورق كلهم على بعضهم، أو عبوا عقد البيع للمواطن قبل ما يشروا هم من المصرف، أو داروا له الوعد ملزم، أو خذوا منه الضامن والكمبيالات قبل ما يشري، يقولهم هذه معاملة مرفوضة، يردها يحط على جانب، يقولهم عودوها، هذه غلط تفسخ وما تصحش. هذا وظيفة المدقق الشرعي اللي مش مديرين المصارف إلى الآن، ولذلك ما نقدروش نقولوا لشخص خود يعني من المصرف سيارة بالمرابحة. هو المصرف يستعمل المرابحة على نوعيها، يستعمل في المرابحة البسيطة والمرابحة المركبة، يعني هو المصرف مرات يشري، يجي لي وكالة يقول لك قديش عندك سيارة مثلا نوعها مثلا سنتفي، يقول لها عندي 10، يقول لها كم حقهم، يقول لها والله حقهم 1,000,000، يقول لها خلاص هاهو المليون وبنشريهم منك، يدير فيهم عقود كلهم ويشريهم، ويقول له خليهم عندك وديعة، لو صار لهم شيء لا قدر الله بدون تفريط، ماس كهربائي طاح عليهم السقاف، جت ريح، جت عاصفة، لو صار شيء راهو في ضمانتي أنا، شريتهم أنا، نعتبر مجرد داسهم عندك وخلاص. لما يجي حد يشري توني نبعته لك ونبعت مندوب المصرف يسلم، يسلم غادي مثلا. هذا طريقة. يعني بعدين المصرف شنو يدير؟ المصرف يجي للزبائن يقول لهم عندي 10 سيارات سنتفي، من يبي يشري؟ هذه مرابحة بسيطة فيها طرفان فقط، من طرفان المصرف والزبون بس. لكن المرابحة هذه المركبة فيها 3 أطراف، فيها أنا الزبون، وفيها المصرف، وفيها الشركة والوكالة هذه اللي تبيع في السيارات، لأن المصرف قاعد مشراش منها. المصرف يقولها راو بنبعت زبائني غادي، اللي تعجب سيارة بيجيني بيقول لي شريها لي، وبعدين أنا نبيع يعني نشرها منك يا مصرف. فهذا مشرهاش، مرابحة مركبة. يجي الزبون يدور دوره في الوكالة، تعجب السيارة هي، يقول لها دي اللي فيها فاتورة مبدئية، يمشي المصرف يقول أنا عجبتني السيارة هذه، ولو أنت شريتها أنا نوعدك أني بنشرها. هذا الوعد غير ملزم، يعني يقدر بعد ما المصرف يشري السيارة يقول لا معاش نباها، ما صار ليش، ما فيش ما يلزمه قانونا، لا دفع كمبيالات ولا جاب ضامن ولا دار عقد، مدار شيء، فيقدر بعد، وهذا صار أكثر من مرة، إن المصرف يشري السيارة والزبون ينقل عن البيع ويقول ما صار ليش، ما نبيش نشرها. مثلا جاته ورثة اقتنع إن والله النسبة هلبة معاش نباها، حصل من يسلفه لوجه الله، ما صارش من مشروع اللي كان بياخذ من أجل السيارة المرابحة ويتورق بها لأي غرض معين، يقولها معاش نبي عادي، ما فيش ما إلا يتبعه المصرف بشيء مش ملزم بقى خلاص. هذا كان هكي نقوله هذا صحيح، وهذه لكن يصير فيها تلخبيط، تبي مدقق شرعي العامي ما يعرفش هل المرابحة اللي وقعت جت بصورة صحيحة ولا لا. لكن كان هو المصرف شري غالبا الأمر فيها هين، كان مرات المصرف يلقى عنده ملاءة مالية يمشي يشري سيارات ويخليهم في الوكالة ويبدأ يبيع فيهم مباشرة طول، هذا خلاص هو مالك، ما عادش نخافوا أنه باع ما لا يملك وكذا، يبدأ واضح. بعض الناس عامة الناس يظن أن المصرف لا يعد مالكا لهذه السيارة إلا إذا حركها وأخرجها من الوكالة وحطها عنده في يعني بركيج خاص به، وهذا غير صحيح، هذا ليس صحيحا. مش لازم راهو باش تصح المعاملة أن المصرف لازم يدير مكان للسيارات خاص به ويمشي يجيب السيارات من الوكالة ويحطهم عنده، لا عادي، زي ما أنا مثلا نشري من مواطن سيارة وبعدين نقول لا ما عنديش وين ندرسها، خليها عندك توا، يا جيت خديتها يا كان بعتها، نبعت لك اللي شراها يجي يستلم، ما فيش أي باس، تقعد عنده على سبيل الوديعة بعد انتهاء البيع. أهم شيء الضمان يقعد عليه هو، لكن كان قال بنخليها عندك ولو صارت لها حاجة رأى أنت المسؤول، هنا غلط، يبدأ هنا البيع معناه صوري. كيف الضمان؟ يعني الضمان على المشتري، مجرد ما شريت أنت الضمان عليك، لأن أنا ما قلت لكش خليها السيارة، أنا قلت لك ارفعها من الأول، أنت خليتها عندي يعني متكرم عليك وحاطها عندي وديعة. فإذا كان ما فرطتش فما أنا ما نضمنش كوكالة، ما تقدرش تضمني في شيء. الخلاصة إذن عقود المرابحة عقود صحيحة، لكن التطبيق لا نستطيع أن نضمن صحته إلا بوجود إدارة للتدقيق الشرعي. أراه في فرق بين هيئة الرقابة الشرعية وبين إدارة التدقيق الشرعي. المراقب الشرعي هذا يدير العقود ويصححها، كان المصرف بيدير يعني أي مشروع للتمويل الإسلامي مرابحة ولا غيره هو يصيغ للعقد ويصحح له كان في حاجة وكذا. لكن التدقيق الشرعي هذا يمر على كل معاملة بروحها يشبحها، هل وافقت العقد في تطبيقها بالضبط ولا فيه تلاعب، اللي وافقت العقد يمشيها واللي فيها تلاعب يردها المعاملة ويعودوها. هذا الفرق بين الرقابة الشرعية اللي تقولها لازم تكون فيه مدقق شرعي يسأل يقولوا له مصرف الجمهورية مثلا فيه رقابة شرعية يقول خلاص ما بنمشي ناخذ، لا ليس هذا المراد. الرقابة الشرعية مش هتفتش كل معاملة، تدير العقود المصرف وتمشي في حالها، تصحح لها وتمشي في حالها، لكن من اللي بيراقب تطبيق كل معاملة على حدة؟ اللي بيراقبها إدارة التدقيق الشرعي اللي هي غير موجودة للأسف في المصارف. الأخ يونس من مصراتة يعني يتكلم عليه السلبية عند الناس وواجب النصيحة. طبعا النصيحة هذه ركن أساس من أركان ديننا، يعني التي يقوم عليها الدين، مش معناها من أركان الإيمان وكذا، لكن هي يعني الدين يقوم بها، لأن هي من الأمر بمعروف والنهي عن منكر النصيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختزل الدين في النصيحة فقال الدين النصيحة، يعني هذه العلماء يقولوا هذه الجملة تفيد القصر، لأن شني مبتدأ وخبر، كأنه قال يعني لا دين إلا النصيحة، ما فيش دين إلا النصيحة، هذه هي الدين. هل معناها يعني الصلاة ليست من الدين والزكاة ليست من الدين؟ لا، لكن لأهمية النصيحة كأنها صارت يعني كل الدين، يعني هذا لأهميتها عبر عنها بذلك، زي ما يقول الحج عرفة. الحج هل بأركان، لكن أهم ركن الذي لا يمكن أن يعني يدرك إذا فات اللي هو عرفة، فلذلك عبر عنها بالجملة الإسمية الحج عرفة. فلما يقول دين النصيحة معناها راه هي لها مرتبة مهمة جدا جدا في ديننا. دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني النصيحة لا يتركها الإنسان بحال، لكن لابد أن يكون الناصح عالما بما ينصح، هذا أولا. ثانيا لابد أن يسلك النصح بسبيل الرفق، ما يجيش يعني بسبيل التعالي والكلام الفوقي والجارح، لا هذا ما يمشيش الحال. لابد أن

فلذلك الإنسان لابد أن يكون عالما بما ينصح به، مش شرط يكون عالم بكل شيء، لكن مثلا نعرف الصلاة واجبة، لو جيت أنا عامي نعرف الصلاة واجبة، لو جيت لواحد ما يصليش ونقول له صلي راه الصلاة واجبة عادي ما يقوليش لا أنت مش عالم كيف تنصحه، لكن ما نجيش ننصحه في هيئة الصلاة. ذكرني بشيخ يعني من المشايخ قال في الحرم لقيت باكستاني يصلي، فقال شفت بعض الأخطاء في صلاته، فقال بعد ما تم الصلاة قلت له يا أخي الكريم بأسلوب يا أخي الكريم معليش تسمح لي نهدرز معاك شوية وننصحك، قال له تفضل، قال له راو أنت لما صليت وضعت اليمنى على اليسرى أسفل السرة راهو مفروض تضعها فوق السرة على الصدر، راهو أنت ما رفعتش في الركوع والرفع من الركوع مفروض رفعت اليدين، وخلاه يكمل بكل. فقال الشيخ هذا قال التفت لي بعدين الباكستاني وقال لي اسمع بارك الله فيك على النصيحة ممكن تسمع مني، قال له تفضل، قال له أما اللي قلت هذا على مذهب المالكية كذا وعلى مذهب الشافعية كذا وعلى مذهب الأحناف كذا وعلى مذهب الحنابلة كذا، دليل المالكية كذا ودليل الشافعية كذا ودليل الحنابلة كذا، وقعد يسرد له في يعني أدلة المذاهب في صفات الصلاة التي اعترض عليه بها، اللي قال علاش تدير هيك وما تديرش هيك. فالشخص هذا قال علمت أني أنصح من هو أعلم مني، قال سكت وقلت له آسف وخلاص. قد يتجرى الإنسان مرات عن نصيحة في شيء يظنه صحيحا وهو جاهل به مرات راه، لكن شوفوا أي واحد يعرف شيء متيقن منه زي الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، يعني ما فيش مسلم ما يعرفش أن الصلاة واجبة ولا أن الزنا حرام والسرقة حرام والربا حرام والصوم واجب، هذه يعرفوها المسلمين العموميات هذه، ولا التوبة أنها واجبة من كل ذنب، ومثلا يعني الأشياء يعني بيذكر بالارتباط بالله والتوكل عليه، هذا نعرفه كلنا وهذا لا يحتاج إلى يعني ما في مش حيعترض عليه بحيث تقول أنت ما تعرفش تفاصيل هذا الأمر، لا مش شرط، هو سيدعو إلى العموميات هذه ما فيش بأس، يستطيع أن يدعو إلى الله في الأشياء هذه المعلومة. أما الأشياء التي تحتاج إلى علم لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله على بصيرة، يكون الإنسان على علم، وزي ما قلنا يكون بالرفق، لأن ابن القيم رحمه الله يقول الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. شفتوا العبارة الجامعة هذه، يقول فعل ما ينبغي أو الحاجة أنت لازم تفعل ما ينبغي، ربما أنت جاي يعني تنكر في شيء ليس منكرا، فهذا يعني ما صحتش النصيحة هنا وخالفت الحكمة، بأي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مرات أنت مش في هذا الوقت، هذا وقت غير ملائم، شخص جاء قال لنا شخص غضبان وواحد قال نقول له اتق الله، قال كشخ عليه وقال لي من بيش نتقي برا علي غادي، استغفر الله. هذا ليس يعني معناه التسويغ لكلام هذا الغاضب لا، لكن احنا نقوله للشخص هذا معش تجي للشخص في حال الغضب وتقول له اتق الله ولا تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول له ابعد الشيطان وهو في حال الغضب، هذا لا، ربما أنت تدفع لأن يقول كلاما يعني يخرجه من الملة والعياذ بالله مرات، فأنت لا تجيه بالحسنة، غير تعالى هي تعالى شوي غير شوي اسكت شوية هي معليش تعالى توضأ تعالى خذها بشوي، لما يهدى بعدين تنصحه، راه الطلاق هذا ما يصحش تلعب به هيك، راه هذا عصمة معش تحلف معش تفعل كذا، راه هذا أبوك راه هذا أم هذه أمك راه كذا، بعدين تنصحه، لكن لما تجيه في فورة الغضب أنت جيت في وقت غير مناسب للنصيحة، ولا تجي لي شخص هو يدخن قاعد قدام الناس وحط يعني الـ السبسي في فمه وتقول له أسمع راهو حرام هذا كذا وكذا، سيستكبر ويقول لك بر علي غادي ما دخلكش بيا، ولا يقول لك حلال بك المرات، لكن تخليه مثلا لين يتم وبعدين تجبد على جانب بروحه مش قدام الناس وتقول معليش يسمع مني كلمات راهو هذا حرام راهو هذا مضر بالصحة راهو هذا يعني مؤذي اجتماعيا، صح العلماء في السابق اختلفوا فيه لأن ما ثبتش الضرر، الآن راهو ثبت الضرر، فيه إضاعة للمال فيه يعني إفساد للبدن، فيه تنصح بعدين بشوي بشوي ستجد منه استجابة، أقل شيء حتى ما استجابش يتقبل منك النصيحة بصدر رحب ويبدأ يقلب فيها في دماغه ويفكر فيها، لكن إن تجي أنت في وقت غير مناسب وتقول لا كذا وكذا لا ما ينبغي، إذن هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي، تكون النصيحة في قالب المحب المشفق الحريص، يعني تجي تقول لا أنت والله ما شاء الله عليك عندك الخلق الفلاني.

ما شاء الله يحسدك الناس عليه، وهذا يقرب إلى الله وكذا، ويعني هذا شيء عظيم فيك، لكن الشيء هذا كان تفتك منه تبدأ ما شاء الله مازال لك هالحاجة هذه راه كان يعني تبتعد عليها، وغار اعزم الله يعينك عليه البعد عليها، وحاول مرة واثنين وثلاث، يعني هيك لما تجي في قالب المحب المشفق الحريص هذا يكون أدعى لقبول النصيحة. فلذلك أنا أكثر من زوجة تسأل تتصل تقول أنا والله نصحت زوجي ما يصليش ولا مش حريص على الصلاة في وقتها، ونصحته وما رضاش. رأوا الزوج غالبا يعني إلا يعني من رحم الله غالبا يعني يبدأ عنده عقدة نقص تجاه زوجته، خاصة كان هي أفضل منه في العلم أو في العبادة، يتحسس من النصيحة متاعها ما يبيش تنصحه وهي خير منه وبتوريه. فهي مفروض تكون عندها حكمة، ما تجيش تطلق له النصيحة مباشرة، تشوف من يأثر عليه من أصدقائه وأقاربه هم اللي تقولهم رأوا أنصحوه جيبوها له بطريقة مناسبة، لكن هو غالبا مش حيقبل منها. اللي هو الحمد لله من الله عليه بهضم النفس وإنه ما عنداش التعالي والغرور ويسمع من زوجته، تجيب له بأسلوب حسن في وقت مناسب مش غضبان فيه عادي. لكن اللي تعرف إن النصيحة بتجي عكسية لا، إذن هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي حتى تؤدي النصيحة أكلها. فالدين النصيحة، لازم الإنسان يحرص على النصيحة في كل شيء. الآن عندنا احنا نشوفه في إخواننا المسلمين يقتلون ويحاصرون ويجوعون من باب النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى وللأخوة الإيمانية، والنصيحة لأولئك المسلمين اللي مفروض نحبوا لهم زي ما نحبوا لأنفسنا، إن نوعي الناس بحالهم. يا ناس راو ممكن أنت ما تندريش، راو في ناس مش لاقية ما تاكل، راو في ناس تربط في الأحجار على يعني بطونها من الجوع، راو في ناس ما عندهاش مأوى، الأمطار قلعت لهم الخيام ويعني قاعدوا يعوموا في المية في هذا البرد القارس. يعني هذا من نصيحة لله سبحانه وتعالى، ومن نصيحة لدين الله، ومن النصيحة للمسلمين، لأن هذا أخونا المسلم يجب أن نحب له ما نحب لأنفسنا. ديما دندنوا على هذه المعاني وما تيأسش من الناس. صحيح فيه تشويه إعلامي وضخ ضد هؤلاء المجاهدين، وهذا سنة الله عز وجل. دائما دائما المصلح والمجاهد والذي يهمه أمر الناس دائما ستتجه إليه سهام التشويه، هذا ما فيش كلام. راه هذا فيه جيوش إلكترونية تخدم على هذا بالمال، فيه ناس فسدت فطرهم فصاروا ألسنة لأعداء الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، يبدأ يتكلم بلسان العدو وهو ما يندرش على روحه، يبدأ يقول في الكلام الذي يقوله أعداء الله وهو يعتقد أنه على خير. للأسف أسأل الله لنا ولهم الهداية. فالإنسان ما يعدمش النصيحة، ما يعدمش الفائدة من النصيحة، راهو حتجي الفائدة بإذن الله تعالى، حتأثر مرة واثنين وعشرة وعشرين، كل مرة تأثر في واحد تخليه يحس بآلام إخوانه ويتبرع لهم ويوقف معاهم ويحكي قضيتهم. هذا في حد ذاته يعني يثبت أن النصيحة آتت أكلها. ويعني مرة كنت مع إخواننا في مصراتة في حملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني لما دعوا إلى مظاهرة، وبعدين جينا نجمع المال من الصناديق اللي موزعة في مساجد مصراتة، ومصراتة معروفة بالصدقة والجهاد، وهذا مش من الآن، هذا تاريخ قديم. فلقينا أموال طائلة ما شاء الله من المساجد جاية، فواحد من الشباب اللي جاي يجمع في المال قال معليش عفوا نبي نقول كلمة، وأنا لا أعرفه أول مرة نشوفه. فقال أنا كان عندي محل كبير وكنت نبيع فيه بضائع، يعني فيها يعني البضائع هذه هي تتبع شركات تدعم في اليهود، الشركات هي تدعم اليهود، وقال كنت نبيع فيها مع بضائع أخرى الحقيقة. قال لين سمعت يعني مقطع ليك، وأشار لي أنا، قال لي سمعت لك مقطع يعني تكلمت فيه على المقاطعة وإن إثم البيع هذه المنتجات يعني أشد إثما من يعني شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. قال خلاص منها سبحان الله الكلمة هذه أثرت في، وطلعت جميع البضائع المقاطعة وما أشبعت، وأكرمني الله عز وجل بربح وفير لما سيبت البضائع هذه. ما بعض الإخوة يعني حتى هم تهمهم القضية الفلسطينية وكذا، لكن يقول أنا والله كان أنا بنطلع البضائع هذه ما عش نخدم. هذا ليس صحيحا، هذا يعني الشيطان يزين لهم ذلك. هذا الشخص مثال قال أنا
تركت البضائع هذه والآن قال الحمد لله الربح ما شاء الله. وهذا الشخص أنا لا أعرفه ولا أتوقع أن هذه الكلمة يعني ستؤثر في شخص غادي في مصراته في محله وبيسيب. يعني بعض الناس يقولوا كيف لحم الخنزير والخمر هذه محرمة بنص قطعي، كيف تو تجتهد في حاجة على يعني شراء البضائع هذه المقاطعة وتقول هي أشد إثما منها؟ رأوا لا علاقة لثبوتها بنص من الكتاب أو ثبوتها باجتهاد، هذا لا يعني التفاوت في الحرام بقدر الضرر الذي يلحقه. تو اللي يشرب الخمر هذا يسموه الفقهاء معصية قاصرة، يعني مقتصرة عليه هو، ما فيش ضرر لغيره. والقاعدة عند العلماء أن المعاصي المتعدية إثمها أعظم من المعاصي القاصرة. تو مثلا لما يجي الشخص هذا اللي يشري من الشركات اللي تدعم اليهود، مش المال اللي بيدفعه بيعطوه لليهود واليهود بيشروا به سلاح وسلاح بيقتلوا به إخواننا المسلمين، يعني المعصية اللي دارها ما اقتصرتش على نفسها فقط في شراء هذه البضائع، المعصية تعدت إلى التسبب في قتل إخواننا المسلمين. والقاعدة الشرعية أن المعاصي اللي يتعدى ضررها أخطر وأعظم إثما من المعاصي التي يقتصر ضررها على الشخص نفسه. هذه قاعدة شرعية راه غير يعني الناس اللي مش فاهمين أو الناس اللي عندهم قصد سيء يبوا يشوهوا، يقول لك كيف يعني يشوفوا يدغدغوا عواطف الناس، كيف الخنزير اللي هو ثابت في القرآن يعني تقول لي أشد حرمة من البيبسي؟ البيبسي مش حرام هو بروحه، ولا الأشياء اللي تدعم يعني غيرها، النستلة والنوتيلا والشركات كلها هذه اللي تدعم في اليهود، مش هي حرام في حد ذاتها، راهو حرام لما تؤدي إليه من ضرر، لأن أنا كمسلم حرام علي أني ندعم واحد يقتل في إخواني المسلمين. فلما كانت يعني حصلت هذه الصورة المحرمة بفعل شراء هذه البضائع بدت حرام، لما بدت حرام بدأ ضررها أكثر من ضرر الحرام القاصر اللي مقتصر على الشخص فقط، فلذلك كانت أشد إثما. شاهد أن الإنسان يلقي النصيحة ويقول كلمته ولا يبالي يعني بتشويه الناس ولا بكذبهم ولا بافتراءاتهم ولا بضحكهم على الكلام هذا، لأن يوم القيامة لما تبلى السرائر ولما يبعث الله عز وجل العباد ويسألهم، بعدين ما عادش يقدروا يضحكوا على الكلام هذا، بعدين يقولوا لهم بين لكم الحق وقالوا لكم هذا واحد اثنين ثلاثة، وين حجتك أنت اللي ما زال تشري في البضائع هذه وتبيع فيها؟ ما عادش يقدر بعدين يضحك ولا يدير أضحكني في على منشور يعني يتكلم على المقاطعة، سبحان الله، كأنه ما عندهش إحساس يعني بالأخوة الإيمانية أصلا. فالإنسان مش يقول والله أنا توب يضحكوا علي، خليهم يضحكوا وما يقولش أنا ربما ما ينتفعوش هذا، ربما ينتفع بها شخص آخر أنت ما تعرفاش أصلا، ويكتب الله عز وجل لك هذا الثواب. أنت مرت مقطع تقوله يسمعوه مئات الآلاف يستفيدوا منهم حتى 10 ولا 20، يكتب الله عز وجل لك الثواب الجزيل بفعل هذه الكلمة. فالإنسان لا يبخل بالنصيحة دائما. وبارك الله في الأخ يونس. الأخت أمال من مصراتة قالت أنا عندي ولد خوي عنده فلوس بيمشي بيطلع لي بطاقة من حسابي وبيشحن البطاقة هذه بفلوسها، وبعدين بيطلع الدولار من البطاقة وبيصرفها وبياخذ راس ماله بس اللي ساعدني به وبيعطيني الباقي من الربح. إذا كان هو أعطاك كاش، إذا كان هو أعطاك كاش واسترد راس ماله كاش، ما فيش أي إشكال، لأنه لم ينتفع وإنما قصد الإفادة للمقترض بهذا القرض، يعني قصد وجه الله سبحانه وتعالى. سمع الحديث إن اللي يقرض شخص ليه ثواب، يعني من يتصدق بنصفه أو بمثله من الأجل أو بعد الأجل، فقال أنا نبي هالثواب العظيم هذا وبنتصدق. هيك ماشي الحال. لكن كان هو قال لا أنا والله فلوسي حاصلات، نبي نطلع البطاقة باش نطلع فلوسي، هذا يبدأ حرام. علاش؟ لأنه قرض جر نفعا، لأن لما سلفك ما سلفكش لوجه الله، وإنما سلفك لغاية النفع التي سينتفع بها، باش هو يبي يحصل منفعة لروحه، قال هيا خلي فلوسي حاصلات نطلع الفلوس. لا لا ما يصحش، هذا قرض جر نفعا ولا ينبغي فعله. كان دارة مفروض شني يبيع لك بالتحويل باش يجيك المبلغ أكثر الدولار، وبعدين تحولي له أنت يعني القيمة نفسها اللي حطالك في حسابه باش يكون ما انتفعش. هيك الأخت فاطمة من طرابلس تكلمنا عليه قصة السيارات في المصرف.
الأخ عادل من الزاوية قال زوج بنتي طلقها مرتين، قال هي طالق طالق في مجلس واحد، قال وهو غاضب. يا أخ عادل، لك ولجميع الأحباب المستمعين، الطلاق يسأل عنه الرجل ويسأل عنه الرجل، الرجل هو اللي يسأل عن الطلاق، وهو الذي يسأله المفتي هل هو غاضب، شن قال تحديدا باللفظ، هل هذه أول طلقة ولا لا. ما تقدرش أنت تو تقولي لا لا هو أول مرة وانت تندر عليه، بالك هو يلعب هو أصحابه في الكارتة وحلف باليمين، ولا هو يهدرز هو أصحابه في العمل وحلف باليمين. للأسف شبابنا يعني كثير منهم يستهتر بالطلاق وما لا يعني يقيم له وزنا، يبدأ الطلاق ماشي جاي هو يحلف بالطلاق، هذا ما ينبغيش أيها الإخوة. لازم الإنسان ينتبه أن هذه عصمة وهذه يعني ميثاق غليظ أخذه الله عز وجل على الأزواج، ما يتسرعوش ويقعدوا يدخلوا في الطلاق في أشياء تافهة، يعني ما ينبغيش هذا. فلذلك أنت ما تقدرش تقول هو أول مرة ولا ثاني مرة، وهو غاضب ولا مش غاضب، أنت مش داخل في نفسه، هو الذي يسأل يقول أنا حصل لي كذا وكذا وكذا وخلي يسأل. لكن مبدئيا نقول أنا بالنسبة للطلاق، الطلاق يعني كان هو الشخص طلق يعني هذا أول مرة وقال طالق طالق، يسأل عن نيته بطالق الثانية شني، بناء عليه تكون الفتوى. الآن هذا الشخص ما دام أنت يا أخ عادل كان أنت في الزاوية، توجه إلى أحد مشايخ الزاوية، والزاوية بها مشايخ كثر ما شاء الله، يعني تمشي للشيخ عمر مولود، تمشي للشيخ محمد خماج، تمشي للشيخ عبد الباسط يربوع، في كثير من المشايخ في الزاوية تمشي تتوجه لهم وتسألهم وتقولهم أنا صار واحد اثنين ثلاثة، تأخذ الجواب. إذا كنت في طرابلس بإمكانك أن تأتي إلى دار الإفتاء من يعني التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا في كل يوم إلا الجمعة والسبت، وتجي تسأل على يعني هذا الأمر ويجيبونك بإذن الله تعالى. الأخ محمد من صبراتة قال أنا عندي وسواس في الصلاة، نصلي في الصلاة أكثر من مرة. يا أخ محمد، أسأل الله عز وجل أن يعافيك وأن يعافينا. الوسواس هذا ينبغي ألا تلتفت إليه. أخ محمد، اليوم جايك الوسواس في الصلاة يقول لك ما كبرتش، ما قرأتش الفاتحة، ما ركعتش، أنت مش متوضي، مش عارف شيني، كل مرة يفسد عليك الصلاة ويخليك كل مرة تعاود تعاود تعاود. لن يكتفي الشيطان منك بذلك، مش هيرضيه هذا راه الشيطان، سيسترسل في الوساوس ويدخل لك في الصيام ويدخل لك في الشك في الناس، وبعدين يستجرك حتى يصل بك إلى العقيدة، تبدأ تشك في الله سبحانه وتعالى وفي يعني عظمة الله وفي أسمائه وصفاته وفي الجنة وفي النار والعياذ بالله. فيعني هذا غرض الشيطان ومقصده، فلا تمكنه من ذلك، ما تمكنش الشيطان من ذلك. تقول لي كيف الحل؟ الحل يا أخ محمد الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لازم تلتجئ إلى الله ويعني ترفع إليه الشكوى، تنوض في آخر الليل وتدعي يا رب عجزت، أتعبني هذا المرض، ادفع عني هذا البلاء، ألح على الله سبحانه وتعالى، كرر الطلب مرات ومرات، نوض كل ليلة صلي وعاود صلي وعاود، هذا أهم شيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، لازم من عون الله سبحانه وتعالى، وإلا ما فيش مسألة تمشي قدام إذا كان يعني خلت من عون الله سبحانه للعبد. ديما خليك متصل بالله، يعني ادفع الحاجات إليه واطلب منه رفع الضر، فالله عز وجل سيستجيب بإذن الله. وخذ بالأسباب، أعظم الأسباب في دفع الوسواس الإعراض عنه، يعني دير عكسه، وهذا من رحمة الله عز وجل وتخفيفه في الأحكام. شوفوا توا لما نشك، أنا إنسان طبيعي نشك صليت اثنين ولا ثلاثة، يقول لي الشرع اعتبرهم اثنين، اعتبرهم اثنين وزيد الثالثة لأن نبني على اليقين. اللي مصاب بالوسواس الشرع ما يقولاش اعتبرهم اثنين، يقول اعتبرهم ثلاثة وما تعدلش على الوسواس، فأنت من رحمة الله عز وجل أنه خفف عليك. يقول لك ما توضيتش، قول لا توضيت، ما تعدلش عليه كمل. يقول لك ما قريتش الفاتحة، قول ما لا قريت، ما تلتفتش، صلي وسلم وخلاص، ما توسوسش، ما عادش تعودها. مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين بإذن الله سيذهب هذا الوسواس. يقول علماءنا ما عولج الوسواس بشيء أعظم من الإعراض عنه، كانك تبي دفع الوسواس أعرض عليه، ما تلتفت لاش أبدا. مثل قالوا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه يتوضأ، فجاه الشيطان قال له ما مسحتش راسك، يبي يوسوس له الشيطان، فهو سكر عليه الباب من البداية، قال له البينة على المدعي واليمين على من أنكر، جيب لي بينة أني ما مسحتش راسي، وأنا والله العظيم لم مسحت راسي. خلاص الشيطان لن يجد إليه سبيلا،
فبالتالي سينصرف الشيطان وبيخليه في حالة. لكن لما أنت تستسلم للوساوس هذه في الصلاة أو بتمشي لك الوضوء وبتمشي لك العبادات وبتمشي لك الاعتقاد والعياذ بالله، فلازم تعرض عن هذه الوساوس وتصرفها. الأخ عبد القادر من هون قال لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا؟ تكلمنا مرارا عنه وقلنا جمهور العلماء أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء. أعلاش؟ قالوا لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان يتوضأ مما مست النار، في حديث توضأ مما مست النار، كل شيء مسات النار يجب الوضوء منه كان. بعدين آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، ويعني هذا ينسخ كل يعني الوضوء من كل ما مسته النار ومن ضمنه لحم الإبل. هذا عند جمهور العلماء وهو مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومذهب جمهور العلماء. مذهب الحنابلة أن الوضوء مما مست النار منسوخ إلا في الإبل، خاصة الإبل فقط، فيبقى الوضوء منه. وهذا يعني أمر يعني خلاف معتبر، يعني الحنابلة لهم أدلتهم والجمهور لهم أدلتهم، ولا ينبغي أن ينكر مذهب على مذهب، ما تديروش عليها صراعات ويعني نزاعات. اللي في يعني في بيئة هم مذهبهم حنابلة بيتوضأ بيفتوه مشايخة بالوضوء، خلاص خلوهم على حالهم. واللي في بيئة مش حنابلة، مالكية ولا شافعية ولا أحناف، مشايخة بيفتولة بعدم وجوب الوضوء من يعني من أكل لحم الإبل، خلوهم على حالهم وما تشوشوش عليهم. فخلوا كل أهل بلد على ما هم عليه دون تشويش. اللي بيتوضى وبيحتاط لنفسه لا ينكروا عليه، ما فيش بأس يتوضى، لكن ما يلزمش الناس بذلك ويقولهم الصلاة باطلة. تم الوقت. أعتذر للإخوة اللي مازال عندهم أسئلة لعلنا نجيب عنها في حلقة قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: أيضا هو الحاج بكر قال لنا عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة. هو يعني بدأ في القضاء يقضي قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كأنه في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش. وصلنا معاه عنده هنا وانقطع الاتصال به. هو إن شاء الله في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
3: هو إن شاء الله ربي يشفيه، لكن يا حاج
2: أبو بكر
3: رأى ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة يعني.
2: نعم.
3: سنين طويلة، أقل ما تبرأ به ذمتك عند المالكية مع كل يوم يومين، أقل حاجة، لأنك لو قعدت تقضي مع كل يوم يوم وتوفاك الباري عز وجل قبل ما تتم القضاء أنت محاسب عليه، لكن عند المالكية إذا تقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا 3-4 أيام قضاء ويقول باهي تو نقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبا بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل، وما دام أنت ما تتوضاش تتيمم الأمر أسهل ليك. الغرن بنبهك حاجة، أن كل صلاة فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد، لا كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب، لأن احنا إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين ومع كل ظهر ظهرين ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا مثلا في القايل انت قبل ما تقيل مثلا هم يوتولك في العشاء، تصلي يومين مرتبة، لان هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هلبة، يقول لي اني ما قدرش نضبطها، لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني انت باعتبار ما عندكش الان وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الان الظهر قدم وصليت الظهر الحاضر وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة الا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي 10 صلوات لبين موتانك لغدي، تفتك من النشرة وتفتك من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
2: نعم. وشيخ سألتني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
3: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر تغسل يديك إلى المرفقين، تقدر تغسل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم. إلا كان يقول مثلا هني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضى مهما يصير باحتمال يتناتر عليها لما بندير وجهي ولا يدي، فخايف من هذه الجهة. بعدها نقول لك شوف غطيها، إذا كان هيك نقول غطيها بحاجة ما تنقلش المية، زي جلد يكون هيك ولا بورزة القرشين هذه باش ما يجيش المية. قال لي لا الطبيب ما تغطيهاش، رأى لما تغطيها مش باهي، والمية ما نبوهاش بكل. المهم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا كان ما تقدرش لأمر تاني ياريت تتعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
2: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة، لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، نقول له أن أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعائلك نجيبوا لكم مية لعندك.
3: طبعا طبعا واجب، حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجلة يصيبها بالمية، ولما يوضوهم لا يعني يحطوا له المية هم، وهم اللي يدلكوله بحيث يدلكوله بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل، فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدلك هيك لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندكش صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال، ولا الظهر يروحوا مخر مثلا، ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول له يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى، لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
4: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025، تقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال إن هذا دين على الوالد. فتسأل يا شيخنا هل والورث ميبوش يعطوا هذا المال؟
5: هو النفقة واجبة على الزوج لزوجته ما دامت في عصمته، وما دامت يعني لم تخل بحقوق الزوجية اللي هي نتكلم عن النشوز مثلا، فما دامت يعني اللي هو لهجرها وما زالت على عصمته فالنفقة واجبة عليه، وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها، يعني حتى إذا الإفتاء تقف عندها يعني
4: ما لا تفصل في المسألة،
5: ما نفصلش في المسألة نعم، لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
4: نعم شيخ، نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل، قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال، وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها، أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا، فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه، يعني فما حكم ما تصنعه؟
7: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، الأمر بعيد أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر، باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارة شيء نقول مرتفع شوية لاستشعار بتعظيم حال المصحف، يعني عدة حاجة كيف في جنب السجادة
6: طاولة أو شيء يعني
7: طاولة حتى حاجة نقول الحين باش ما ترقش نفسها، مش بالضروري طاولة بالعلو الكبير بمرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير، حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول إحني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنها لم تقصد انتهال حتى هو لا بأس إن شاء الله.
6: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.

0: شيخنا نبدأ بسؤال الأخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب. قالت في المدة الماضية وحتى الآن، يعني لما بتصرف الذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي القيمة، قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار حتكون القيمة بأكثر من لو خديتهم بفئة 10 دينار، فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمعاملة التي ستقوم بها الأخت هي صرف، لأنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير، فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز، ما فيش باس، بشرط التقابض في نفس المجلس. فهي لما بتبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام، ما فيش باس، يتفقون على ذلك، ثم يحصل التقابض في نفس الوقت. فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
2: شيخنا، هذا سائل آخر عبر الواتساب، شيخنا يقول ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
3: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
0: الأخ يونس قال شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس ما من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
4: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة، يعني حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا. فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة في حرب ولا بيرقوا الدولار ولا اشبع شم بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متبت من هذه المعلومة. راه وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق انت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا، ما نقدرش نقول له صراحة، ماذا بي تجي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح، وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه داب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش انت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها. مرات أنا مش سبب فيها، لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: 90.9 FM.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هذه رسالة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، نحن مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، وحالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: والله ما حكم من يقول اللهم زال حتى زيادة لنا كل خير والموت راحة لنا كل شر، وهي يقول إن شاء الله

0: شراهم.
1: شيخنا لو تتفضل بالجواب.
2: ايه
1: كر بعض الألفاظ يعني يسأل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر. وذكر
2: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء، ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب، بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
1: رفض إذا كان في العمر بقية كذلك،
2: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
1: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
2: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وإن هو لما جعلها خفيفة وكذا. هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه. لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى، يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج إن شاء الله. بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه.
1: واضح شيخ، بارك الله فيك.
3: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
4: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، يملكه صاحب المطعم.
3: نعم.
4: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرق جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش شيء أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
3: اسمه بين الجميع يعني.
4: لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
3: وفي من ينظف بعد إكمال
4: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
3: نعم.
4: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم، يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو

0: متوسطة الارتفاع وكذا. فما حكم سماع الموسيقى بالعموم، وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
1: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم، أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني. المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شيء ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى، يا سيدي يخلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشة قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه، فتقليد أعمى. بل وصل الحال حتى في بعض نقولوا احنا الصلاة العامة متاع اللي عندنا مناسبة نقولوا احنا فرح عازم الناس على غدي والله كذا، في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار. الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي يأكلوا، نقولوا احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم. فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة، متاع الصلاة هذه جديدة،
0: نعم،
1: وياريت يفتكوا منها الناس. انت عزمتهم على وجبة غداء ولا عشاء، احترم الناس اللي جاتك،
0: خلي الناس تدردش مع بعضها،
1: خلي الناس تدردش مع بعضها. اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية، مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه، مهما كان نوع الكلام فيه، اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره،
0: نعم.
1: سواء هذاك يغني على الدنيا والله حتى بدعوى أنه يجيبوا في قصائد شرعية،
0: نعم.
1: خلي الناس على حالهم، وانت ديرها في مبوش نقول احنا ديرها في مكان تاني، لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان، الشيء الشرعي يديره، الشيء اللي هم خالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير، موسيقى أغاني بعضهم يوظف، وهذا أقبح، يوظفوا في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن، يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات، مثلا ليبيات ولا غير ليبيات، جابتهم الحاجة وجابهم كذا، بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم، ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره، يبدأ يذلوا فيهم يشغلوهم، يبدأ يفرقوا في الطعام على الزبائن، ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له. هذا من عدم المروءة وعدم الدين، والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
2: جاء في محطات تعبئة الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش، فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش، العامل ما يرضاش ياخذهم منه ويقول له ما تمشيش الخمسة قروش وعشر قروش، حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية، العامل ما يباش ياخذها منه ويرد فيها عليه، يقول له يا أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة ياخذها ما نبيهاش. فشو الحكم لو العامل ردها عليه وخدهم هو؟
3: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم، وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول، يعني توا العشرة جنيه معاش تجيب شيء، نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش. لكن اللي يعنيني الآن، هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة؟ عادي هني نعطيه، لأن هني تمن بيع ماهوش سلف.
2: أنا هيك توقعت في الأول، توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
3: لا أنت اللي تعطي.
2: لكن العكس، هو سأل بتشبت بحقه، يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس، هل يعني لو ردها عليه العامل يعني يحطها على الماكينة ويمشي؟
3: ويمشي بعدين.
2: هذا مطلوب سؤاله،
3: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش، في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق.
2: نعم.
3: هو أخذها أويني حقه، ما أخذهاش ولوحها العملة سارية المفعول، هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش أصلا، أنا نعطيت الخمسة قروش، هيك أفضل طريقة.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها، وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها، عبي بخمسة جنيه بالضبط، ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش؟ أو أعطي بالزايد.
2: نعم.
3: في
2: نعم.
3: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش، خير من يبوا منك هم قرش يرهو.
2: نعم.
3: فتوى الربع جنيه كان أعطيتها ربع جنيه زايد، أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمسة عشر وأعطيتها ربع جنيه، تعتبر حتى صدقة على العمال هذو، لأنهم في النهاية في نهاية الأمارات صدقة على اللي عبى، وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسها هو عنده 5 جنيه يعبي ب5 جنيه و7 قروش، فيقول له برا، هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا، والتاني نفس الشيء، أني عبيت ب15 نعطي ربع مثلا، ولا عبيت ب38 ولا 41 نعطي ونص. فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد، وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بيأخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها، لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، أفضل من يوم القيامة يجيك مول الشيل يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش 5 ولا ما دفعتش 7 ولا ما دفعتش كذا قرش، وتقعد حير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة، يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها، ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران، القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة، اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني، أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها، لا يجوز لك الرجوع فيها، جي بعد سنة وتقول لا والله ما صار ليش، تزلتك على الحوش لا ما صار ليش. وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له، ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا، وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول إحنا 10,000 يساوي 1,000,000 ولا كذا، يقول لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا، هذا لا يجوز شرعا. دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها، فهذا الحكم والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: 90.9 FM.
2: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر، قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه، وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس، هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله؟
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم، كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه، إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بقول غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز، كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
2: بارك الله فيك شيخنا.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: نعم شيخنا، سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
1: لا تجزئ
0: عن أي منهما؟
1: عن أي منهما؟ نعم لابد أن يحدد أحدهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى، يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا إحنا ما إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند 21 عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاثة فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محددة بوقت محدد متفق عليه، وهو يوم اسمه يوم الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين، إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم ضحية أضحية ولا كذا فوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد عشرين ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات، فالأمر في ساعة والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال، الأخ محمد قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك، هو ذكر وقال حسابه يعني مختلط، يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن سأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا الإنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول احني ما نتكلموش على صور هو الشخصية كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف الصور الفوتوغرافية العادية، واحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بس الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا صور قبيحة حتى للرجال تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحدثه أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان اشتيمة سب قذف قدح عليها أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول احني آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قدمه هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولوا هذه سيرة أبوكم، ما هو كان يعني يعني ماشية بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعله ينفع إن شاء الله، لكن يحدث كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه نتاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم. نعم. أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحد فكله يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليهم مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر أو الأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظ لهم اللي حفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف. يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
2: نعم
3: نعم،
2: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
3: مجاني
2: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني،
3: خلاص عليه يقوم بتنقيح أو يخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله، الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناية، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش.
2: صحيح.
3: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبعه. نعم
2: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. ليبين ما الذي يجب على الحاج فعله ليكون حجه حجا مبرورا، مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء والأستاذ بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
4: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط صحة الطواف، وتوقفنا عند الشرط الخامس وهو توالي الطواف، وذكرت شيخنا أن الموالاة بين أشواط الطواف شرط في صحته، فماذا لو فصل الطائف بين الأشواط بفاصل طويل أو خرج من البيت الحرام؟ تفضل شيخنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن الطواف هو الركن الثاني بعد الإحرام، وعلمنا فيما مضى بأن هذه الشروط لابد من العناية بها، ذلك لأنها هي المعيار في صحة الطواف وفي صحة الركن، فإذا ما اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يعتد بهذا الطواف، وبالتالي لا بد من إعادته حتى ولو عاد إلى بلاده. وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب، فالشرط إذا بطل وبطل بسببه الطواف
4: يفسد الركن،
5: يفسد الركن ولا بد من العودة إليه، بخلاف الواجبات التي إذا ما تركها قد تجبر بهدي إذا عاد إلى بلاده. ومن هذه الشروط هي أن تكون الأشواط متوالية، فالتوالي هو أن يأتي بها الأشواط متوالية من غير فاصل طويل. أما الفاصل اليسير كأن خرج لالتقاط أنفاسه، أو من معه احتاج إلى شرب ماء مثلا، أو الراحة اليسيرة، فهذا لا يضره. أما الفاصل الطويل قد يضطر اضطرار، وقد يكون باختياره الفاصل الطويل وهو مضر على كل حال، الذي يكون مضطرا إليه كان يكون هذا الفاصل بسبب أخرجه من البيت. أحيانا بعض الرفاق يعني يطلب دواء كهبوط سكر أو ارتفاع أو غير ذلك من الدواعي التي تجبره على الخروج من البيت للذهاب إلى الفندق أو المسكن الذي هو فيه، أو أجبره من الخروج كناقض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله، أو غيرها من هذه الفواصل الطويلة، أو حتى في البيت يعني انشغل شغل طويل فصل وإن لم يخرج، هذا إذا كان مضطر، بل ولو كان مختارا بأن يعني هكذا من باب العبث، من باب اللعب، ظن بأن الأمر لا يضره، وبالتالي خرج من البيت أو جلس في تحت الأقواس للاستجمام والراحة الطويلة.
6: طيب شيخنا شن ضابط الفاصل الطويل والقصير؟ متى يعني يعد الفصل طويلا ومتى يعد قصيرا؟
5: هو الحق أنها غالبا في ضوابط الشرعية هذه غالبا ما يضبطونها الفقهاء بالعرف، ما هو يعني عادة يحمل على أنه هنا الطويل يبقى يضر والقصير لا يضر، ولكن بعض الأشياء التي هي قد يعني يجعل لها فرق من حيث الأعمال، خرج لالتقاط أنفاسه قليلا، أو خرج للإتيان بالماء له أو لبعض إفاقه، أو خرج لأخذ متاعه أحيانا يبقى عند اللي نقول حين الحقيبة أو شيء، أو
6: نسيها مثلا في مكان في الحرم،
5: نعم داخل المسقوف وضع شيء وشبح العمال من بعيد يعني يحاولوا ينظفوا في الجهة هذه، فخاف أنهم يرفعوا مثل هذه الأشياء الموضوعة.
6: هذا كله يعد قصير يعني،
5: هذا كله يعد من القصير نعم. لكن لو كان هو حتى داخل البيت ولكن طول لقي حلقة علم، نقول إحني حلقة علم فجلس هذه الحلقة بزمن طويل، نقول حتى وإن عدت وإن كنت متوضي لابد من استئناف الطواف من جديد. وإذا خرج كذلك قد يخرج اضطرارا لنقض الوضوء لأجل الوضوء، أو أنه للإتيان بدواء أو اختيارا منه خطر بباله أن يذهب إلى فندق أو يذهب إلى محل تجاري وغيره، فهذا كله يعد من الفاصل الطويل الذي يضره نعم.
6: طيب شيخنا ماذا يفعل الطائف إذا أقيمت الصلاة أثناء طوافه؟
5: إذا أقيمت عليه الصلاة ينبغي عليه أن ينظر إن كان يعني الباقي له شوط أو اثنين واستطاع أنه حتى وأن أقيمت الصلاة يعني يقوم بهم قبل أن يكبر الإمام، فهذا لا بأس لا بأس يعني لو وجدت له فرصة. أحيانا تقام الصفوف وتجد الناس يعني يطوفوا بشكل سريع حولي الكعبة، والحال أن أحيانا في الطواف في الشوط الأخير، هذا لا بأس أن يتمه ثم بعد ذلك يعني قبل أن يكبر الإمام. لكن لو كانت له أشواط كثيرة فبمجرد أن تقام الصلاة يعني يتوقف
6: يقطع
5: الطواف، ثم بعد ذلك يعني يبني على ما مضى.
6: هذا السؤال شيخنا يعني هل يكمل من الموضع الذي توقف عنده أم يعيد الشوط من البداية؟ يعني
5: هو من حيث الكمال نص الفقهاء على أنه يستحب له أن يبدأ في الشوط هذا من جديد. يبدأ من الحجر الأسود، هذا من حيث الاستحباب
6: يعني مستحب.
5: نعم يستحب له هذا. أما من حيث الوجوب له لا يجب عليه إلا إذا لم يتعرف على المكان الذي توقف فيه. أما إذا تعرف على المكان أحيانا وهو يطوف مثلا ناسب بأنه قد خرج من بداية حجر إسماعيل، أو ناسب بأنه قد خرج من مقام إبراهيم مثلا، بمجرد ما ألف من المقام خرج من الصلاة، خلاص هو عرف أن هذا خروجه من مقام إبراهيم أو بداية الحجر أو كذا، له أن يأتي إلى هذه النقطة ويبدأ منها يشرع من النقطة التي خرج منها إن تعرف عليها. لكن إذا أحيانا وهذا الغالب لما يخرج لأجل الصلاة يخرج وهو لا يعني لم يتثبت من المكان والمحل، أحيانا حتى المكان اللي خرج فيه ما فيش بشي يبين، نقول إحنا لا في عمود ولا في شيء، فهذا يجب عليه وجوبا أنه يبدأ الشوط من جديد.
6: طيب شيخنا يعني إذا نودي بصلاة الجنازة فهل يقطع الطائف طوافه كما فعل في صلاة الفرض؟
5: لا، النافلة كلها لا يقطع لأجلها، حتى وإن كانت هي فرض كفاية لكنها لم تتعين عليه فهي ليست يعني لا يقطع لأجلها. فإذا توقف لكل ما من شأنه أنه لا علاقة له به يطالب باستئناف الطواف من جديد، وبالتالي إن لم يضطر لم تأت أحيانا لداعي من الدواعي نقول إحنا مسارات الطواف توقفت كلها، معناش أنه قدرة، هذا لا حول له ولا قوة، لكن ما دام فيه مجال للطواف لا يتوقف لأجل صلاة الجنازة.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا يعني هل يجوز لمن علم قرب إقامة الصلاة أن يبدأ الطواف ابتداء؟
5: لا، هذا لا ينبغي لأنه هو بيتسبب في قطع الطواف، ولهذا إذا علم الإنسان بأنه يعني قارب وقت إقامة الصلاة عليه أن يمكث في مكانه، ونحن وإن كان حتى تحية المسجد الحرام بالطواف، لكن هذا إذا تمكن الإنسان وكان في سعة، لكن إذا لم يتمكن ما زال يعني وقت قليل جدا وتقام الصلاة لا بأس أن يحيي المسجد كسائر المساجد بصلاة ركعتين ويجلس، بعد ما تنقض الصلاة يشرع في الطواف.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لعل يعني الشرط السادس من شروط صحة الطواف هو طهارة الحدث. فما المقصود بطهارة الحدث ابتداء؟
5: أولا طهارة الحدث هي الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، ومما اعتاده الإنسان أن يخرج مما خلقه الله سبحانه وتعالى كالريح والغائط والبول، هذه الأشياء التي تخرج من القبل والدبر، ومعروفة في نواقض الوضوء عدها الفقهاء سبعة الريح والغائط من الدبر وبعضها والأخرى من القبل كالبول والمذي والمني والوذي إلى غير ذلك، فهذه كلها تعد ناقضة ومفسدة، فإما أن تفسد على الطائف الطهارة الحدث الأصغر، وإما أن تكون قد أفسدت الحدث الطهارة الكبرى، يعني إما أن تكون قد أحدثت حدث أصغر كان بنواقض الوضوء، وإما أن تكون قد أفسدت عليه الطهارة الكبرى وتلبس بالحدث الأكبر وصار جنب، وذلك كخروج المني مثلا بلدة معتادة. فهذه إذن هذا ما يعني المراد بكلمة الحدث، هي النواقض والموجبات الطهارة الكبرى.
6: نعم. هل يدخل فيه شيخنا الحائض والنفساء؟
5: نعم يدخل، لأن الاغتسال من الحيض والنفاس هو موجب من موجبات الانقضاء، وبالتالي يعني سواء المرأة فاجأها الحيض خلال الطواف أو أنه جاءها قبل أن تطوف، هذا كله يعني يضرها ويفسد عليها الطواف.
6: يعني شيخنا هل يجوز يعني للمرأة الحائض أنت أو النفساء أن تطوف بالبيت؟
5: أبدا لا يجوز لها هذا، وهذا طبعا لأن هذا فيه هذا محل نص النبي صلى الله عليه وسلم، كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها حاضت لما وصلت إلى بيت الحرام، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل ما يفعل الحاج، غير ألا تقال لها عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا الحائض، وهذه مناسبة طيبة يا شيخ عبد الرحمن، النساء الآن النسوة التي توجهن إلى المسجد الحرام لأجل الحج أو الدخول بعمرة التمتع، فهذا كله يعني إذا فاجأها الحيض أو أنها نفاسة أحيانا ماشية من هني في الأيام الأخيرة من النفاس أو حائض، هذا لا يمنعها من أعمال الحج من الإحرام ومن التلبية ومن رمي الجمار ومن الوقوف عرفة، لا يمنعها إلا الطواف، فلا تدخل البيت لأجل الطواف. هذا الحكم هذا قول الجمهور، وكذلك قول حتى غير الجمهور، إلا أن ما يتعلق بالأحناف أنهم جعلوا هل يترى الطهارة هي لأجل البيت أم هي لأجل الطواف، فهذه لا أدري المسألة هذه،
6: يعني هو هل الطهارة شرط يعني للطواف أم هي تنزيها للبيت عن
5: نعم إحنا عندنا في المذهب وهذا هو المشهور الطهارة الصغرى هي شرط للطواف فقط،
6: نعم
5: ليست لدخول البيت، هذه الطهارة الصغرى.
6: بينما الأحناف قالوا يعني هي شرط المنع، يعني جاء لأجل البيت، يعني
5: لأجل
6: تنزيه لو عن النجاسات. نعم. يعني نعم.
5: وهذه مناسبة طيبة في التفريق بين الأشياء هذه، لو أن الإنسان داخل المسجد الحرام رجل ولا مرأة انتقض عليه الوضوء، له أن يمكث داخل البيت، يعني أحيانا يقرأ في القرآن لأجل الحفظ مثلا لطالب علم يقرأ، أو أن في حلقة علم والحال أن وقت الصلاة مازال طويل، له أن يمكث في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي حتى من غير وضوء، إذا كان هو جالس مثلا في حلقة علم أو للتأمل أو لأي داعي من الدواعي، لكن لكن يمنع من الطواف، هذا بالنسبة لنواقض الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو شرط في الطواف وكذلك شرط في المكث
6: في المسجد نفسه.
5: نعم. فإذا كان خرج منه كالنائم مثلا، لو أن تصورنا الإنسان نائم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وفي نومه مثلا
6: احتلم
5: فعليه أن يبادر بالخروج وجوبا، كالمرأة التي فاجأها الحيض، إنما هو كذلك لأجل المكث، فهذه لا يجوز لها الدخول وبالتالي يجب عليها الخروج مباشرة. الأحناف لعلهم بيقولوا هذا الأمر يتعلق بتنزيه
6: البيت نفسه
5: عن النجاسات، يعني وإن كان هم حتى وإن قالوا بهذا لكن جعلوا له علاقة بالطواف، ولهذا يعني رتبوا على من طاف من غير وضوء رتبوا عليه هدي لكنها شات، ورتبوا على من طاف بحدث أكبر بذنة، والبذنة عندهم إما ناقة وإما بقرة على خلاف قول المالكية الذين خصوا البذنة بالإبل، يعني
6: فقط
5: بالإبل. فإحنا نقول للمرأة يعني حتى تقليد الأحناف في هذه المسألة لا تكون إلا في أضيق الأحوال، لا تكون في طواف القدوم، حتى ولو تركت طواف القدوم لا حرج، ولا تقوم بهذا في طواف الوداع حتى ولو تركته لا حرج، لكن يكون لربما يكون في طواف الإفاضة لو ضاق عليه الوقت ولم تجد سبيل
6: تأخير الرحلة أو شيء
5: تأخير الرحلة. نعم، أما إذا وجدت سبيل تأخير الرحلة وهذا هو الواجب، يعني راه هو الحقيقة احنا بنذكر دائما المسؤولين، نسأل الله أن يعيننا وإياهم على المسؤوليات
6: أن يراعوا الحالات،
5: أن يراعوا الحالات، وأن الإنسان يعلم في كل مقام أن المسؤوليات هذه ليست هي للتشريف وإنما هو تكليف.
6: نعم.
5: تكليف لتقديم ما يصلح بالرعية، وبالنسبة للقائمين عليهم هذه رعيتهم أفرادهم،
6: تسهيل الإجراءات عليهم،
5: تسهيل الإجراءات مثل هذه الحال المريض الصحيح اللي عنده مشكلة لا يترك، إن هذه رعيتهم في الحقيقة، هم ما ذهبوا إلا لأجل تحقيق هذه المصالح.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بهي طيب، من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد الطواف من البداية أم يكمل من حيث انتهى؟
5: لا، هني في المسألة هذه الطواف كالصلاة تماما، من انتقض عليه الوضوء وهو يصلي فسدت الركعات الأولى والتالي وجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، كذلك بالنسبة للطائف، فإذا انتقض عليه الوضوء وجب عليه أن يتطهر، يخرج برا من البيت القيم مية داخل باش يتوضأ كل لا بأس، لكن بالنسبة للطواف لابد من أن يبدأ من الأول.
6: شيخنا بالنسبة لمن منعه الحيض عن الطواف، ذكر شيخنا أن في بالنسبة لطواف القدوم والوداع طواف القدوم تأخر، يعني سقط عنها طواف القدوم،
5: سقط عنها
6: طواف ولا هدي عليها.
5: نعم.
6: وطواف الوداع كذلك يعني سقط عنها.
5: نعم.
6: بالنسبة لطواف الإفاضة شنو واجب عليها تدير؟ بتراجع يعني تنتظر؟
5: تنتظر. لابد من الانتظار، لابد من الانتظار حتى تطهر، فإنه لا يجوز لها الدخول للبيت. لكن لو أن هي انتظرت فاجأها الحيض مثلا أو مرأة نفساء يعني أنجبت عيل، وهذا ممكن يحصل بشر الإنسان، أنجبت عيل هي مروحة من رمي الجمار ومثلا جاءت الولادة، هذا تلقائيا بطول يعني الأمر في الغالب، بل ولو كان حتى حيض، فهني نقول لهم أخروا رحلة المرأة هذه هي واللي معاها وليها، يأخروها بقدر الإمكان، فإذا كان تعدر الأمر خلاص ما عاش إمكانية فهني بإمكانها كما ذكر شراح الفقهاء من الشراح لعله ذكره حتى الصاوي في حاشية بالقدس سالك فيما أظن، أن المرأة في بدلها الحال تقلد الأحناف بالطواف بحيضها، مع أنها تتحفظ على حيضها لا يلامس الفرش ولا البلاط ولا المسجد، لأن أمر هذا خاص بها هي، وتحتاط من أنها الحمد لله هم حتى الوسيلة التي ذكروها في قضية اللباس هي تشبه الآن ما الحفاظات هذه اللي
6: نعم الفوط نعم الفوط النسائية،
5: الفوط النسائية بارك الله فيك على هذا التعبير، وهم حتى الوصف اللي يصفوه القدامى يشبه حفاظة العيل اللي نقول احنا الشمال هذه،
6: نعم
5: يشبهها، وبالتالي هذه الحمد لله أصبحت المسألة يعني محقق فيها الحفظ بإذن الله.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: لكن عليها أن تقدم هدي، الهدي مش مجرد شاة وإنما بدنة، والبدنة عند الأحناف إما بقرة وإما
6: ناقة،
5: وإما ناقة نعم أو جمل، نعم ذكر أو أنثى لا بأس،
6: من الإبل يعني
5: من الإبل. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الشرط السابع من شروط صحة الطواف طهارة الخبث، فما المقصود بالخبث؟
5: الخبث كما عرفه الفقهاء في باب الطهارة قالوا الخبث هو عين النجاسة، عين النجاسة، والأعيان هي الأشياء النجسة، الله عز وجل هو الذي خلق هذه الكائنات جميعا جل جلاله، ومنها ما حكم عليها الشرع بأنها نجسة، ومنها ما حكم عليها بالطهارة، ومنها الطيب ومنها الخبيث، كله لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأعيان كثيرة ابتداء من الدم المسفوح الخارج من الجرح من آدمي وحيوان، أو الخارج عند الذبح لحيوان مثلا، وكذلك القي المتغير لحال الطعام، والفضلات الإنسان ومراد بالفضلات البول والغائط كرمكم الله، يعني فضلات الحيوان الغير مأكول اللحم مثل فضلات القطط فضلات كذا، ما أزيل من حي ما أبين من حي، يعني يزيل قطع منه ومنه طوب منكم في المسجد في المساجد العامة، ولا ربما يوجد في المسجد الحرام وغيره، ريش الحمام يتطاير، وهذه مناسبة طيبة اللي يلقى ريشة طايحة في الغالب أن هذه الحمامة حية طاحت منها أو جايفة أو جافت تناتر منها، يعني بعيدا يكون إنسان ذابح دجاجة وتناثر منها الريش ومشي في هذاك المكان بعيد.
6: نعم.
5: إما أن تكون حية وإما أن تكون ميتة في جهة وطايح منها الريش. فعليه الإنسان يحتسب إخراج الريش من المساجد. لقيت ريشة طلعها لوحها من الروشن ولا طلعها برا لوحها، لأن هذه نجسة. وأنت لما تلوحها ما تعباش على القيم، بالعكس هذه فرصة والله لكل من يجد مثل هذا يحتسبها لله أنه قام بتطهير بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فأنت تقوم بهذا لعل الله عز وجل يطهر حاله الإنسان في ظاهر وباطن إن شاء الله. فهذه إذن العيان هي كثيرة، نحن الآن لسنا بصدد تعدادها، ولكن هذا يعود بها الحاج لمعرفة العيان. فإذا أصاب شيء منها في ثوبه أو في بدنه عليه أن يتوقف لأجل إزالة النجاسة. نعم.
6: نعم. يعني شيخ إذا أصاب يعني جسم الحاج أو ثوب الحاج شيء من هذه الأعيان النجسة يعتبر يعني غير طاهر من ناحية طهارة الخبث يعني.
5: نعم، وجب عليه توقف لأجل إزالة هذه النجاسة.
6: نعم شيخ. نعم. طيب شيخ، يعني هل يجوز للمصاب بسلس البول الطواف؟ وماذا يفعل المصاب بسلس البول إذا أراد الطواف؟
5: هو أولا السلس هي المادة التي تخرج من تلقاء نفسها من النجاسات. يعني إنسان معاش يتحكم في البول، معاش يتحكم، نسأل الله العافية للجميع، في اللي عنده اسهال حاد، في اللي عنده يعني المواد الاشياء النجسة هذه تخرج من الانسان، يعني المعتاد ان الانسان يتحكم في اخراجها.
6: كذلك الريح، يعني سلس الريح.
5: نعم.
6: تمام.
5: نعم.
6: انت انا خبث يعني.
5: نعم. فهذه الاشياء اللي تخرج بول بسبب سكر ولا بسبب برد ولا كبر سن، والله مثلا عفان الله ياكم اسهال حاد، والله في اللي عنده يعني مثل ما يشبه البواسير الخارجة، هذه كلها نجاسة. لكن لما تخرج هي من تلقى نفسها واخذت حكم السلس يعفى عنها في حق صاحبها. فلما هي تصيب في ثوبه لا حرج عليه، يصلي بها وطوف بها، لكن لابد أن يعلم بأن هذه خاصة به في ذاته لا لغيره. فلا يلوث فرش المسجد الحرام ولا البلاط اللي نقول إحنا الرخام اللي قاعمز عليه، بل حتى الكراسي الآن راه هذا من حيث الواقع موجود، تلقاه مقعمز في الحافلة والله في طيار وينوض ويخلي المكان مبلل، هذا موجود بالبول. فهي انت ما دام عندك هذا الحال، هذا نكلمه في رجل ولا مرأة اصيب وابتلي بهذا يلبس الحفاظات، يلبس الحفاظة ما ينوض بالمطرحة يخلي الكرسي مبلل بالبول ويجي غيره يمسح واجهه ولا يمسح فوط الحرام ولا يمشي يجلس على بساطات المسجد الحرام ولا النبوي، هذا حرام عليه، يلوت الفرش ويلوت المسجد. فنقول له الان يلبس رجل ولا مرأة ابتليت بسلس البول تلبس الحفاظات نتاع الكبار هذه اللي نقول احنا الشمال، بعدها كان مرأة أهني لا بأس عليها، لأن هذا جزء من الثياب الغير الممنوعة، والرجل يعتبر هذا من المحيط في الأصل ممنوع عليه، لكن لما احتاج إليه يدفع يعطي فدية ويلبسه ولا بأس، يلبسه تحت الفوطة، يلبسه تحت فوطة الإحرام ويلبس فوق من الفوطة، وأي تسرب يحصل له يعني يقعد في شماله وما يطلعش لي البساطات.
6: والطواف صحيح.
5: والطواف صحيح، نعم، لأن هذه خاصة به.
6: نعم.
5: وما لوش المكان.
6: لكن شيخنا شنو ضابط السلس؟ يعني متى يعتبر سلس؟ يعني مثلا واحد يخرج منه كل يومين ثلاثة مرة يصير له يعني من غير إرادة.
5: نعم.
6: هل يعتبر سلس هذا ولا لا؟
5: لا ما يعتبر سلس. هو ما يعتبر سلس من حيث أنه لا يعفيه.
6: حكم الفقهي. نعم.
5: من حيث لا يعفيه من تجديد الوضوء. لكن كون الإنسان خايف أن يفاجئه ويلوت به المكان ويلبس حفاظة هذا كلام تاني،
6: ممكن يحتاط له،
5: ممكن يحتاط يلبس حفاظة يعطي فدية، لكن هل يخرج للوضوء باهي لبس حفاظة يا سيدي قال والله يوم بعد يوم والله يوم بعد يوم مرة يعني يفاجئ فيه بشكل يعني مزعج.
6: نعم.
5: حتى أنه إذا فاجئه يسبقه يعني، وخاصة في زحمة الحرمين يقول يسبقه يبقى يجري فيه اللي تو موجود هذا في حياشهم تلقاه يمشي وراهم يعني سيل.
6: نعم.
5: وهذا طبعا ما دام هو وصل للمرحلة هذه حتى ولو كان يفاجئ فيه من حين آخر يوم بعد يوم يلبسها الحفاظة يلبسها ويعطي فدية، لكن يتوضأ إذا خرج لا يعفيه من عدم الوضوء.
6: يعني شن ضابط السلس المعفي؟ يعني
5: ضابط السلس المعفي من النجاسة أن يخرج كل يوم ولو مرة واحدة
6: في اليوم ولو مرة
5: هذا من حيث إزالة النجاسة.
6: أي نعم. أيه.
5: لكن عفوه بعدها من قضية الوضوء يتوضأ منه أن يخرج منه أغلب أكثر من نصف اليوم يبقى، لأن هذا العفو قد نجد الإنسان يعفى عنه في قضية أنه يصلي به، لكن لا يعفى عنه في قضية الوضوء.
6: نعم.
5: يعني اللي يجيه مرة ولا اثنين في اليوم يشعر بأنه خرج منه قطرات بول
6: يتوضأ،
5: ألبس الحفاظة وما تغسلش حوايجك وما تغسل ولا يطالب بالاستنجاء لكن يطالب بالوضوء، توضى من غير استنجاء، ما تكلفش أن يقول برد المياه وشوف القطرة هذه من نزلت وغسلها، لا، ألبس الحفاظة مثلا كنت مشيت المسجد الحرام باش ما تصدش في البساطات، ولكن توضى. قال لا والله يغلب عليه الحال نظرا للسكر ولا للبرد، بدي أغلب اليوم مرة مرة تنزل منه قطرة، مرة مرة قطرة، نقول له حتى الوضوء معاش واجب عليك، توضى مرة واحدة ومعاش توضى إلا إذا انتقض بناقض آخر. إلا إذا انتقض بناقض آخر غير الوضوء. وبهذه المناسبة رحم الله سبحانه وتعالى من كان يعني عنده سلس، هذه شخصية يعني عملية احنا نتمنى ان يعني نقتدي بها مطلوب.
6: نعم.
5: كان فعل جعل سجادة خاصة، يعني هو تورع حتى عن الجلوس على بسط المسجد النبي المسجد الحرام، جعل سجادة وخاط لها نايلو من أسفل السجادة وتحت النايلو خاط لها قماش اللي يشبحها سجادة عادية،
6: أظنها عادية
5: عادية يعني. عادية وهي من الوسط فيها
6: النايلو، هذا العازل
5: عازل ايه. نايلو يطبقها حاطها عنده، ولما بيجلس يفرشها يقعمز عليها يصلي عليها ولا يبالي ما الذي خرج منه بعد ذلك، هلب ولا شوية اللي هناك في المصلية دعا السجادة يطبقها ويطلع بها. فهذه نتمنى حتى هني اللي كبار سن اللي يمشوا للمساجد بدل أن ينقطع على المسجد، والله يمشي للمسجد ويشكو بعضهم يقول والله يخلى بقعة تحتها موجود هذا، لا ما تخليش روحك كي عرفت روحك من الحوش، مرة مرة تلقى في فراشك مبلول، حتى لما تمشي للجامع حتى هني في ليبيا دير سجادة بالمواصفات اللي قلنا عليها، مبطنة بنايل ومن الوسط وخيط تحتها قماشة، ومن يندري عليك انت في اللي يحسبوا حتى يتعفف والله يحسبوا يعني خايف من الأمراض أو كيف كانت كورونا، الناس دير في سجادة ودير في واحدة كمامة ممكن يعتقدوه مناعة ضعيفة وخايف من الأمراض، دير المصلية فرشها قعمز عليها اجلس في المسجد ولما بيجي تروح طبقها وروح بها. هذا إذا بالنسبة لصاحب والمراد بصاحب السلس.
6: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت أيضا الدم يعتبر من النجس يعني.
5: نجس نعم.
6: فما اللي راعي في أثناء الطواف نعم. راعي في أنفه يعني خرج من الدم ماذا يفعل؟
5: هذا حتى هو لابد من المبادرة للتطهير يتطهر، يعني سواء جه رعاف أو مثلا يعني
6: جرح بجرح أو شيء
5: جرح هو والله جات النجاسة حتى من غيره أحيانا يعني. لأن فيه من الناس عفويا يجي يمشي يلقى حد متقي والله حاجة يعفس فيه نقول إحنا الله غالب عليه، لكن فيه اللي يجي بالفضول، طب بعض الناس يجيهم الفضول يلقى الجماعة اللي ينظفوا في المسجد الحرام دايرين دائرة بالحبال هذه
6: نعم،
5: وهو معلش داروا هالدائرة
6: لمنع حد من أي أحد من الاقتراب يعني منها،
5: لمنع حد يعني
6: في حفظ حاجة مش نعم طيبة نعم نعم
5: في حاجة ينظف فيها مش طيبة. الناس في اللي يجيب الفضول يسيب المسار متاع الطواف وبيقتحم داخل
6: هذيك الدائرة الحاجز
5: يعني دائرة واه تقتحم ويبدو مطبصيناه ودفعات الزحمة عفس في الواحد هذا نقوله مشكلة ويتسبب في انتشار النجاسة، وبالتالي في مثل هذه الصورة يتوقف حتى يتطهر. نعم
6: بالنسبة للرعاف يعني يخرج للتطهر ولا
5: يخرج نعم الرعاف يخرج للتطهر، وكذلك بالوطئ النجاسة أصابته نجاسة من غيره يخرج للتطهر
6: وبعدين يعاود الطواف من الأول ولا يبني على
5: الموضة اللي يوقف فيه. والله الحق أن المسألة هذه جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، جرى فيها الخلاف، ولذلك نظر للخلاف المذكور إذا كان الإنسان يعني نقول حين قوي البنية من الشباب وغيره الأولى ليه أن يستأنف، الأولى ليه أن يستأنف مرعاة للخلاف هذا
6: يستأنف الشوط يعني
5: الطواف
6: طواف كله
5: نعم يبدأ من الأول. وإذا كان هو في لي كبير السن أهو جاته نجاسة من غيره مش معفو عنه في غيره، لكن هو في منتصف الطواف ولا كذا ومش من السهل أحيانا إعادة الطواف من الأول، فهني مرعاة للخلاف هذا لا بأس أن يبني له أن يبني على ما مضى من الأشواط يتطهر، ومن غير طبعا هذا طبعا من غير من يخرج من البيت، اللي خرج من البيت هذا
6: لازم يعاود من الأول،
5: لا بده يعاود للخروج
6: نعم.
5: لكن لو تصورنا ان فيه مكان طهر فيها البقعة هذه مثلا فهذا او شيء

0: لشباب وصغير في السن ووصبات أهل الشيء هذا يحتسب جهده لله عز وجل ويستأنف من جديد خير. أما إذا كان معاه هو حتى عزيز كبار والشابين بتعبهم جرته يعني تطهر ويبني على ما مضى.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا هيك عرفنا حكم من لاحظ يعني النجاسة أثناء طوافه وإنه يعني يتوقف ويزيل النجاسة ثم إن كان قوي البنية يعني وقادر يعيد الطواف من الأول، وإن كان يعني كبير في السن أو يعني يصعب عليه ممكن يبني أخذا بمراعاة الخلاف.
0: نعم نعم.
1: لكن شيخ من لاحظ النجاسة بعد أن انتهى من الطواف هل يعيده أم ماذا يعني؟
0: لا هو اللي لاحظ النجاسة اللي قاله هو حكم الصلاة، وبالتالي هو حتى اللي يصلي والحال أنه قد اطلع على النجاسة بعد انتهاء من الصلاة صلاته صحيحة. غير الصلاة يطالب منام بالإعادة منام في الوقت، والطواف قالوا بالانتهاء خرج وقته وبالتالي لا يطالب بالإعادة إذا يعني انتبه للنجاسة بعد الانتهاء من الطواف. نعم.
1: ونفس الحكم شيخنا يعني لو انتبه النجاسة بعد الانتهاء من ركعتي الطواف
0: كذلك
1: نفس الشيء.
0: نفس الشيء. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا من يحمل غيره ويطوف به هل يجب عليه هو التنزه من النجاسة أم ماذا يعني؟
0: نعم إذا كان هو حامل غيره
1: ممكن يعني كبار السن ممكن اللي عندهم يعني ممكن باول أو نجاسة أو شيء هل يعتبر طوافه هو صحيح أم ماذا يعني؟
0: هو ما هو هذه حتى هو قضية المحمول ضغط المحمول متلبس بالنجاسة.
1: إيه المحمول متلبس بالنجاسة يعني إيه؟ كبير في السن ممكن عنده يعني حفاضات أو عنده إيه؟ باول أو شيء.
0: هو هني لا يخلو حال هذا المحمول إذا كان هو يدفع به في كرسي متحرك.
1: نعم.
0: زي وقتنا هذا ما يضراش.
1: نعم.
0: لأن في الواقع هي نجاسة ما هيش ملقات على السليم المعافى.
1: نعم.
0: ما هيش ملقات عليه وإنما هو ماسك في شيء طاهر اللي هو مقبض الكرسي نقول إحنا ويدفع الكرسي وهذا لا حرج عليه. أما إذا كان هو ناقلها على كتافه فهذه يعني الأولى ليه أنه ما يطوفش به هو حامل ليه حتى ولو كان هو صاحب سلس، لأن العفو خاص بصاحب السلس
1: لا يتعدى إلى غيره من حامل أو شيء.
0: نعم. إلا إذا كان في أضيق الأحوال نقول الطائف هذا قال يا ودي مرتين ما يقدرش، يعني لو أن هذا من غير كرسي.
1: نعم.
0: بأمه والله أبوه بيحط لابد على كتافه والله بينط نقول إحنا في حمق غمرة، ولكن نقول له طوف بنفسك قبل وبوك بعدها طوف ببوك، لأنك أنت لما رفعت بوك والله أمك عارفة أن شمالها المحفاظة فيها نجاسة فينبغي يطوف بروحه لأن هذا مطالب. لكن لو أردنا قال ما يمكنش هو نفسه يعني أن يطوف مرتين مرة لنفسه مرة هو ملزم بهذا يسعى الحقيقة الخلاف المر، لأن هناك من خفف في أمرها.
1: نعم.
0: نعم. لكن نعم. يحطاط هو تو الآن بعد الكرسي المتحرك هذا
1: سهل
0: يحطه في كرسي متحرك يطوف به وما يضراش هذا.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا الشرط الثامن من شروط صحة الطواف هو ستر العورة يعني، فهل أحكامها كأحكام ستر العورة في الصلاة؟
0: نعم.
1: يعني المرأة إذا يعني صلى مثلا طافت كاشفة لشعرها أو جزء من شعرها أو جزء من صدرها أو قدميها ظهور قدميها يعني شو الحكم؟
0: نعم هو حتى في الصلاة لا يبطل الصلاة كشف الذراعين أو جزء من شعر الرأس، وهذا للأسف يعني كثير من النسوة الآن تجد المرأة تصلي في نصف كم وتصلي في قفطان لنصف الساق وتصلي وركبتها عريانة وتصلي وجزء من رأسها مكشوف، فهذا ينقص من أجرها
1: القدمين بالذات يعني دي
0: القدمين بالذات. نعم حتى النصف كم في الصيف تجد هذا موجود في مجتمعنا إلا المحافظة اللي هي عندها معرفة.
1: نعم.
0: تجدها يعني بتعد توب خاص بتعد توب خاص في كمام طوال ومحرم ما بتعرف كيف تلبسها ما تحطهاش على نقول الحين الرأس فقط وإنما ساتر العنق والنحر، فهذا يعني هذا اللباس التام اللي يوجب أو يعني ترتب عليه الأجر الكبير إن شاء الله. لكن الكشف هذا في الصلاة المحال تقدم ذكرها لا تبطل الصلاة، ولكن ينبغي أن تكون مستورة إلا العورة المغلظة. العورة المغلظة يعني تو المرأة البطن وما حذاها إلى الخدين هذه من المغلظة في الصلاة، وكذلك الرجل عنده عورة مغلظة وعنده عورة مخففة، فمثلا السوءتان من الرجل مخرج البول ومخرج الغائط هذه مغلظة تبطل الصلاة، بخلاف المخففة كالفخذين والعانة وغيره فهذه عورة مخففة. فاحنا نقول للإنسان الطائف من رجل ولا مرأة يحرص على تمام الستر لأجل إتمام الأجر يحرص على هذا.
1: طيب يا شيخنا من سقط يعني عنه إزاره وانكشف جزء من عورته المغلظة كما ذكرت شيخنا من الرجال أو النساء، هل يعيد الطواف من البداية أم يبني على الطواف

0: أول.
1: هو هذه الحقيقة يعني هي تشبه المسألة هذه مثل ما ذكر التطهر من النجاسة.
0: نعم.
1: وذلك بإمكانه أنه يستر نفسه ويستمر.
0: نعم.
1: لو عاد لا شك أن هذا أحوط ليه لو عاد من الأول.
0: نعم.
1: لأن هي قضية هل يبطل الطواف أم لا، هذه ناقشها الحقيقة بعض الفقهاء هذه المسألة، ولهذا قالوا هل هو شرط في صحة الصلاة فتبطل بتركه، منهم من قيدها بالقدرة والذكر، ومنهم من قيدها بالقدرة فقط. والمراد بالذكر هو التذكر، يعني هل الإنسان نزعها من تلقاء نفسه أم لا، وهل الستر وخلاف آخر، هل الستر هو واجب لأجل النظر ليس هو لذات الطواف. لكن اللي يقع في مثل هذا يعني لو كان هو يعني نقول احنا قوي وكذا واستأنف، هذا لا شك انه افضل خير لي. واذا كان هو من الضعاف وغيره يلبس حوايجه يستر العوره
0: يعني يبني يبادر فورا بستر العوره، يعني
1: يبادر فورا بستر العوره. نعم يبادر.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك،
1: لأن هي لماذا هذا كل القيود التي ذكرت، لأن هو يعني لا يتصور أن الإنسان قد كشف نفسه اختيارا، وإما لا يخلو حاله، إما عجز سقط منه وهو في حال عجز ما استطاعش أن يمسكها، زي اللي يبدأ في شدة الزحام وهو يشد في الفوطة ولكن الزحمة يعني سلبت منه.
0: نعم.
1: العجز.
0: نعم.
1: وإما غفلة
0: أو جهل يعني بالحق
1: أو لا، هي
0: المغلظة هذه أكيد. نعم. لكن مخففة ممكن فيها شوية
1: الجهل، العذر به باعتباره في اللي يحمله ما يحملش، محمل الناس ولكن محمل المتعمد.
0: نعم.
1: لكن هم اللي يسقط منهم الحق، أن بعيد الإنسان حتى بالجهل يسقطها عمدا، هذه عورة
0: المغلظة هذه أكيد
1: العورة. نعم. هذا مرادنا. لكن بالنسبة للسقوط، إما عجز، إما أنه إنسان مريض لا قدرة له، أو أنه تصيح ولكن نسيبت منه قهرا نظر للزحام يعني.
0: نعم.
1: استطاح على الأرض ولا غيره، وإما أنها غفلة منه،
0: ذاهل ولا سارح ولا شيء، ما حسش بروحه،
1: نظر لاحتكاك الناس ببعضها البعض سلبت منه وهو لم يشعر
0: دون أن يحس. نعم.
1: دون أن يحس. فهذا يعني نظرا للقيود التي تقدمت ليه، لأنه يلبسها ويبني على ما مضى. لكن هي بالمناسبة شيخ عبد الرحمن ستر العورة.
0: نعم. فضل
1: حتى مراعاة رهم ما يجب ستره لأجل النظر مطلوب العناية به. تو المرأة مثلا اللي يجب ستره يعني تحاول أنها تدبالها من النحر والشعر حتى الذي لا يبطل الصلاة ولا يبطل الطواف.
0: نعم.
1: نعم يعني حتى لا يفتن الغير الإنسان. وكذلك الرجل لابس فوطة لوطية ولابس فوطة الفوقية، إحنا عارفين أن عورة الرجل حتى مع الرجل ما بين السرة إلى الركبة.
0: نعم.
1: وبالتالي ما لما هي كانت ما بين السرة إلى الركبة لابد أن يلاحظ هذا المعنى، ففيه اللي يعني يبقى واضع الفوطة اللوطية نقول إحنا في محل سبتة السروال.
0: نعم.
1: تحت السرة، وخاصة إذا كان هو بدين، إذا كان هو بدين تبقى يعني بطنه برا بسرتها بكل.
0: صحيح.
1: وهذه مشكلة، فلابد أن هو يعني يلتزم يضع الفوطة على السرة بحيث تكون مستورة السرة من تحتها إلى الركبتين. كذلك هذا إذا كان حتى في وسط الرجال راهو به، إذا كان هو في وسط الرجال والله معاه محارم بإمكانه ينزع حتى الفوطة الفوقية، واحد في الحجرة معاه أمه والله مثلا بنويته والله أخواته ويلبس الفوطة في الفوط متاعه وخرج من غير فوطة فوقية ما فيش بأس، محارم أو جمع من الرجال ما فيش بأس. لكن لما يكونوا نساء أجنبيات يعني حتى ولو كانوا أقارب، بنت عمه ولا بنت خاله ولا اللي هو أو غيرهم من النساء المسلمات، فهذا يعني يجب عليه راه نقول له نبهوه حتى كشف الصدر والبطن والظهر هذا من العورة للرجل، وبالتالي لا ترى منه إلا الرأس والأطراف، كونه يعني ترك رأسه من رقبته ورقب فوق كتافه رجليه من اللوطة هذا معلش شيء، فيحتاط ما يخليش روحه يعني حاط الفوطة فوق هكذا مسدولة من هني ومن هني وبطنه مكشوفة والصدر مكشوف.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته.
1: وطبعا هذه اللي كنت نقول فيه، ومع هذا لا يضر الطواف، ما مرات في اللي يقول أني كيف كنت دير عمره قبل والله كذا وضح وصدره وبطنه عريانات رجل في وسط الطواف، نقول هذا تقصير في قضية النظر لكنه لا يضر
0: الطواف.
1: نعم.
0: طواف صحيح.
1: طواف صحيح.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن عرفنا شروط صحة الطواف فلنأتي على ذكر واجباته، لكن أولا ماذا يترتب على ترك هذه الواجبات؟
1: يترتب على ترك الواجبات إذا كان هو قريب من المكان أو نقول مازال في مكة تجب عليه الإعادة،
0: يعيد
1: هذا الركن.
0: نعم.
1: يعيد الركن اللي فقد واجب من الواجبات. أما إذا خرج من مكة عائدا إلى بلاده فهذا الذي يجبر بهدي، نقول له أول واحد مولي أبعث مع حق خروف.
0: نعم. وأول هذه الواجبات شيخ، أول واجبات الطواف،
1: أول واجبات أن يبدأ من الحجر الأسود. لما يدخل الإنسان، لما يدخل المسجد الحرام، إما أن يتفق دخوله مع في جهة الحجر الأسود، هذا جيد، يقترب من زاوية الحجر الأسود ويكبر ويبدأ في الطواف. أحيانا يكون هو داخل بالعكس، إما من جهة المروة من غادي، والله من جهة باب العمرة، من جهة الحجر إسماعيل مثلا، فهذا لا بأس يدخل من أي باب، لكن لا يقصد أنه قد بدأ في الطواف من تلك الزاوية التي بدأ الذي دخل من جهتها.
0: نعم.
1: وإنما يعد هذا ماشي لبداية الركن، ماشي معلش يمشي مع الناس، يمشي مع الناس إلى بداية الركن الحجر الأسود وعندها يبدأ.
0: نعم. يعني لازم الشوط يبدأ من الحجر الأسود.
1: لابد يبدأ من الحجر الأسود. لكن لو لقينا واحد قال والله بديت من الزاوية التي قبل الحجر الأسود التي يرك فيها
0: ركن اليماني،
1: أو بدأ في واحدة من الزوايا اللي فيها حجر إسماعيل مثلا،
0: نعم،
1: نقول له كأنك ما زال موجود في مكة، يعاود لو بدي يعده من غادي.
0: نعم.
1: معنى عنده شرط شوط ناقص.
0: نعم.
1: فنقول له هني كنت ما زلت في مكة لابد تولي الكعبة المشرفة وتعاود طواف القدوم مثلا اللي انت ضفته. وكان قال لا والله ولا ليبي أروح، بعد ما روح ليبي يتحدث بأنه بدأ من زاوية قبل زاوية الركن بتاع الحجر الأسود، نقول له وجب عليك هدي.
0: نعم. أما شيخنا لو كان يعني مش من زاوية أخرى أو مش من ركن آخر، لكن قريب من الحجر الأسود، مش من الحجر الأسود، مش من ركن من الحجر الأسود بالضبط، لكن قريب منه، شنو حكمه هنا؟
1: هو الشيء اليسير لعله كما قال الفقهاء يعني القريب من الشيء
0: يعطى حكمه،
1: يعطى حكمه. نعم.
0: نعم شيخ بارك
1: الله. وديما هو الإنسان في البداية ماذا بيه ما يبدأش بعد الركن، بعد الحجر الأسود.
0: ايه.
1: يعني يخلي روحه قريب انه بيوصل يشرع.
0: نعم.
1: بخلاف الانتهاء، الانتهاء لما بيختم الشوط الاخير ما يطلعش من النقطه اللي بدا فيها وهو يبقى يراقب في بدايه الحجر الاسود، لا لين يتجاوزه
0: بزياده، يعني يحتاط
1: بزياده. نعم. يفوت بخطوه لخطوتين حتى يتجاوز الحجر الاسود.
0: نعم شيخ.
1: يعني وكان بخطاب اخر نقول في البدايه يبدا من بدايه الحجر الاسود.
0: نعم.
1: وفي النهايه يبدا من نهايه
0: الحجر الاسود.
1: الحجر الاسود. ايوه.
0: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخنا هذا بالنسبة للواجب الأول من واجبات الطواف، فما هو الواجب الثاني؟
1: الواجب الثاني أن يكون ماشيا حال الطواف، يعني ما يكونش راكب، وهذا الوجوب يتعلق بالقادر، إنسان صحيح معافى
0: مستطيع يعني.
1: مستطيع. ولقى الناس مقعمز على الكراسي ويدفقوا بهم وفي اللي كهربائيات ويمشوا.
0: نعم.
1: فهو موسر وحال تباهية، كري واحد قال أعطاه الفلوس وقال له يلا
0: خير من التعب يعني. خير من التعب يقول.
1: خير من التعب. نقول لا، أنت بتعاودة وكان كروح لليبيا تبي هدي، إلا إذا كان هو عنده علة، نسأل الله العافية للجميع، عنده احتكاك في ركبه، عنده علة في ظهره، مدير عملية، المهم عنده حاجة يشق عليه مشقة كبيرة المشي، مش بالضروري عجز مطلق، حتى المشقة الكبيرة يعني لو بيطوف على رجليه بصهرة، نقول إحنا هذيك الليلة والله بيمشي وهو يتألم،
0: بيتأخر برؤة يعني في
1: هو بيتأخر برؤة، فهذه المشقة الزائدة هذه كلها يعني تعفيه من المشي وله أن يركب في كرسي متحرك.
0: طيب شيخنا ما هو الواجب الثالث من واجبات الطواف؟
1: الواجب الثالث أن يصلي ركعتين بعد نهاية الطواف، بعد أن ينتهي من الطواف يعني يأتي بركعتين، وهذه من الواجبات، لو انساها نقول لولي للكعبة عاود الطواف ثم تصلي الركعتين، لو نسيها خرج يعني من الحرام لما روح الفندق قال والله طفت سبع أشواط وأني جيت، نقول أول اللي ما صارش منهم.
0: في بعض الناس شيخ يظن أنها سنة يعني الركعتين هذه اللي بعد.
1: لا واجبات هذه لتتميم الطواف، واجبات من واجبات الطواف.
0: واجب من واجبات الطواف.
1: واجب يعني. نعم واجب من واجبات الطواف، وبالتالي لو هو طاف سبعة ولا للفندق وقال والله كيف كنت طوف صليت يا فلان، لا ما صليتش، نقول له معناه ما صارش منه هذا الطواف، عاود من الأول ثم بعد ذلك تصلي ركعتين.
0: طيب شيخنا.
1: وإذا كان رجع ليبيا.
0: ايه.
1: روح يبعث هدي. يعني
0: جبر هذا التقصير في الواجب.
1: نعم جبر ترك ركعتين.
0: ترك الواجب.
1: لأنها الواجبات.
0: طيب شيخنا أين يستحب أن يصليهما؟
1: هو الحق أنه يستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم. خلف نعم. مقام إبراهيم هذا الزجاج الأصفر اللي يعني موضوع مقابل الجهة اللي فيها الباب.
0: نعم.
1: الجهة اللي فيها باب الكعبة تجد عن بعد أمتار. زي ما عبر واحد من الحجاج قال لها الفانوس هذا شنو؟ هو فعلا من باعتبار أصفر كي
0: مذهب لون ذهبي
1: مذهب ظن أنه فانوس. فحتى حين نقول له هذا الشيء هذا اللي يشبه الفانوس الموضوع هذا في مقابل الجدار اللي فيه باب الكعبة تلقاه مرتفع. هذا هو مقام إبراهيم. قيل بأن إبراهيم كان يعني يصعد عليه عند بناء الكعبة المشرفة.
0: وثم أزيح من مكانه وفعاد عمر بن الخطاب.
1: نعم نعم نعم أزيح من مكانه وزيد الآن حتى الآن تبع
0: وخروه التالي شوية.
1: نعم وخروه التالي شوية ولكن قعد في نفس الاتجاه.
0: نعم.
1: فالإنسان مطالب استحبابا مش فرض من باب الاستحباب أنه يصلي خلف مقام إبراهيم. يعني تجعل المقام إبراهيم بينك وبين الكعبة المشرفة وابتعد من استطعت هذا. نعم. إذا إن تيسر.
0: نعم.
1: لكن إن لم يتيسر
0: هذا مستحب. يعني الموضوع هذا مستحب.
1: مستحب وخر ما استطعت ومدام الحجر المقام إبراهيم قدامك. إذا تيسر هذا الأمر وكان ما تيسرش مهما وخرت لقيت الزحمة شديدة أو الطائفين أو لقيت جمع من النساء لأن أحيانا هذا المكان يعني يتلاقوا فيه نسوة هلبة الناس اللي جايين
0: مؤخرة الصح أنا فيه النساء. نعم فيه النساء صح.
1: نعم في العاجم وغيره. فنقول لي حتى ولو كان لقيت مكان النبي يصلي فيه وأمام النساء نقول الأولى ليك أنك أنت تبحث عن مكان آخر من باب دفع المضرة مقدم على جلبي المصلحة. فنقول ما تجيش انت على تركع وتسجد قدامك مرة راكعة ومرة ساجدة ما يستقيمش الحال.
0: صح.
1: فأترك المكان وفي أي مكان تصح الركعتين في أي مكان من
0: المسجد. طيب شيخنا لو صلاهم ركعتين في الحجر داخل الحجر.
1: لا في الحجر لا هذا استثناء. استثناء في حجر إسماعيل ما يصحش لا يجوز هذا يصليهم برا. ولكن لو أراد أن يصلي ركعتين في حجر إسماعيل نافلة يصليها نافلة من غير الفرائض ومن غير ركعتين الطواف.
0: يعني ركعتين الطواف غير جائز صلاتهم داخل الحجر.
1: غير جائز
0: وغير مجزئ
1: حتى الفريضة. إيه؟ مرات هو كيف واصل كيف خشوا مكة وما صلوش في الطريق ما يقولش والله فرصتي خليني خش يصليهم في الحجر
0: حتى لو وخر 3 متر شيخ اللي ذكرتهم. يعني
1: نعم لأن حتى ولو وخر هو صحيح لو كان هو 3 متر لو في جوف الكعبة لكن ما يقدرش حتى وخر. قالوا لعموم بعض النصوص تقول الحجر من البيت. هناك نصوص فصلت
0: إيه؟
1: الأدرع كم ذراع اللي هي داخل البيت ولكن قالوا فيه نصوص جاءت عامة أن الحجر من البيت هكذا.
0: هذا البناء يعني كامل اللي داخل البيت يعني.
1: نعم كله من الكعبة.
0: كله من الكعبة.
1: وإن كان هو على وجه التفصيل يهم منه اللي على وجه التفصيل اللي بيقول أنه هو عنده حرص أنه بيصلي ركعتين في جوف الكعبة نقول قدرت تركب وتصلي ركعتين محظوظ.
0: نعم.
1: بارك الله فيهم اللي خلوك.
0: إيه.
1: وكان هم ما حصلتش يعني
0: تحرص أن تكون أقرب ملاصق للكعبة من جهة الحجر
1: داخل الحجر. الكعبة المشرفة.
0: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخ هل يستحب يعني أن يقرأ بسور معينة في الركعتين هذو؟
1: هو يستحب في الغالب مثل هذه المواطن أن يقرأ بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لكن بأي سورة أخرى يجزي هذا يجزي يعني اختار سورة تانية قال بنقتصر على آيات مرة الظرف ظرف الزحام شدة الزحام وخاف من أنه هو حتى يعفس عليه هذه كلها مرة يعني نقول الحين الإنسان ما يقفلش عنها راهو.
0: نعم.
1: تو مرات الإنسان بيصلي ركعتين وخاصة في وقت العمرة ولا وقت غيره ولا حتى حج وفيه من واقف حداه من هني وهني طيب.
0: نعم.
1: لكن مرات حتى اللي واقفين يلقى روحه يعني في موطن في شيء من الخوف الناس بيطيحوا عليه الناس كذا يلقى روحه معطلهم فله أن يقتصر حتى على فاتحة وآية مثلا والله أقصر من السورة هذه لا بأس.
0: نعم.
1: لو قرأ الكوثر ولا قرأ غيره لا بأس.
0: نعم شيخنا بارك الله فيك. طيب شيخنا لو من طافها بعد صلاة العصر هل يصلي الركعتين بعد الطواف أم يؤخرهما؟
1: الحق أن هذه المسألة من مسائل الخلاف. لا شك أنه الأحوط أنه يدرك ويعلم أن هذا الموطن بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر أنها من مواطن النهي من أزمان النهي التي نهينا عنها في قاع النافلة فيها.
0: نعم.
1: نهي الإنسان أن يأتي بالنافلة في هذا الزمن. وبالتالي لما كانت ركعتي الطواف هي ليست من الفرائض فهذا يعني تحقق فيها ما تحقق في عامة النوافل.
0: نعم.
1: فقالوا الرأي لعله المشهور هو أن الإنسان إذا طاف بعد الفجر يؤجل ركعتي الطواف بعد شروق الشمس بعد حل النافلة.
0: نعم.
1: وإذا طاف بعد العصر يؤجل ركعتي الطواف بعد تحقق الغروب يؤجلهم، لكن هذا مشروط بأن يصلي الركعتين بوضوء طواف. بوضوء طواف
0: نفسه.
1: فلو انتقض عليه الوضوء يعيد الطواف من جديد. الحال هذا يعني يبغي حنين، الحمد لله أن فيه خلاف في القضية هذه، فيه اللي يجوز الإنسان يصلي ركعتي الطواف حتى بعد العصر. نعم، حتى بعد العصر. ولهذا اللي جوز كما نقل ابن عبد البر نقل الخلاف هذا بإباحة يعني الصلاة، إباحة الطواف وركعتيه بعد الصبح. هذا قول موجود.
0: نعم.
1: موجود. وفيه قول آخر أباح للفجر وبعد الفجر وبعد العصر.
0: نعم.
1: يصلي الركعتين ويصلي ويطوف. فهذا اللي معه الشيمين وعزائز والله هو ما لا قدرة له على إعادة، لا قدرة له على الإعادة ولا قدرة له على الانتظار.
0: نعم.
1: هذا لا بأس يعمل به الرأي هذا.
0: نعم.
1: يطوف ويصلي الركعتين.
0: هو الشيخ بالنسبة للركعتين، هل واجب أن تكون بعد الطواف مباشرة، أن تكون متصلة بالطواف، أم لو أخرها مفيش مشكلة الركعتين؟
1: والله هي من أعمال الطواف، من أعمال الطواف، ولذلك قربها مطلوب، حتى أنهم قالوا لو انتقض الوضوء بيعاد الطواف من جديد.
0: يعاد الطواف.
1: يعاد إذا انتقض الوضوء، ما يتوضأ هو لو كان قبل يتوضأ بعتالي وصليهم ركعتين بس، هذه عاش هذيك المشكلة كبيرة.
0: نعم.
1: يعني لو طافوا بعد العصر وقول لما أنا بعد المغرب حتى انتقض الوضوء توضأ وصلي ركعتين، لكن بيعاود الطواف من الأول، هذا هو محل المشقة يعني.
0: حتى شيخنا في غير يعني بعد العصر أو بعد الفجر، في غيرها من الأوقات، في سائر الأوقات لو طاف لكن ما صلاش ركعتين مباشرة، يعني يعني أخر شوية ممكن جسد بشي يرتاح وممكن طال به الراحة يعني.
1: والله
0: ما غير ما ينتقض حتى وضوءه يعني. هي من السنة يعني فقط يعني. نعم. الاتصال يعني.
1: هو الأصل أنه بعقب الطواف يصلي ركعتين.
0: نعم.
1: لكن لو طول هل يقع عليه الضرر كما وقع في الفاصل بين الأشواط، الفاصل الطويل تقصد؟
0: نعم.
1: الحق الآن الله أعلم، كان لقينا في حاجة.
0: طيب شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا أيضا عرفنا أن ولي الصبي ينوب عنه في الإحرام، فهل ينوب عنه في ركعتي الطواف كذلك؟
1: الحق أن هذه كذلك هي من مسائل خلاف قضية النيابة. منهم من قال هذا عمل بدني، الطواف عمل بدني فلا ينوب عنه، كما أنه لا ينوب عنه في التلبية. لما جوا في الميقات قالوا لا نوب عليه في بالنية، يقول نويت ندخل إلى هذا الصبي مثلا في نسك الحج أو العمرة، لكن ما لم يؤمر بأن يلبي عنه كذلك ركعتي الطواف. ومنهم من جوز له ركعتي الطواف باعتبارها تتبع الطواف يعني.
0: ولو كان يعني الصبي يفهم يعني مميز ممكن يعلموه يعني الصلاة.
1: على هذا ما فيش كلام. اللي يعرف يقوم بالشيء بروحه هذا يعلم.
0: الصبي المميز يعني.
1: نعم الصبي المميز يعلم ويطبق لنفسه.
0: يصلي بنفسه.
1: يصلي بنفسه.
0: لكن الكلام يعني على الصبي غير المميز.
1: الكلام على الصبي غير المميز. صغير يعني يقول حيل في قماط ولا درويش حدك ولا غيره.
0: نعم. نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا انتهى الوقت، وقت الحلقة.
1: يا سيدي بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونسأل الله القبول والتوفيق إن شاء الله.
0: آمين وفيك بارك الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ أبو بكر، أولا قال إن الآن الحاصل أن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو. قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
3: هذا وقت الذلة ذله الامه ولكنكم كثير ولكنكم قال بلى انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الامه الاسلاميه الان ما تسواش للاسف 6 مليون يهودي او 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي مليار واحد بس، معقولة مليار واحد ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات واحدة هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة سنتين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
0: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
3: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك ما نقدرش نقول لك لا، دعمهم ان نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقوون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود، إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عدائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية، يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن و60 ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوتي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول وهو خذان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني، ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص، تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص، تلقاها درزي كذلك، تلقاها مانيش إلا أهل السنة بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة، وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
0: بارك الله فيك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني فتوى@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-15-00 و 092-16-00، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة شهر رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا شفت ماشي تونس، فقعدت أصيم ثلاث أيام، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت على ما كنت بعد صبراتة والصرمان في الحدود هذه، ما عادش نفكر. وأنا سمعت عند برنامجكم توا إن لا إله إلا الله، إنك كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، داية عملية لعيني والرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فحكم قص الشعر، فلما تنبت العين تقدر تضرب في العين، لازم نحولها.
1: الرموش من الداخل يعني
2: لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع لداخل تضرب في العين.
1: انت نعم، دفت عملية انت عليها هذه.
2: لو فهمتها
1: ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله
2: تمام، بارك الله فيك.
1: بارك الله ان شاء الله. اذا السؤال السائل الكريم يقول: اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، و الذي أعلمه أنه يجوز للمسافر أن يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أني طلعت قال نصيم في السيارة بدل ممكن يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم، ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في السفر في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه أنت كنت ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة القصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني يشد الرحال ويطلع قبل ما يؤذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، يعني خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو ده في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال، أخ صلاح الدين. السلام عليكم صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. هي المقولة تقول الولاء للوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي لعامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في الأطراف بس نحسبهم يعني على حسنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم قال يعني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرفه أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروف إحنا الآن أبسط حاجة يعني إنسان يعني عين تبدأ تدمع وعينها حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كل إنسان بحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم يا شيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: جمعنا أخي الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فبقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلي قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس لاحظنا ان هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشأن.
1: نعم.
3: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا من جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي نعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي بتدفعها عطيه لي كاش انه مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذنه تعالى في خبر الله. ان شاء الله باذنه تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره. الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه. مثل أي مسألة أخرى دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن، ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على الاتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك اللي اتصلت به تدور.
1: نوضح
4: لك نقطة السؤال الثاني، الرموش قاعدين يطلعوا توا، يعني هو حادث كان حادث تخيل طول الشفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشو حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توا؟
1: نعم إن شاء الله بإذنه تعالى
4: نحيهم عادي ولا لا؟ بارك الله
1: إن شاء الله بإذنه تعالى. نكمل عفوا هذه المقولة. فينبغي المستمعين الكرام أو أي إنسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره ليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاءك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاءك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد القوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم زي ما قلت، لأن لما أقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاءه لله ولرسوله قولا واحدا ولاءه الوطن يكون تبعا لله ورسوله، يعني كان إحنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن نفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، قول لا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله، والله اعلم. لعن اتصال اخي. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس،
5: حياك الله ومتق الله بالصحة
1: جمع والصلاة ان شاء الله بالثاني
5: لعلمان الحجاء والمنبر الطيب وذلك
1: معنا كل خير الله
5: يكون متحجا النصر والعزة والنفذة والقادرة
1: والمود ربنا أمامي.
5: ما هو تقدم هو سؤال تقدم هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر رسول وصفة بقطع معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة مخصصين سواء في الأذكار وفي المعمدية ويعني
1: الصوت عالي صوت شوية أستاذ يونس، يعني
5: على السفر أستاذ محمد
1: الصبر
5: سفر سفر
1: السفر نعم،
5: يعني هل الوسائل يعني سهولة لكن نوفر على الأذكار ونوفر عليها، ورغم أن يعني هي ما في شركة شكل أن وصلها رسولنا العظيم قتال العذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ورسول الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: الله
1: بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء إذا بد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك، فهذه المسألة وإن كنت كما قلت ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصدهم على هذا والله أعلم، لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن أن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد مدة العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسك ومن كان له أضحية فلا يقرب أظفاره وشعر، حديث الأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وباركم الله فيك في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: الله
6: يبارك فيك. الشيخ عندي سؤال، وأن عندما نقرأ في القرآن على كرسي،
1: نعم
6: وأنا جيت سجدة،
1: نعم
6: كيف ندير معها المسجد وأنا واقع في الكرسي ولا نازل الوضع ولا كيف رأيتها يعني؟
1: أنت صحتك كويس الحمد لله.
6: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني؟
6: ما عنديش فيه غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيب ان شاء الله. ايه طيب، عندنا اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أظفاره وأشعاره أو من شعره عفوا معيو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في بيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا الله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا، لا أرى بأسا من ذلك، لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ كلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل عدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبو نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف، مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، إلى الندب. نص شراح خليل على هذه هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه، فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين. يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنهم يندبوا ويستحبوا، وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد والله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل، خاصة وأنت يعني مضطر

0: فعلها أو فعلها فله عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة، والله أعلم. فأخي الكريم، لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعاري، من الشعر الذي في جفنك هذا، وتحافظ على صحتك وصحة عينيك، والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شيخ مرسيك، الله يبارك فيك.
0: حياك مبارك.
1: الله يرحم والديك.
0: الله والديك.
1: شيخ بالله يبارك الله فيك. الله والديك. أنا نخدم في محل الناس، يعني يقول لك أنا نسب بالبطاقة 1000 جنيه ونعطيه 1000 جنيه. يعني أنا في الحالة نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق تصل الماكينة، والله كيف؟
0: يعني أنت بتعطيها يعني عفوا إيه انت بتخدم احنا لوجه الله، تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني؟ يعني صح ولا مش صح؟
1: ايوه بالضبط.
0: يعني انت الان مثلا على سبيل المثال، انت الان بتسحب له، يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا، تمام؟
1: تمام.
0: والماكينة بتاخذ منك انت لما بتدخلها في حسابك، بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا، 10 دينار على سبيل المثال.
1: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
0: ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
1: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه والديك.
0: ربنا والديك، تفضل اخوي الكريم.
1: بالله يعني عندي حاجه ثانيه، في من انا في ناس طلبوا منهم فلوس، نفس الوقت في تعاقدات بيني وبينك، يبي يحول لي بزياده. يعني سامع عني مشعار
0: كيف كيف هذا
1: هو فراسك واحد مزبوط.
0: ما فهمتش بالضبط.
1: انا في زباين بيني بينهم تعاقدات.
0: طيب
1: باهي تمام. لا انا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه، وبنفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعه، لكن البضاعه بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعه ما استلمهاش ما بعد ال 500.
0: ما استلمهاش.
1: يعني انا نبي منه 500 وبيحول لي بالثاني، بعدين باش بدي يستلم بضاعه ثانيه، هذه شنو وضعها؟
0: والله هو الان تبي منه 500 دينار على سبيل المثال، كويس هو؟ وانت تبيع له في البضاعه، عاده يشتري منك في العاده، هو بياخذ منك بضاعه ثانيه،
1: يشتري منك عاده زبون،
0: ايه بيشتري منك بضاعه بقيمه 1000 دينار مثلا،
1: ايه،
0: وهو ما خلص من ال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
1: ما خلصهاش.
0: ايه ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
1: ايه وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا 1000 جنيه بالزايد، بعدين 500 ثانيه كان بدك بيعها، كل مره ناخذ بيها حاجه
0: جنبها. كان بخلي رصيد عندك، يعني بخلصك في الدين ويخلي عندك رصيد.
1: بالضبط. ايه
0: ما هوش مشروطة؟
1: لا لا لا شرط لا شيء، يعني انهم ياخذوا بعضهم خلاص.
0: ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله
1: تم
0: شيخ، الله يحفظك. طيب احاول ان اكمل الاجابه عن بقيه الاسئله. ان الاخ عبد الله يقول كنت في زياره اجتماعيه لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس، وكنا مسافرين مسافه قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين، فصلينا صلاه القصر، وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء، ماش عجبهم التصرف، وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. نعم اتصال. نعم أخطوها. السلام عليكم.
2: شنو حالك شيخ؟
0: حالك مبارك.
2: طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج بتاع فتاوي، ويستفيد منكم المواطن ويسأل دينه ويسأل حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة، يعني
0: على ما أعلم.
2: لا لا تعلم
0: إن شاء الله،
2: مدامك شيخ تعلم.
0: أشكرك على وجهة من علم الله قليلا. إن شاء الله تفضل.
2: إن
0: شاء الله.
2: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية سمت كيف وغنية وما عندها حتى اسمها الضحية عند اسماء الدريبة وعند اسماء التنين وعند اسماء البرامج نتاع نتاع التحويلات

0: هذه ويقفل في أموالنا ال 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام ثاني الإعلام الهابط اللي ما يخدمش القضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت إعلام يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام الليبي يستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية وغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل وإسرائيل تضرب الفلسطينيين. أي نبيه هذا زي يافو العرب أي نبيه كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: وخلي الرسالة هذه توصل الشيخ الشيخ السالم يقول يعرف الكلام هذا قد توصل وعارف الجماعة اسمها بين الموجودين الآن واللي رجوه مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا مدينة تاع اليهود والناس اللي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب الأخطاء مش هنحاول الإجابة بإذن الله تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني مثلا نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم أربع ركعات فكأن بعض الناس كان موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يقدم يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا ومن 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اقتداء اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره كذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لا لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة في الصلاة التي تصلى في الصلاة التي تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال أخ محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم مرحبا.
1: وسهلا بك.
2: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير رب يتقبل منا منك إن شاء الله.
2: الله مبارك.
1: نعم إن شاء الله خير.
2: وفضل الله تدورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: صلى الله يتقبل منا منكم.
2: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة.
1: إن شاء الله.
2: السؤال الأول ما يخص الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني
1: نعم
2: ما قولك بالجانب الشرعي
1: نعم
2: نعم السؤال الثاني في الدين
1: نعم
2: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من الفلوس والشخص هذا انكرني في أخوه وقال لي بقى نزعلك الزعلي وأنا الحق مش راضي لازم برجع أخوه هذا وخليه في رقبته هو اللي ما أعطاني الدين فقال له يعني نزع لأخوه من جديد عازم من زعل المبلغ اللي
1: أنت تبي دين من شخص تبي دين من شخص وما خلصكش وأخوه تكفل به سدد الدين
2: من دين وانكرني
1: سمعتني
2: أخوه قلت لك لا خلصني منه لكن في الوقت انا مش راضي عن نفسي اني انا اخوه الصحبه ولا فان برجع لاخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: ان شاء الله تسمع الاجابه باذن
2: الله
1: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردتم أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة. وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني. فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن يعني قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم. وعليهم هم أيضا أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة والله أعلم. يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية السجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه فإذا كان ليس لك عذر أخي الكريم يعني هذه نعمة من الله بها عليك وأنت في حال صحة أن تسجد وتلصق جبهتك بالتراب تضرعا ويعني لله سبحانه وتعالى وتذللا لله سبحانه وتعالى وشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة التي أنت فيها، وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني فأكثر من الدعاء يدعو الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك، وإن كان يعني مأجورا يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا يعني تذللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو. والله أعلم. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على كرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعل المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعلنا ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، خاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيث اتجهت، في النوافل أتكلم صلاة النافلة، يعني حيث ما اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة الفريضة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعة ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن سبحان الله مستمعين الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى الدرس، وكثير أنا أشوفه الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم يعني سواء يتعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال أخ سعيد، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
1: ولدنا ولديك.
4: نبي رقمك الخاص معليش.
1: رقم الخاص إن شاء الله تأخذه من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حتواصل معك ويأخذه منك بإذن تعالى. أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب. الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبوا منه السيولة يعني يحولوا له سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة طبعا لما نازلة منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء والبنات عفوا أو غيرها، يعني إنسان يبي السيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار، يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا، اقول كاش مع الروح سامحوني هذه اللفظه المتعارف عليها يعني الكاش فهي نقدا في اللغه المتعارف عليها يعني، لكن هذا الباب غلبت اللهجه في هذه الاحوال. فعلى كل حال هو المساله جائزه شرعا، هو يسال عن مساله الخصم، انت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة لما بيخش حساب يقيم الحساب حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ الأجرة متاعها، فيحاولوا مثلا من 1000 دينار يحاولوا 10 دينار أو 5 دينار، فهو الآن هنا معطيه ألف جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف، وبالتالي بيدخل في حسابه وحط ألف جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار، فهو هنا يستلم 990، فأني بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين، يعني لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد، السلام عليكم.
5: ورحمة الله أخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحية طيبة ليكم، تكون الكرمة إن شاء الله دائما في ميزان حسنات.
1: وإياك اللهم أمين.
5: كفيت وكفيت الصراحة.
1: الله ربي يتقبل.
5: بارك الله فيك شيخ محمد، والله يدق في ذهني سؤال يعني يفكر يوما، يعني إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني اللي بيقولوا صنع من يزول صغارة هنا في تسلة كل كيف تصلي كل لك الصلاة على محمد. أنا نبي كيف قصة الصلاة على محمد هذه كيف من جبلها أنت يا أخويا يلي مصنع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ، هذا مش فاتبة أنه تركها عنده، مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السماء، مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة، يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط إيدك في بريزة يقول لك تضرب من الضي، ليش يضرب الضي؟ يقول لك متأكد من الضي، باي أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى، مش متأكد أن فيه جنة ونار، كيف يا شيخ بالله سؤال يتعلق مع السلوات، تسأل يقول لك الصلاة على محمد، أي كيف يقول لا والله هذا تكاسل وهذا وما في فرق بين التكاسل بين المتعمد، ده أنت عارف الصلاة، يعني مش متعمد.
1: نعم. إن شاء الله بإذن تعالى.
5: الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن تعالى. طيب إذن نكمل الإجابة للأخ الكريم بخصوص البطاقة، فأنت هنا يعني المسألة من حيث الجواز جائزة شرعا، وأيضا باب المعروف وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى، لكن الأولى والطريقة الصحيحة أنك تعطيه الكاش النقد وبعدين تخصم البطاقة، لأنه هو لما بعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك، فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش، فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها الربا أيضا، يدخل فيها عملية الربا، فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول، أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجها من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة، يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته، لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب؟ خشوا الحساب 990 دينار، خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت، يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات، لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أني بيخصم مني 10 دينار، فأني نعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا، نعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأنه بيخش في حسابي 990، وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
6: السلام
1: ورحمة الله. مرحبا. أنا وسهلا بك أخي الكريم.
6: كيف حالك يا شيخ محمد؟
1: أنا وسهلا بك أخي الكريم، كيف حالكم بخير إن شاء الله؟
6: والله يا شيخ محمد في حالة إحنا قريها من زمان، وعلى أساس إنها هي إسلامية، ولكن هي ما هيش إسلامية، المرابحة الإسلامية اسمها خارج.
1: نعم.
6: المرابحة الإسلامية الصغيرة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر، في مصر تايم لك تصدقني لما يجيك الزبون ورقة طبعا أنت يستمر البدء هذا بعدين باش نقفر في يشوف شو يحصل، والخصم يكون كثير، يعني الخصم مش معقول يا شيخ خير يوصل إلى 8000 و10000 و12000 مش معقول، يعني بعدي وراء بحث كبيرة هذا هو الإسلام. أنا أقول لك الظاهر أحمد اللي يقول مرة بحث كبيرة فما صارت يا شيخ محمد. فنبيك عندك على الموضوع هذا، والحقيقة أرى هو هنا أرى أنه نضحكوا حتى عليه أولاد منظوره مصادرة إسلامية ومرافعة إسلامية، هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول لي خلص فيها السيارة خدت كل ذهب وخلص 10 سنين جدا. هذه
1: مش كره
6: محكم
1: لها شيء
6: والله. وانت
1: الراي عندك يعني ان شاء الله مش راي حكم الشارع يعني بس نتكلم في الامر ان شاء الله تعالى بما نعلمه والله اعلم.
6: بارك الله فيك.
1: بارك الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي يعني معي نعطيه 900 هو ب 1000 وقلت زي ما قلت تعودها مره الاخيره ان الماكينه حتحسب ان المصرف هيخصم مني 10 دينار اذا اني بيخش فلوسي قداش في حسابي بيخش 990 دينار اذا نعطيه 990 دينار في يده هم الاولاد النقد ولا الكاش وبعدين ناخذ منا البطاقه ونتم عمليه السحب تتم عمليه السحب حط 1000 دينار لانه بيخش في حسابي 990 وهيك استلمت 990 واستلمت 990 النقطه اللي بنبه عليها بس اخي الكريم اذا العمليه ما تمتش يعني انت اعطيتها 990 دينار ولا 1000 والبطاقه قالك والله الماكينه معطله يعني وليش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين بقى المنظومة تنفكه لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض إذا العملية ما تمتش يعني أعطيت أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل ضغط في الشبكة تغطية كذا كلام إلى آخره كله ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تتم العملية ونأخذ منك فلوس لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية لابد لما كل واحد يمشي لحالة ما في حد شيء من التاني زي ما نقول والله أعلم معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
7: السلام ورحمة الله الشيخ معك
1: كريم. أخ سعيد أخي كريم.
7: لك الشيخ عندي سؤال.
1: إن شاء الله تفضل.
7: بخصوص الناس اللي تشرب هذه الحشرات.
1: نعم.
7: يعني اليوم التاني عشان ينوض يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
1: إن شاء الله.
7: تمام واضح سؤال شيخ.
1: إن شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا إله إلا الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي المحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد او كذا الله اعلم لا باس بذلك يعني لا باس بذلك عمليه المقاصه تبدا كل ما ياخذ شيء يعني كل ما ياخذ شيء يخصم منه القيمه بتاعه فالله اعلم لا باس بذلك الله اعلم. معنا اخت خوله السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092 92 16 0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092 092 17 0. معنا الأخ صالح السلام عليكم. السلام عليكم أخ صالح.
8: ألو.
1: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام الشيخ شنو
1: أمورك. أهلا وسهلا بك.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام اسمعك اخ صالح اسمع فيك.
8: وعليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: بارك فيك.
1: الله يبارك فيك سكر اسمعني من التليفون بارك الله فيك.
8: مبارك.
1: يومك مبارك ان شاء الله.
8: ان شاء الله عيد مبارك.
1: وياك ان شاء الله.
8: صالح نتكلم فيك من صرمان صاحب ثمان يسرى قالوا بيزيدونا في شهر زي ما هو 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ؟ بالله احمد وديك شنو يكفوا بالله؟ شنو يكفوا انا ابنك ابو بشي صاحب ثمانيه صغار. قال لنا الأستاذ عبد الحميد التنيفي من تلكم في شهر ستة نزل لامس جتني رسالة 900 بالله 900 شين يكفوا يا شيخ بالله عليك شين يكفوا صاحب 8 صغار والخروف ب 3000 و 4000 تعرفوا تزيدوكم مرينا شيء يا شيخ بالله يعقب لي ولا نسمع فيك حلال نسمع فيك انا زوجتي وصغاري بالله يعقب لي الان على الراديو نسمع فيك مع رحمه والديك ان
1: شاء الله جزاك
8: الله خير يدون الله يزيدكم ارى الدنيا ثانيه كل يوم اذكر يا استاذ عبد الحميد الطيب يزيد المساعدين والتضامن الله يرحم والديك
1: طيب أخي الكريم نحاول إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى وهي حقيقة نفس الأخ تهامي يتكلم يكاد يكون كلام واحد ويتكلم الأخ تهامي عليه الدولة تفضل أخي محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: يا شيخ بدأ سؤال بس يعني في بداية أسبوع هذا استعلام عند الشيخ يحكي على الإنس والجن طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصير ويقرأ في القرآن ويسمع القرآن السؤال بتاعي هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس
1: لا أحطه في الشرع إن شاء الله بدي تعالى أنا ما أعلم طيب هو الأخ صارح يتكلم على المعاش التضامن 900 دينار والزيادة هذه والأخ تهامي يعني الموضوع يتكلم على مواطن في دولة غنية وليس عنده أضحية المستمعين الكرام يعني لا تكاد يعني تمر حلقة إلا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف يعني وتجد الآن كما يدور في حديث على مسامع الناس أن المرتبات وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال تحسن إدارة هذا المال وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع تنفقه في الوجه المشروع الإنسان أنا ما أتكلم سامحوني مستمعين الكرام عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقوله سنة وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات الأضحية سنة ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار ما أصبحت عبادة أصبحت عادة هنا يعني حتى الأجر فيها الله أعلم يعني ما يكتب لك فيها يعني ما يكونش همني نفرح الصغار لا إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية يعني تباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار هذه مسألة لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه يعني الشهري يكفيه عامه كامل عفوا المرتب الشهري يعني على مدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع الوجه المعقول الوجه الوسط يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه هذا اللي يهمني الآن يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر يعني احنا من اعطونا المندوب اعطوني الفرض الان بس اني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا ان يبقى فيه درهم لا درهم وفيه محتاج. لا يجوز شرعا ان تبقي انت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير يعني. لو بنتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير يعني. الآن لو نتكلم على جماعة الأورام على جماعة الكلى يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل يعني ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكأنك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام جماعة الكلى كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن المستمعين الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره. لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا كنا نسمع في كل فترة جابوا علاج أورام جابوا كذا الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن. لكن الأورام يا جماعة الخير الناس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي. باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من لمن تكلم رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض لو رام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة. والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتها على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مساله زي ما قلت. الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا مريض بحاجه الى جرعه مريض بحاجة إلى جرعة حقها 8,000 حقها 3,000 حقها 5,000 منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة، جرعة واحدة ممكن يدبرها. لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب3,000 جنيه منين بيجيبها الإنسان؟ وأنينا نشوفوا إحنا كمواطنين جابوا علاج الأورام جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في كذا وجرعات واصلة وكذا وين تمشي؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة ليش؟ السبب معروف لأنه مهربة من المخازن. وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك. لكن فاتورة مثلا معين هذا السؤال متصل بدار الإفتاء يعني. فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا. يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعجزه عن الأضحية. أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من مضطر يعطيني البحري ولا شنو حسب المثال المثل اللي يقال. يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه. يعني زي ما قلت لكم الآن برو شوفوا صندوق الزكاة شوفوا العائلات برو شوفوا الجمعيات الخيرية شوفوا مؤسسات خيرية الماكل المشروب العجز عن الإيجار يعني اسمه المرض العمليات 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس كل واحد ظلمته كل واحد قصرت في حقه والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالمسؤوليه اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال يعني الان نتكلمش من فرد نتكلم من خلال تقارير ديوان المحاسبه والرقابه وغيره وكذا والى اخره. يعني يعني هذه الأموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلنا بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمة درهم درهم يعني مش كلمة مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرف بغير وجهه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد أعتقد نعم يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، عفوا الأعضاء، عفوا والأعضاء طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب، محرم من الرضاع محرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم ما يحرم وما لا يحرم، المسطى والمسططان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا، والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن، يعني في عصر من العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت، الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا، وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن من الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصل لها كما توصل لها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فرد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع سواء تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا، لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم ويعني فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني كما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة التبرع، البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة، بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال، وفيه نعلم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل، لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كله يقول لك افتح الله ما وين، يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة، يعني فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته، هذا الشرط، يعني ما لا أحيي نفس بإهلاك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو، لا، إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم، أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه، يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء والله أعلم في هذا المسألة، فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء، شراء الأعضاء لا يجوز شراء، شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض الله أعلم يعني يسافر الخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمعه مثلا في الأخبار أو من بعض الناس، يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي نعرف وين يمشي، ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه، فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوء به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى، التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول أنا نبي شخص، نبي من شخص فلوس مال يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدي يتملص منه، بدي يتملص منه ويعني يتهرب منه، وكل ما بيقول لا هو الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه، فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه، وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه، قال وكان شعور بالندم والحرج من الأخ الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين، قال ولد بنرجعه له وما يش مسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم ما دام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال يعني، والشخص أخوه هذا تكفل عليه، جاي شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه، أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له، وقال لي يا الفلوس تبيهم منا هذا أني سددهم عليه، فهنا أني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة، تكلم عن شخص تارك الصلاة، ف لما تقول لا صلي يقول لك الصلاة على محمد، يعني هي هذه العبارة والله أعلم حتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي الصلاة على محمد، يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد، وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه، الخير فيهما الاثنين، الخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه، حتى تارك الصلاة ما يسلمش له، حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة، أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل، عقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا والعدم اللامبالاة، يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص يعني أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحه يناصحه، راه عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل وهو حدا، يا فلان صلي يهديك الله، يخوفه يهدده حتى بالتهديد معه، فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد نعم عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني ايش معنى كافر؟ يعني يعوذ بالله يستتاب فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتركته يعني لبيت مال المسلمين والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة. يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل, يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى وباليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه, يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليك نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها, وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي, يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان يوم يجعل الولدان شيبا ولدان شيبا عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هول المصيبة, يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا. يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا, ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء, يعني أمر لا يتصور عقلا. قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة, يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب, يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا, هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا, وكأنه من أساطير الأولين وعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله, الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان, أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى, وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض, وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم, الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة, يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته. من أي لك الهنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا, يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان, فيها تقوية للطاعات, فيها زيادة في الإيمان, كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات, وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى. ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه حديث, وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى, فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يتلقي أبدا, لا يتلقي أمران لا يتلقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه, إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي الرأي. أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين, ننبه بين شيئين. الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك, التطبيق لذلك. فهذا اللي بنقول لك عليه, يعني المنجوش أحني التطبيق الخاطئ نقول والله نحكم عليه بالحكم الشرعي, نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ عفوا. يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام, يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم, يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها, جاز ذلك إذا كان على الخيار. ف لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا, العيب على التطبيق الخاطئ. يعني تطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خلاها في مكانها وخذ حقها أنت بتبيعها بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. بيع المرابحة هذا جائز شرعا أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار يعني إن صارك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم. هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف إن شاء الله ربي يهديهم جميعا يعني عملية الربح هذه ب 24% و 25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني المصارف وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة يعني أنت لابد ليش 24% الأرباح يعني مثقلة

0: انت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10%، بدل ما يشو منك 100 يشو منك 10,000 بالمرابحة، وربحك يزيد اكثر واكثر. انا متاكد لو يفتح يعني يعمل تخفيض من بدل 24 والله اعلم 10 ولا 12 ولا 13، متاكد حتزيد العمليات المرابحه اضعاف مضاعفه. فالسائل الكريم بيقول ان هي مرابحه كمرابحه مرابحه، لكن الانسان يطبقها خطا ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينه، هذا هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. انا بيتقي الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقه الصحيحه، هو اللي غير ما هماش غير ور شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا، ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال، هذا اثمه على نفسه والله اعلم. الاخ الكريم تكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية. يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو زوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته، ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد عليه حد مش ما توه طبعا، لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث يعني، يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسماء، أحد أركان النكاح والله أعلم. وينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعين الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأنه يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
2: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
1: نعم.
2: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة مقرأها.

0: حاجة، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم له كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
1: نعم.
0: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة قرأ الفاتحة ولا مقراش، مرة يقول لزع مركعته ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقول له والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه ليأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليه أن يبني على الأكثر.
1: نعم.
0: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها اعتبر روحها دارها، لما يشك في الفاتحة وفي السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
1: نعم.
0: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
1: يعني
0: بعد يرجع.
1: نعم، بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
0: نعم، وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد سجود بعدي ويعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي فريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسيد يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر سجدها سجود قبلي كذلك.
1: نعم، لو تركها يسجد سجود قبلي.
0: نعم،
1: لكن الأحوط الأولى أنه يعيدها،
0: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هم مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
1: نعم، يعودها.
0: نعم، يقرأ. نعم. كان هم مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
1: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
0: نعم،
1: يعيدها ولا يسجد للسهو.
0: نعم، لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
1: نعم،
0: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
1: نعم.
0: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا في حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
1: نعم، في حالة الشك،
0: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجد واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حاول الشك ما هي مش الشكل ملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
1: نعم.
0: يرجع للفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
1: نعم.
0: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
1: نعم.
0: وكان هو يتوضأ معاش يبطل الوضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
1: نعم، صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: الأخ محمد شيخنا يقول عنده مصنع صالونات وورشة لتنجيد وصيانة الصالونات يعني القديمة، فتعرضت هذه الورشة لحريق وفيها يعني بضاعة لناس، فيسأل يعني كيف يقدر يعوضهم، وهل هو يعني يجب عليه تعويضهم أو لا. قال مع العلم أنه ما يقدرش يقيم لأنه ما عندهش صور للصالونات ولا يعرف يعني كم قيمتها.
3: المسألة هي قد تدخل في تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع، ولكن في تلافي الصانع يضمن ما له فيه يد، فالآن ما نستطيع نقول هل يضمن أو لا يضمن إلا بثبوت الحريق. إذا كان الصانع صاحب هذا المصنع وهذه الورشة أخذ باحتياطات الأمن والسلامة ولم يفرط في ذلك، فلا يعني والله أعلم لا شيء عليه. أما إذا ثبت هناك يعني تفريط في جوانب الأمن والسلامة فهو ضامن، هذا هو الله أعلم هذا الذي أعلم
2: قاعدة العامة. نعم.
3: هذه قاعدة العامة. وهذا زي ما قلنا رهو بالنسبة لهذه ترجع إلى الكهرباء إلى المعدات القابلة للاشتعال الكادرة ومش ما هو شو يقول إحنا النار بنزينة والنار وبس رهو. هذه ممكن الناس المختصة في الأمن الصناعي كما يقال يطلق عليه الآن حددوا أو جهة الجهاز السلامة المدنية مركز السلامة المدنية اللي هم الإطفاء عندهم المختصين يبينوا أن هذا الحريق بسبب ماذا. فإذا ثبت فيه طفريط فهو ضامن وإذا لم يثبت ضامن شيء عليها. نعم
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج وبعدين تقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور فإنك تأمل في ذلك وترجو الله والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
5: أسامة سأل عن وقت الأضحية متى يكون وقت الذبح، هل يشترط أن يكون بعد الإمام في العموم شيخنا؟
0: نعم الواجب ينبغي الواجب أن يكون بعد ذبح الإمام. وهذا طبعا حينما ننظر في حديث مسلم في حديث أبو بردة بن نيار رضي الله عنه هذا الرجل ذبح قبل في جاءت في صحيح مسلم في رواية ذبح قبل الصلاة وفي رواية ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنسك آخر يعني بأضحية أخرى. فنقول إحنا المذهب المالكي بني على أحوط الوجوه لأن الروايات جاءت الحقيقة في صحيح مسلم بأنه ذبح قبل الصلاة وفي رواية من روايات مسلم هي كلها في مسلم أنها ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نقول ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه إمام صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو رجع لبيته متعجل وذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر الرواية بمنطوقها أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول له اللي يذبح لابد يحتاط إذا بين له الإمام وقت يلتزم به، إذا كان ما بينش الإمام وقت يتحرى يعني تعطيه الوقت المعقول تقول هذا يوصل لحوشة مثلا ربع ساعة توصل لبيته ولا نص ساعة تعرف قدر أنت الزمن وباش يأخذ الخروف يبي 10 دقائق وأنت ولا كذا. وبعد ما تقدر الوقت المعقول تذبح حتى ولو تبين أن ذبحك يعني قبله معاش يضر لأنك أنت درت اللي عليك بعد التحري. فالمطلوب أن يتقيد الإنسان بأمر الإمام أو يتحرى له حتى ولو لم يخبره يتحرى يقول هذا يبي باش يوصل ربع ساعة يبي باش يوصل يشد الخروف 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا اللي هو أنت تقدر زمن نصف ساعة ساعة الربع وتذبح.
6: هذا سهل شيخنا يسر لحكم الاشتراك في الأضحية بين الإخوة متزوجين بيشتركوا في جمل أو إبل يعني ناقة ولا يعني. الاشتراك في الأضحية في الثمن إن كان من الغنم فهذا ممنوع باتفاق. الاشتراك في الثمن يعني كل واحد يدفع جزء من الثمن وبعد ذلك يقسم اللحم.
5: نعم.
6: هذا هو معنى الاشتراك في الثمن.
5: نعم.
6: ففي الغنم والماعز هذا ممنوع باتفاق، أما في الإبل وفي البقر فقد اختلف أهل العلم. فمذهب علماءنا المالكية أن الاشتراك في الأضحية سواء كان غنما أو بقرا أو إبلا فهو لا يجوز، لا يجزئ أن يشترك فيه إخوة أو غير إخوة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى جواز ذلك في البقر والإبل بحيث ما يتجوز السبع لكل واحد. يعني سبع أنفار يشتركوا في بقرة أو إبل سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، يأكلوا مع بعضهم ولا ما يأكلوش مع بعضهم، أقارب ولا مش أقارب، لهم أن يشتركوا في الأضحية في بقرة أو جمل بالسبع لكل واحد، فلا يتجاوز السبعة أشخاص يشتركوا في ثمن هذه البقرة أو الجمل ويذبحونه بنية الأضحية، وكل واحد يأخذ السبع. وهذا القول قول الجمهور يعتبر قول قوي من أقوال أهل العلم، ولا بأس على الإنسان أن يأخذ به، وخاصة في هذه الظروف التي يعني الغنم قد غلى فيها السعر كثيرا، فمن قلد هذا القول وأخذ به فلا بأس به، والله أعلم.
7: نعم شيخنا الكريم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرفوا من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
1: حسب النية يا شيخ. يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
0: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين أو
1: ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني من زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتهم ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
0: أراد
1: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
0: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
1: هذا هو لا يملك تعطيه. المال نعم يقول هذا المال، لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
0: يعني من غير أن يشترط عليه أن
1: نقول إيش اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
0: نعم
1: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
0: نعم شيخنا.
2: من رياض الصالحين، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. قالا مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها.

أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ
إنه بهم رؤوف رحيم.

0: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. أصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، فاحملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا.
2: وعن سليمان بن سرد
0: رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
2: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم، سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج، يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم مش هقول لك، أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس يقول جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها في تجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء يخد يعني الأشياء اللي اشتغلاها وخدماها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حري أن تكون يعني مار بيك هذه الأمور، وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من نص الحياة التي ينبغي يعني. وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها، مفروض هذه يستمر على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء ومن هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس. صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره، مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إنما يتدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي، والحياة دي حياة شخصية، أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج هذا يقوم على الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين، وما ننصحوش به أن واحد من الآباء يتدخل في الحياة الزوجية. لكن بعض الأشياء قد تحصل بسبب يعني حرص بعض الآباء والأمهات على أولادهم، يبوش بعض الأخطاء تتكرر، بعض الأمور تحصل بعض الأشياء غيرة ونحو ذلك. الواجب على الأبناء يعني يكونوا متنبهين لهذا، ويعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بأبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس. ربما هو بعدين أصلا لم يزوج ابنه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء. فما يبداش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذي ما هم والديك، تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره، بتحاول تبي تغير من والديك، تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم. حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
1: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
3: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
4: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به.
3: نعم.
4: ويعني إذا كان هو ذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر. وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة. الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب. نعم ما لا تعدى هذه الحالتين. نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح. نعم ولا ينفع النذر بمحرم. نعم
3: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
4: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر فهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفعوا لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من مما يأكلون هو الأرز. نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك. عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين. إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما هناكش الآن، إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة، هذه تنفع. نعم لأن معاش فيه هذه المسألة. هذه مسألة إذن لطعام 10 مساكين. نعم
3: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
5: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
6: باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه زي ما يحدث الآن في التقسيط
5: والسلعة واحدة عندها سعرين
6: عندها سعرين
5: سعر
6: مثلاً
5: الكاش أو سعر البطاقة
6: نعم بالبطاقة وكذا وإلى آخره، ويفترقان على ألا يكون على
5: لم يعينا يعني
6: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع، فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولون إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش، هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك. لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما نقول إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ، يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم. نعم. وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العينة في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
7: يا شيخ المشروط صحة البيع العلم بالثمن.
6: العلم بالثمن وال وال وال والإجاب والقبول على صفقة معينة.
7: نعم.
6: أو على بيع معين، يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين. يعني فإذا تم هذا البيع بهذه الصورة فله أوكسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
7: نعم.
6: هو الثمن الحقيقي أو الربا، أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
8: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
9: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
8: نعم.
9: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية، لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
8: نعم.
9: فهي تحصلت على من هذا الشهر، وهو شهر من ذي القعدة، تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة، فيتحصلت على 25 يوم. ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر، بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر، أكملت هنا 3 شهور.
8: نعم.
9: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10، تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي، اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله.
8: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
9: نعم، المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
8: نعم نعم. تاريخ شيخنا 8/9.
9: 8/9 هذا شهر الفرنجي.
8: الفرنجي نعم.
9: لكن هي يوم 15 ربيع الأول.
8: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها. نعم. بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن وابن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكن أنا من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عنده 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لا أنا والله ما قدرت الأربعة بس، نويت العشرة ونويت أربعة قضاء وميزان لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا الأخ سالم يسأل عن صيام يوم عرفة، يسأل عن ثواب صيام هذا اليوم.
3: ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتسبوا عن صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه ربما الخاصيات ليوم عرفة دون غيره من الـ من الـ من الصوم يعني. فصوم يوم عرفة يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فطبعا وقبله الأيام ذي العشر من ذي الحجة، هي ما من أيام حب الله إليهن في العمل الصالح من هذه العشر، فكثروا فيهن من التهليل والتحميد كما رواه الإمام أحمد. فلا شك أن صيام يوم عرفة لا يعني يتركه إلا من هو يعني غافل. نص الحديث نص حديث صحيح صريح: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فمن يفرط في مثل هذا اليوم؟ الإنسان يعني بحاجة إلى مثل هذه الطاعات، وهذه الطاعات سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى، زي العمرة للجسد، زي العمرة للنفس، زي ما نقول، زي ما الإنسان أو الآلات تبي كل فترة تجديد عمرة وتصون صيانتها حتى تكون على صالح الاستعمال، كذلك النفس البشرية، الصلوات الخمس لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة يعني، وثم لما تشوف أنت الآن خرجنا دخلنا في شهر رمضان، وبعد شهر رمضان يأتي شوال وستة من شوال، بعد ستة من شوال تأتي يعني تدخل الأشهر الحرم، تدخل الأشهر الحرم، ومن أشهر الحرم يدخل أيضا يأتي يوم عرفة، ثم بعد عرفة يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هذه
2: مواسم،
3: مواسم محطات لصيانة النفس لما يعروها من شهوات الدنيا ومن المعاصي سواء صغيرها وكبيرها، وبالذات ما نتكلم عن

0: يعني يشوبها من هذه السيئات والمعاصي, وخاصة في هذا الزمن. كل زمن تكثر الفتن وتكثر الشهوات, أو يعني الشهوات المعاصي, حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. الآن نرى أمامنا شيخ كل شهوات الدنيا والمغريات كلها تمر على الإنسان, على الصغير وعلى الكبير, ووسائل التواصل والأشياء التقنية هذه لم تترك لنا شيئا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. تستغرب بعض الناس يعني يوم عرفة أو يوم في السنة, يوم في السنة ومع ذلك يزهد فيه, يزهد في رحمة الله سبحانه وتعالى, يزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى, يزهد في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يفرط في مثل هذه الأيام. كل ما يأتي موسم لابد أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع. يعني أيام العشر من الحجة هذه ورد فيهن التكبير والتهليل والتحميد, كما هو ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة, كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني هذه السنة, هذا ما كان يفعلان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما قلت في حديث الإمام أحمد, فأكثر فيهن من التهليل والتحميد, التكبير والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ومن طاعة الله شيئا, كما يقال أو كما يقول علماؤنا, لا تدري أي حسنة أو أي حسنة هي التي ترجح كفة الميزان. فالإنسان لا ينبغي حقيقة أن يفرط في مثل هذه الأيام بما يستطيع. يعني أقلها يعني ذكر الله يا أخي, لا يتطلب لا طهارة في العموم أتكلم, يعني طهارة من حيث الأصغر, ولا يتطلب وضعا يعني في هيئة معينة, يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه متفكرا في خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان سبحان الله, يعني ماذا تريد يعني أبسط من ذلك, من حصد الطاعات, ومن حصد المغفرة, ومن حصد يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى, فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد, يعني أكثر ذكر الله. يعني هل تزل لهالدرجة هذه مستعد أنت تقابل شخص تناقشه يعني مواضيع تافهة حتى ساعتين وثلاثة؟ يعني مستعد أنك أنت يعني زي ما قلت لك تستمع إلى الأغاني والمسلسلات وإلى كذا الهابطة وإلى آخره وكل يعني المواضيع هذه, لكن تزهد في ذكر الله سبحانه وتعالى, يعني في الحمد الله 100 مرة, أو في يعني استغفر الله 100 مرة, أو في كذا وإلى آخره. شوف الإنسان وين ماشي, وين عايش في الدنيا هذه شيخ. صلى الله لدينا جميعا التوفيق.
1: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات 3 ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى: الحج أشهر معلومات, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في حج المبرور, لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع, أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث, الرفث قالوا يطلق أصله الفحش, معناه الفحش, ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء, أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال, يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح, وبالفعل لا يفعله, وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم مضل أنت تفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا, سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه, وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى, كله ممنوع حتى مع الزوجة, لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة, قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة, التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من الإنسان الجماع قبل طواف الإفاضة

0: هذا حجه يفسد ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه، فلا رفث. الثاني قال ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج، الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا يا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوهم النساء، وتلاقوهم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسبابه ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات وعندهم آباء وعندهم أطفال وعندهم أخوات يدعو الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي للحج ولا في العمرة، يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر ولا من أهل المخدرات ولا من أهل التهريب ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها، الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت ويأكلوا في الغلول، ومع ذلك يقول نبي حج مبرور. هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال ولا جدال في الحج. الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخرج ظفرة على طول من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج. لا جدال في الحج يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه، وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه، ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيئا سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة، تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا، ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء. إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ اي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
1: شيخنا سؤالها الثاني سأل عن من نام عن صلاة العيد حكم أضحيته، يعني فاتته صلاة العيد فقام ثم
2: نعم نبقى. من نام عن صلاة العيد هو أول من حيث الصلاة في حد ذاتها يستحب للإنسان أن يصلي حتى وروحه. طبعا هو كان في الجماعة، هذا سنة مؤكدة صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد يستحب له استحباب أن يؤديها، هي مثل صلاة الصبح تماما إلا في زيادة التكبير، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر 5-6 تكبيرات في الثانية بتكبيرة القيام وتكبيرة الإحرام، ويقرأ القراءة كصلاة الصبح تماما. لكن من حيث الذبح يتحرى أقرب إمام للمنطقة، يعني إذا كان هو في منطقة يشوف إمامهم الناس أمتى بيذبحوا، بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة، إذا كان هو طبق الإمام المستحب وجاب ضحيته في المصلى، لأنه يستحب أن يأتي بضحيته في المصلى، لو جابها في المصلى خلاص ما عاش مشكلة، بمجرد هو يجرع للضحية متاعه تروح طول أنت تذبح. لكن إذا كان هو ما جابهاش أنت تتحرى، واللي ما صلىش العيد حتى يتحرى، بل إن الفقهاء قالوا حتى اللي ساكن في بادية بعيدة ما عندهمش مسجد جمعة وما يصلوش في العيد، يعني يحاول يقتدي بأقرب إمام ليهم في منطقة من المناطق المحيطة بهم.
1: والله شيخ بارك الله فيكم.
3: هذه سائلة أيضا شيخ نتصل تقول أنا ميسورة الحال ويعني حالتها كويسة الحمد لله، لكن على حد تعبيرها قالت ما نشريش في الأضحية، ناخذ في ثمنها ونتصدق به، فش الحكم فعلي هذا؟
4: هو هذا مسألة، يعني هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها أفضل؟ وهذا فيه روايتين عن إمام مالك.
3: نعم.
4: وهذا طبعا يكون في الحاجة.
3: نعم.
4: حاجة الناس. وأفتى دار الإفتاء مؤخرا بالتصدق بثمن الأضحية لإخواننا في غزة هو أولى في الوقت الحاضر، لكن مع شرط أن تقوم هذه الشعيرة في البلاد، يعني مش الليبيين كلهم ما يذبحوش لا، يقوم بها البعض وحتى تكون الشعيرة، لأن القول المعتمد أن الإتيان بالشعيرة هو أولى.
3: نعم.
4: لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما نراه الآن من ظلم لإخواننا المسلمين في غزة من حرب وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتشريد، أمر يعني يندى له جبين العالم. هذه الفضيحة التي يعني يراها جميع الناس، فضيحة للدول العظمى وفضيحة للدول التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وتدعي العدل وتدعي المساواة وتدعي الرفق بالحيوان وتدعي ارفقوا بالناس قبل أن ترفقوا بالحيوان. هذا يعني ما يقع لإخواننا من هذا الاعتداء وهذا الجرم وهذا الظلم. فإخواننا الآن يعني هم أولى بأن ننصرهم وأن نغيثهم وأن نمدهم بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبالثياب وبالكساء. يا أخي في العراء لا بيوت لا طعام لا شراب لا دواء. والله العظيم يعني مقاطع مصورة تصلنا ستكون حجة علينا أمام الله يوم القيامة. هذه المقاطع حتى لا يقول إنسان أني لا أدري أو لا أعلم أو لم يصلني الخبر. وحكام المسلمين هم الأول مقدمون في هذا الأمر. هؤلاء الذين لهم الحل والعقد والحكم في الناس وهم يقصرون, مش يقصرون بل يساعدون المجرمين من اليهود والأمريكان في حصار غزة وفي الاعتداء عليها, هادوا فلينتظروا عذابا شديدا من رب العزة والجلال لما قاموا فيه من خيانة الأمانة والمشاركة في العدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: إفراد فضل. الإفراد أن ينوي الحجة فقط, أن ينوي الحجة فقط, ثم له بعد ذلك إذا أتم الحج أن يعتمر. والتمتع أن يعمل عمره لما يصل السعودية, يعمل عمره ويتحلل منها, وبعدين في أيام يوم 8 يحرم مع الحجاج ويحج. تكون العمرة في الإفراد الحج قبل العمرة, وفي التمتع العمرة قبل الحج. والقران أن يجعلهما معا, يحرم بحج وعمرة معا, الزوج مع بعض يدير. هذا باختصار. نعم
6: نعم.
7: سؤال. إذا لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار, لكن أخوتها أختها واحدة من أخواتها, هم 5 بنات وثلاثة أولاد والضار حتى من أخوتها, باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت وصير بينهم مشاكل. يعني قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وأعطوها نصيبها, هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها, فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
8: لا, هو لا إثم عليها في رفض الاستلام, لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوف ذهب أمك قداش لو كنت تعرفيه, وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام, الآن عندك حلول, إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي, تقولوا ما نيرا وحصتي 20 وانتم أعطتوني 10 مزار نبي نص الحصة, وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم, قلهم خلاص أنا معاش نبي والله يسامحكم, وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك. قلهم لا أنا حقي 20, مادام ما جبتوليش 20 أنا مانيش واخداتا ومانيش مسامحتكم, بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة, تأخذي النصف وتطالبين بالباقي, لا تأخذين شيئا وتسامحينهم, لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي أعطون لك أكثر من حقك في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
7: بارك الله فيك شيخنا.
0: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك, هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع, لأن الآن بيقع الفاس في الرأس وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة, والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة, كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة, أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة, ما تمشوش لتونس إلا هم معكم لإذا وافقوكم, هم امتنعوا أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم, لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن. حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود ناحية شرع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وانتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة. هو سيكون عند الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عند يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي. فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
7: الأخت أم علي قالت إن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
6: مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباح له، كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا مش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل هيتم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبدأش تصرفها تصرفات أخرى، تعطيفها لزوجها ولا تعطيفها لحد ولا لا، هذه تصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفه ولا عطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش كذا تصرف. تخلي فلوسك كما هم، تقدر تستثمرهم، تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذه ما تديرهاش.
7: بارك الله فيك شيخنا.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي